0: الثبات هنا شنو هو؟ انك انت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه. بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن أحدا. الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد أنا جايت لك راه. الفتنة لما تجي ما تقول لكش راه استعد أنا جاياتك توا. لا، أول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيك الشيء تعطيك إنذار تقول لك راه هو الفتن أنا جاياتك استعد استعد أنا جاية. لا لا لا لا، تخش بخطوات بسيطة، تدخل بهدوء بكلمة بصورة بصاحب سوء ترافق فيه بكبر دخل القلب ومرات بحسد وحقد وغيرة وغيرة البشية. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك. فالقرآن شفاء ونور ورحمة، القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة. أكثروا من القول وأكثروا من الدعاء، كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة. يقولك الصاحب ساحب، صاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كان الصحبة الصالحة عندك، صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير، لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إيه والله يا فوفا. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يباعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك. ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح. على فكرة الصحبة الصالحة راهو صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لأنه صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش الصحبة الصالحة؟ اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بيا. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا أكبر غلط راهو. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نو تصلي يا فلان، نو تصلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لأني نين يقول فهو الصاحب الصالح يدو شنو يقول؟ الصاحب الصالح يقول أنا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك أنا نبيك في الآخرة، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك نبيك معاي في الآخرة، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما يخذلكش، اللي ما يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لانه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك، لا يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة، اللي يخاف عليك. رابع نقطة، محاسبة النفس قبل ما ترقد. أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ، وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا، فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي، مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية احنا بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب، ما عادش تهتموا بالمظاهر، الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد. لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي. لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتحوا الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 092-150-59-99. طبعا مش حننسوا احنا. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، جمعة مباركة عليك.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله، بس علي لي صوتك شوية.
1: مرة نجين قتل عليك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان، مرة نجين قتل عندك.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتيني والله وأنستيني.
1: الموضوع اليوم كافي نعرف إنسان ده يقرب لي بتاعنا اللي قلبه ميت، وقسم بالله نفسه سبحان الله.
0: با
1: كيف ما تخافش ربي؟ والله مش جرمة، هي قضية ما تخافش ربي. كيف مرات نقول معقولة ما فيش، يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إن مثلا يوم من الأيام إن غدوة في حساب ولا إنسان يجي عليها ولا كده، ما نحس فيها ما تخافش. أقسم بالله رغم إني يعني مرات ما عمرش تعاملت معاه، نحس في روحي نقول لا يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني، تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. باه استمري استمري استمري، ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة شكلك. باه دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين، اللهم امين، شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم أمين يا رب العالمين. ليبي يقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم القلوب لم تعد تتأثر، لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كان أجدادنا رحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون في أبسط شيء تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي، خليني أكون معك صريح، ماليش علاقة بالأجيال السابقة ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد حاليا ما نتأثرش، هذه مشكلة مع نفسك على فكرة. الإنسان اللي ما يتأثرش أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهديه ويلين قلبه، وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله، تندريش حاجة هذه بيد الله. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلاً أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعتك مباركة.
0: أهلاً وسهلاً، جمعة مباركة طيبة مثل قربولي، نورتي
2: إن شاء الله يا رب. النور نورك ديما، أكيد نحييك أنت أستاذ يونس، نقولكم جمعتكم مباركة إن شاء الله، كادر السرايا والمستمعين لو فيها إن شاء الله جمعة مباركة يا ربي، فاليوم المبارك يا رب العالمين إن شاء الله كل مريض ربي يشفيه، وألف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الأجداد،
2: الحمد لله يا رب. وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما إنهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء، وكل من توفى الأجل فاليوم مبارك ربي يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسعة
0: إن شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا أستاذة ملاك،
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي، تفضلي.
2: بخصوص الموضوع لي يعني صاحب كيف يكون معك وهيك، يعني
0: هو مش تمام به، كملي.
2: يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب او الرفقه، يعني رفقه الصديق معك او يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصح، اللي ديما تنهاك، اللي ديما لما تمر انت بازمات تبدا تصبر فيك يا استاذه ملاك. يعني فوق مرضك، فوق فقرك، فوق نجاحك، فوق حزنك، فوق يعني فرحك، في كل شيء تلقاها تدعمك بالكلمة الطيبة. مثلا تكوني مريضة توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحة في أي شيء تفرح لك، حزينة برضو تحزن معك. يعني بصراحة أنا نقول لك أحيانا مثلا أنا مثلا يعني سبيل المثال في واحدة نعرفها في اللي يقولوا عليها إن هي إنسانة مهيش طيبة، ما هي إنسانة يعني مش ما كيف يقولوا لي أنت تتحمي فيها وتجدي فيها وكذا. نقول لهم أنا اللي يجيني في وقت يعني إني نكون محتاجة فيه أو يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى. مهما كانت الإنسان هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص هو ثاني فوق تحزني نحل حاجة كبيرة هلبة هلبة، ننسى اللي فات وننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى بعيد.
0: جميل جميل.
2: يعني ديما وقت أكثر حاجة وقت الحزن، يعني تفرح لحد يوسيك أو حد يقدم لك التعزئة، يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزئة هذه نتفكر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى، مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش، فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي، لا لا ما نشبح لاش، يعني أنا ما نشبح
0: لاش. صحيح.
2: ديما الكلمة الطيبة هي في تقعد راها، والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك، فما نبيش ناخذ وقت.
0: شكرا وارد. شكرا
2: أكيد المستمعين.
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك.
0: أكيد تحية للجميع. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك، جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية، شكرا يا شاعر. قال صفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. أنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح مساءك كله ياسمين، وعطور ومحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين من جهني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: واللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: ألو.
0: نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
3: صوتك بعيد شوية هكي.
0: باي نسمع فيك، استمر يا ناجي.
3: شو الموضوع اليوم على الصف الأسفانية ولا؟
0: إيه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: إيه يا ناجي أنا أسمع فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ أخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب يا رب يا رب ثبت قلبي على الإيمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم أمين.
3: وبعد علي فواحش ما ظهر منها ومن بطن، وبعتلي قلوب حنينة غيرها، نفس الأمور هي هي. خلقنا ربي على سنته ورسوله وحنين ماشيين صح، لكن الإنسان هو اللي يتغير. الدنيا قاعدة زي ما هي والناس زي ما هم والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت. واحد يصفي نيته ونقول حتى أنا نسيت أن نبدل عليك راه. لازم واحد يصفي نيته يقول لك حياة أبوي زمان يقول لي أركب على البيضة تغلب، قلت له يا أبوي الله يرحمه، قلت له شو المعنى أركب على البيضة تغلب؟ قال لي صفي نيتك تربح. أنت كيف يا ملاك؟
0: إيه إيه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الأعمال بالنيات، نيتك صافية ما تدوراش العبد والجان والتخبيط هذا ما تدوراش، مو برا صفي نيتك بينك وبين ربي، إن ربي هو اللي خلقك يقول يعلم بيك ومستحيل يضرك مرة في الصح تلقى الصح.
0: أكيد
3: دير حاجة تو تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا، هذه مش من ربي راه من الحنيرة.
0: أكيد
3: لأن ربي أعطانا جوهرة وأعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بهالعقل الطيب، وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصفي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله، والله نمشي في حياتنا صح، وجميع تو بالذات ليبيا وكلام يجيب الكلام، وزارة ليبيا جميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها، وساحة ممتدة 2000 كيلو ونار ومواقع استراتيجية بالسياحة في النفط في الغاز، لكن تبي عقول تبي ناس تخاف الله وتحب الوطن
0: تبي قلوب تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة واحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد بارك الله
3: فيك. مزبوط ولا
0: مزبوط كلامك؟ مزبوط لا خلاف عليه.
3: الواحد يؤدي رسالته بينه وبين ربي يطلع، لأن الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فيها لو كان دامت الدنيا هذه والله فيها حاجة حلوة، راه اليهودي ما شافش فيها شغبة مية.
0: صح
3: ناش انت هكي هكي تأملي روحك وقول علاش اليهود توهم يكسروا ويديروا، لأن ربي يمهل ولا يهمل، وما تقوم لهم قائمة ليوم الدين راه مهما داروا مهما قصروا حيرجعوا للسفر لوطا.
0: صحيح
3: حقراء حتى في كتاب الله.
0: غير اسمع اسمع تمام.
3: وبارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة صراحة صدق هاني بالي سمك دكتور جديد في مواضيع صح.
0: والله بارك الله فيك
3: والله جديات الله والله دكتور إعلامية صح.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يعزك. الله يعزك يا ناشي. تسلم تسلم. بارك الله فيكم جميعا. والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: بحيك مدوك. أهلا بيك.
0: أهلا أهلا. صوت نعرفة هذا. صوت نعرفة.
4: أول حاجة أخشك في الموضوع طول.
0: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت.
4: أحيانا القلوب مش تتغير. هم الناس بتاع هم اللي هيكي لكن شنو كانين لابسين أقنعة.
0: اها
4: ونختصر لك آيتين آيتين قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سورة الرعد آية 11.
0: جميل. أحلى حاجة فيكم عندكم علم. أحلى حاجة فيكم إن نفس ماشيين على نفس النسق اللي ماشية فيه. لناخذ آية مثلا معينة من القرآن الكريم ناخذ الصورة اللي ذكرت فيها والرقم الرقم.
4: أكيد على
0: أكيد
4: تعلمنا منك.
0: أيوة تعلمت مني. كويس. إن شاء الله تتعلموا الأشياء الجميلة يا رب. إن شاء الله يا رب تتعلموا أشياء جميلة
4: يا رب. والآية الثانية تتقلب القلوب بأيدي الله بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سورة الأنعام الآية 110.
0: جميل جميل. الله يبارك.
4: وهذا اختصار للموضوع. الإنسان نفسه إنه يتغير. هو لبس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعسل بعد يوريك وجه الصح.
0: جميل جميل. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
4: جزاك الله خيرا.
0: صحيتي صحيتي. الله يبارك فيك. شكرا شكرا.
4: تسلم يا رب.
0: شكرا جزاك الله خيرا. دقيقة بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمة أخرى خلينا نقرأ التعليق هذا الموجود على الفيسبوك. أهلا بالناس اللي انضمونا على التيك توك. مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا. مساء الخير جماعة. مباركة عليكم. شكرا يا سليمة. محمود يقول شقلوف من مصرات يقول إلى أسرة برنامج من القلب بركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل إنسانية وإيمانية تلامس الوجدان وتعيد إلى القلوب صفاؤها وإلى النفوس سكينتها. فأنتم لا تطرحون موضوعات عابرة بل تفتحون نوافذ للتأمل وتغرسون قيم المحبة والتسامح وحسن الظن بين الناس. حلقة موفقة حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير. كل الشكر والتقدير للمذيع عملك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس. شكرا على الكلام الطيب. شكرا على الشهادة يا أخونا محمود. بارك الله فيك. فاصل المكالمة. فاصل المكالمة. المحتسبة بالله مساء الخير أختي ملاكي في حالك موفقة إن شاء الله. شكرا. محمود يقول لماذا تتغير القلوب؟ لأن القلوب ليست حجارة جامدة بل هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لكنها أيضا تتأثر بما نزعه بما نزرعه عفوا فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر. قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء. جميل. غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت وإذا ضاقت بها الحياة صبرت وإذا خذلتها المواقف لم تتخلى عن مبادئها. فليس الثبات في القلوب أن تبقى كما هي بل أن تبقى عامرة بالإيمان نقية من الحقد رحيمة بالناس مهما تبدلت الظروف. ولعل أعظم ما يحفظ القلوب من التغيير هو قربها من الله. فكل قلب امتلأ بذكره رقة وكل قلب عبره العفو اتسع وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا. لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جميل جدا. هلو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صلاح الدين. أهلا يا مرحبا.
5: أهلا بكم إن شاء الله. جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أعلن وعليك صلاح الدين. وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
5: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين. فايت عليك المنهج شكله.
5: لا يا ولدي والله شنو أقول لك انشغال شغال والله الشغل والله مثل المسائية فيما يعني مشغول.
0: لا باهي المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
5: لا من خير الحمد لله رب العالمين والله لا شغلاتك
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يوفق الجميع يا رب.
5: الحمد لله استاذ مدام الدكتوره الكريمه ان شاء الله بخير
0: والله كلهم بخير. يسأل عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا
5: اخوي عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي كويس اموره تمام
5: الحمد لله. تحياتنا ليه تحيه لاخوي يونس الحداد تحيه لكل كادر قناه راديو السرايا تحيه لكل المستمعين بدون استثناء. امسيه سعيده وجمعه مباركه جميعا
0: ان شاء الله يا صلاح الدين بارك الله فيك.
5: يبارك في الجميع ان شاء الله. طبعا استاذ ملاك محمود في الاستماع وانت تناقشتي لعده نقاط هامه جدا ونقاط حساسه يعني نقول نقطه الاعتذار يعني ثقافه الاعتذار
0: ثقافه الاعتذار التسامح. جميل
5: وهذه احنا يعني متحدين هذه الاشياء يعني صراحه ليش؟ لان في بعض شريحه المجتمع عندهم انحرافات كثيره صراحه اخطاء كثيرة يعني حتى والاخطاء بتاعهم تكون جت مع حتى مع ناس كبيره يعني جت عندهم عاديه جدا. فهنا يعني نوجه لهم رساله واتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في الناس الكبيره واتقوا الله في الخلق كله صراحه. رسالتي لكم ثاني اعتذروا اللي يخطا يعتذر ما فيش باس هذه ثقافه. شو بنقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
5: نقولوا احنا فضيله كيف فضيله يا استاذ ملاك؟ زي ما نقولوا احنا انسان غلط واعتذر هذه فضيله
0: اكيد.
5: الاعتراف بالذنب الانسان لما يخطئ ويعترف بذنبه فضيله. فهنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع يحسوا بالناس يحيوا ضمايركم الصراحه. هذا ما عادش نقدر نزيد اكثر منك
0: يا استاذ ملاك. بارك الله فيك يا بارك الله فيك يا صلاح الدين. شكرا
5: وبارك في الجميع وهذا من واجبنا صراحه وان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا لك
5: والتوفيق لك يا استاذ.
0: تسلم ربنا. تسلم الله يعزك الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقه بس دقيقه. الشاعر خليفة البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا. إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى وتأكد أنك ستكون كذلك وتكنت في بيئة ذات قلوب طيبة فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا. فصلت المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينة طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليسي ملاك، شن حالك؟ شن حال صحتك؟ شن حال اولكم كلهم؟
2: الحمد لله،
3: حال الوالد والوالدة، حال امهات
2: كويسين الحمد لله، في نعمة والله.
3: بحييك وحيي جميع المستمعين ونقول لهم جمعة مباركة ان شاء الله، لكل مذيع فينا وعلاقة برد السرايا لموضع القلب. الرسول الكريم قال أدلكم على أن مضاف القلب إذا فسد الجسم كله. أي والقلب هو في الإنسان للخير ولغير ذلك، والقلب هذا يا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا ولكن ينظر لقلوبنا، وهذا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم، تحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم، يحييكم الله، يحييكم مع مباركة جميع، وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما فيه سؤال رب العالمين في هاليوم المبارك بعشية المبارك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليلكم سعيدة إن شاء الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99، ألو السلام عليكم.
4: يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا أخونا هانيبال، نورت أنست وجمعة مباركة طيبة. أهلا
4: وسهلا بك وخيتنا ملاك، نور نورك علي حضورك الطيب، بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمدك، يعطيت كلمتين انت را وقعدت نفكر أنا را. سبحان الله، في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقولي تحيري فيها والله.
2: ايه
4: صح ولا
2: صح؟ لا لا صح مزبوط،
4: سبحان الله والله.
2: ايه والله.
4: شوف الآية اللي جابها لك، قال لك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
2: صحيح،
4: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت، بنقول لك قصة باهي.
2: قول لي.
4: بعد من حي الناس كلها، اخونا نازي قوم يحيي فينا بارك الله فيه، والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام. تخيل انت ماشي في الطريق فاضيه، يمين يسار ما فيش حد، لقيتي شخص جاي من الجهه الثانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. والماشي والله ماشي حالي، خليني يودي ولي يا بنت الناس، علاش ما يشوف سيارات طريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك واسوده، ولي يودي لا ما دخلكش فيها، ما لبرت حالك. مشيتي قطعتي الاف الكيلومترات، وقت وصلتي غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط، تقولي يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
2: اي والله
4: تندمي،
2: صح،
4: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها، الناس اللي ما تقبلش النصيحة. انا قلت لك ما تمشيش، راني جاي من غادي، راهو الطريق نار شوك دمار الفاعي مسيح، ما تمشيش. فكر في راسك وتمشي، ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم، هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
2: أكيد أكيد فهمتك.
4: إيه تعش لبينا هي ولا؟
2: إيه والله.
4: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء ذكر سألتي، أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لو واجهته كيف هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عدو لا واجهته ولا كيف ولا
2: لو كان
4: ملك.
2: لو كان رجل لقتلته،
4: لو كان رجل لقتلته. من كثر المعلومات تريح المعلومة.
2: أنا فكرتك تو.
4: إيه بارك الله فيك، بارك الله فيك. وصل حاجة البعد عن الدين راهو، ولا ما يفهمش في الدين ويدير فروحه يفهم في الدين، ولا شيء علاقة هو مرة واحدة. اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك، شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعد عليك، بس مين الأسباب؟ الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي وانا نقول وغيرك يقول، لكن بس السبب يكون مقنع مع المواساة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزرة فلوس ومش محصلة، محصلة غير في الذنوب، وراه اللي يتغير عليك في لحظة وانت درت معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. اعلمي ان هناك مفتن في الوسط.
2: اي والله
4: بنية تصريف الكلام وتسوية سمعة بالكذب.
2: صحيح.
4: واللي ايه واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي يتغير عليك وانت كويسة واحنا نعرفك كويسة، ما انا هذا انسان راهو غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرته غافل طبعا. ربي قال تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق، وأنا فعلا نقول فاسق وفتان. وأحقر البشر يا ملاك على وجه الأرض هو من سبع منك وأنكر فضلك وقال عنك ما ليس فيك يا ملاك.
2: أيوة حساك
4: طبعا.
2: أيوة والله.
4: هذا أحقر البشر.
2: أيوة.
4: ومرات الناس رب تعدوا عليك لأنك أنت شخص مش كويس، وانت تعرف انك انت مش كويس. ما فيش واحد يعرف شرح حاره. فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي راه بعد ناس عليك ما تزعلش يا اخوي، لانك انت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شن قال في سوره النور في الايه تقريبا 25 او 26، ما نقرا بحفظ انا. ما مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سوره الكهف 105، نقول له لا انا 110 ايه نقرب حفصة يمشخلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين. هذا ربي واسط مش هنيبال راهو. فأنت ما تزعلك لأنك أنت كويس، الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك. ديما أقرأ سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ربي قال مش أنا قلتها. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. أنا يقول تنقض هذا أنا عندي جدا لا رح يقول لك. يقول لك أنت الشيطان مراكز على خشمك. فعلا أم محمد تو يسمعها الكلمادي يعرف أنت وناية فعلا أنت ونصلي تنقض بعدين. أرى واحدة خطوات الفشل رك ترك الصلاة. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن الجاهل من يعرف القبلة ولا يصلي.
2: أي والله.
4: الآية اللي أنا تبكي فيها وتسمعها في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إله إلا الله وحمد رسول الله. يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد.
2: الله
4: يوجه في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
2: تقول هل مزيد.
4: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. في سورة قاف الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت يسمعها يبكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك.
2: صحيح.
4: الآية هذه بس
2: صحيح
4: كله يبكي.
2: صحيح والله.
4: صحيح. ايه هي فرض نكملها. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد. خطاب الله للرسول محمد عليه الصلاه والسلام: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. نفيس ثم ما تقدر مش هتكلم على الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك من بكر. من القلب السليم؟ الأبيض النظيف
2: اللي
4: خالي من الغيبة والنميمة.
2: صحيح.
4: احضر انت اللي تقرب في الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس. احضر القلب الخالي ما يبيش غيبة، ما يبيش نميمة، ما يبيش حقد، يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. تفيل من يحضر، في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يتعب. الله أنا قال لكم هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يتعبش؟
2: صحيح
4: يروح حلو. ولا كأن كان في جنازة.
2: أيوة
4: يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات وما حضرش جنازته، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في جنازة، قلهم وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع أخوتك. بينما هي كانت فرصة للسماح، حتى لو متعارك مع أخوتك كانت لو مشيت في جنازة ما لم تتمشي.
2: صح
4: هذه فرصة للسماح والرجوع إلى الله.
2: صحيح
4: وطوي صفحة الماضي.
2: صحيح

0: جدا.
1: بارك الله
0: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
1: بارك الله فيك يا حنيفة.
0: والله بدون مجاملة يا ملك تعرفين يعني.
1: نعم.
0: وبارك الله فيهم كل المتداخل قال كلمة خير ونصح الناس وبارك الله فيكم.
1: تسلم.
0: الله يرحم والديكم ما تنسوا الاستماع بسم الله ما شاء الله عليك الحق والله.
1: تسلم تسلم.
0: ربي يحفظك إن شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا يا هنيبال وجزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا وربي يعطيكم على قسم نيتكم يا رب العالمين ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. ناخذ على السلام عليكم.
2: الو
1: ايوه ماما
2: كيف حالك ملاك؟
1: الحمد لله
2: باك بحالك باهي
1: كويسه الحمد لله ماما شن حالك انت؟
2: كيف حال يونس كيف حال عويتك؟
1: كويسين كويسين كلهم الحمد لله شن حالك انت صحتك تمام ان شاء الله؟
2: ايه جمعتك مباركه يا ملاك ان شاء الله
1: علينا وعليك يا رب.
2: ايه نورت البرنامج
1: تسلمي. ايه. نور نوركم وبوجودكم بارك الله فيك
2: والله يا أخت يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله كل حلقة نتبع فيك ما شاء الله
1: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
2: ايه والله نورت البرنامج ان شاء الله بارك
1: تسلمي
2: الله فيك
1: يا ميمة تسلمي لي الله يعزك ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة شكرا يا ميمتي شكرا شكرا شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحة الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092 150 59 99 هذا رقم للتواصل اللي حابين يشاركونا على 092 150 59 99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مباركة عليك يا رب.
1: بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك قيم، يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد إن جل المستمعين والله يستنوا في الأحد والثلاث والجمعة. نقول هالك بالأخير.
0: تسلم يا أخي.
1: لنفهم نوايا الناس.
0: تسلم. بارك الله فيك.
1: وهذه قالها لك أهو هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق أستاذ مناس.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم دائما نقول لكم أبدوا بنفسكم.

0: نفسكم، انا جاي نذكركم لا اكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم، انتم تسمعوا وتفعلوا.
1: تمام،
0: فهمتني؟ ايوه
1: غير سب. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد
1: النظري عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. الجول العملي طبق طوى، نجي نقول مثلا والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، بنرسم خريطة، ممكن نرسمها حتى في يوم خريطة، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح،
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل بإذن الله توصل لمبتغاك.
0: مزبوط.
1: فالعبرة فعلا العبرة في التطبيق العملي. اثنين لما نقولوا الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، بيطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، والمسؤولين ورسالة المسؤولين، المسؤولين خاصة الأحزاب الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد البلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح،
1: المسؤولية هذه الأمانة. راهو قال لك في حافة الصراط في الأمانة وصلة الرحم. قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله. فحاسب نفسك يا مسؤول، احنا راهو احنا ننبه بس ان انت اللي بيك فينا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. ف يعني فعلا اللي انت تتكلمي عن القلب والقلوب، فهمتي؟ فعلا هو القرآن اغلبيته على القلب، فهمتي؟
0: سلامة القلب اكيد.
1: فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا ملك الله بقلب سليم. يعني اغلبيته على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش اعطيني شويه مساحه اختي بارك الله فيك، باهي الا لما قال انما في الجسد مضغه، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. معناه هنا التفسير شنو؟ سلاح ذو حدين، القلب.
0: اكيد.
1: بس استعمله بس تهواه زي ما نقوله، وين انت الطريق اللي ماشي فيها اللي هي قال شنو؟ هي مضغه الا فهي القلب. لان علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو نزل، ما هو الا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكره، ولكن في اقوى من العقل شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي من القلب مصدر. طبعا هو كان بنتكلموا في الامور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ، اصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا عقله مش عليه، هذا مجنون مرفوع عليه حتى القلب.
0: صحيح يا اخوي، صحيح.
1: واحد قلبه معي كذلك. المشكله كبيره، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعد تالي يقولوا انما على القلب، يعني بنعطيك ادله هلبه، يقولوا انما المرء بيصغرين، المرأة سواء كان رجل ولا مرأة بيصغرين. شنو ما يعني هو عنوانه شنو ما لصغيري؟ اللسان وقلبه. قلبه لازم يكون
0: جميل.
1: يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمة، ما فيش مثلا قسوة، ما فيش خبث، ما فيش شركيات، ما فيش مثلا تساهل في نفس الوقت.
0: أكيد.
1: أمور الدين لا, لا, لا غلو ولا تنطع ولا افراط ولا تفريط ولا تساهل في الامر.
0: بارك الله فيك،
1: والله قيمه جدا.
0: تسلم تسلم.
1: اذاعه السرايا، واحنا نعرف من اللي يعني اللي قصدي اللي حتى ما معناها مذيعينها وحاجات ذهبي وبرامجها، من الشيخ سالم بن حرقة، سالم راح من اسمي، والله ممتاز جدا والعزة لله. يعني
0: بارك الله
1: سالم
0: فيك.
1: حرك بن حرك تقريبا.
0: شكرا.
1: أبو حرك وعلي وسنسمة وعلي مازن وسنسمة والشيخ عبد العظيم الأشهب، وفي إخوة طبعا.
0: أكيد أكيد أكيد. بارك الله فيك.
1: يعني تسجيلات من المغرب، من السودان، من مصر، من فصراحة تعتبر اذاعه السرايا الحق مؤسسه تعليميه بامتياز باذن الله.
0: تسلم بارك الله
1: عليها.
0: شكرا.
1: والله توعوا في الناس. جزاكم الله كل خير. حفظ الله ليبيا الوطن.
0: حفظ الله جميع الفلسطين.
1: والسلام عليكم ورحمه الله.
0: تسلم تسلم بارك الله فيك اخوي. بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام، ولكن ناخذ فاصل قصير ونختم باذن الله.

يودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختاره بروحه بشي بروحه تمام إيه بس إيه نعرف لكن هي أخذها بروحها يعني مشيت بروحها ولا أنت اخترت خلاص حطها هو حسبية حسبيكم كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا أهيا أهيا لما تجي هذه ما أنا هني وصلت لختام صح وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب لكن قبل ما نختم خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب يا جماعة يا جماعة احنا في زمن أصبح فيه الاهتمام بالمظهر أكبر من الاهتمام بالمخبر أو الداخلي نسأل دائما على شكل الإنسان ولا نسأل على أخلاقه نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا لأموالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فأسأل نفسك سؤال الليلة كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله بين يدي الله سبحانه وتعالى هل في حقد في غل في ظلم في حسد في غيرة هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة لكل مستمع إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع إذا هجرت القرآن أرجع إليه إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى قد يدخل إنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية دعاء دائما للختام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم عفا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين وفي ختام حلقتنا إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه لا تنشغل كثيرا بما تغير بمن تغير قلبه عليك بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير عفوا الدنيا تتغير ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة أخرى

0: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
5: مواصلة لمنزلة الحياء، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فهم ابن القيم رحمه الله تعالى للحياء، واليوم نبدأ بقول صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله تعالى. ويبدأ ابن القيم يشرح كلام الهروي، يقول صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. هذا الكلام شرحه كالآتي: الخاصة الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم وقلوبهم، وعامة الناس يتعاملون مع الله عز وجل بأبدانهم وجوارحهم. فمثلا لو قلنا صلاة العامة، القيام والركوع والسجود والحركة، وصلاة أهل الخصوص الحركة بالجوارح مع الركوع والسجود بالقلب. وأول درجات أهل الخصوص استحضار معية الله بالقلب، أن تستشعر وأن تستحضر أن الله معك دائما وأنه لا يخذلك. من أجمل ما نقل ابن القيم ليس في المدارك ولكن في الفوائد، أن يحيى بن معاذ كان يقول: اللهم اجعل أفضل العطايا على قلبي رجاؤك، واجعل أعظم الكلام على لساني ثناؤك، واجعل أحب ساعة من الدنيا ساعة يكون فيها لقاؤك. هذا يعني أنه يستحضر معية الله التي سوف نتحدث عنها بعد قليل، لأن ابن القيم كالهروي يتفقان على أنه لا حياء إلا باستشعار معية واستحضار قرب. كلما أحس العبد أنه قريب من الله وأن الله قريب منه ويطلع عليه، يتولد عندئذ الحياء، عندئذ الحياء، ولا يكون حياء بغير ذلك. فبالتالي هذا من أرفع الكلام وأتمه: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص الذين يتعاملون مع العبادات بقلوبهم وأبدانهم، لأن تجريد البدن من العبادة كفاء ولا يعتبر امتثال، يعني واحد قال أنا بصلي بقلبي ما بصلي بصلي بقلبي يقول مقبولة؟ ما مقبولة، لأن ترك العبادة بالجوارح جفاء، ولكن ترك العبادة بالقلب شغل وإعراض ولهو ونسيان. وبالتالي تجد شخص يصلي لكنه لا يؤدي من الصلاة إلا حركات لا يستشعر المعاني من التذلل والخضوع والانكسار لله، ولا يقف على الألفاظ والأذكار التي تقال في العبادة من تعظيم الله وإجلاله، فلا يستشعر ذلك أبدا. وبالتالي أهل الخصوص عبادتهم عبادة بدن وقلب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أهل الخصوص من الصوام صومهم، صوم الصوم الذي يصومه أهل الخصوص، صوم أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن يصون قلبه عن غير الله، هذا قمة العبادة. وبالتالي أهل السلوك يرون الله حاضرا معهم دائما، وعلى هذا بناء سلوكهم. وإلا على الإنسان أن يبقى في مسالك العوام عابدا بالبدن مجهدا للجسم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دون أن ينفذ إلى حقائق العبادة ولا إلى كمالات العمل. وبالتالي هذا شرح النقطة الأولى. الثانية: كأن الهروي يحدث عن مصادر الحياء. من أين يأتي الحياء؟ هذه مشكلة. يعني كلنا سمع أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء خير كله، وأنه من الإيمان، وأنه شعب من شعب الإيمان، وأنه عاصم لصاحبه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن الحياء من الفضائل والمكارم. لكن كيف يحصل الحياء؟ الهروي يقول: يتولد من تعظيم منوط بود. وهذا من اللطائف. شوف بقى تفسير ابن القيم. يقول ابن القيم: التعظيم يولد النفرة. انت لو بتعظم حاجة بتعمل حسابك تاخذ حذرك شديد، والصواب ان لا يقال النفرة لكن يقال الحذر. انت لو بتعظم بشر من الناس بتعمل حسابك بتحذر، ما بتتكلم قدامه، ترغي وتثبت وتاخذ راحتك، بتكون عامل حسابك. في ناس مثلا ناس يعني قريب منك تنضم معاهم وتفلت اي حاجه، لكن في ناس كبار في السن ابوك كده انت بتحاول تتكلم قدامه كلام بادب لتعظيم. التعظيم يولد الحذر، والود يولد القرب. ما بتلموا يعني الود يولد ما عكس ما يولده التعظيم. إذا كان التعظيم يولد المهابة، فإن الود يولد الارتياح والانبساط. إذا اجتمع الود مع التعظيم ولد الحياء، لأن في الحياء تعظيم وانبساط، في الحياء حذر وانبساط. وبالتالي يعني هذا من لطيف ما قال الهروي، ومن لطيف ما شرح ابن القيم. الجريد رحمه الله قال أن الحياء يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وهذا قريب من المعنى الذي قيل. رؤية الآلاء تولد حب الله، ورؤية التقصير تولد الخوف من الله، فإذا اجتمع حب الله مع الخوف من الله تولد الحياء، وكأن الحياء يجمعه تعظيم وود. الود معناه الحب يا إخواننا. وبالتالي من أحب الله وفي نفس الوقت كان معظما لله خائفا منه، هذه الحالة الوسط تسمى الحياء. وبالتالي الحياء أيضا فوش من الخوف يعني، ولا يكون إلا بحضور أو باستحضار وبالشعور بمعية الله. فإذا شعرت بقرب الله ومعيته استحى قلبك منه سبحانه وتعالى. هذا تعريف الحياء عند من؟ عند الهروي. طيب يقول الهروي وهو على ثلاث درجات، وهو الكلام لمن؟ للهروي عن الحياء. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى. طيب إذا علم العبد أن الله ينظر إليه، هذا العلم يورث العبد الحياء، يجعله صاحب حياء، فيجذبه إلى تحمل المجاهدة أي الطاعة والتكاليف والعبادات فيها أعباء، لأنها تكاليف ومسؤوليات، تعمل كذا وتعمل كذا وصلي في مواعيدك وصلي كذا من الصلوات وتفعل كذا وتفعل كذا. الحياء معين على تحمل أعباء التكاليف، لأن إخواننا التكاليف فيها ثقل على النفس، وقد ورد ما يوحي بذلك في القرآن، قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليشنو؟ الأعباء والتكاليف. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبالتالي نقول الحياء يفيد كما قال الهروي، قال حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، هذا صحيح، يعني من الأمور التي تولد الحياء علمك بأن الله يطلع عليك، وهذا مهم جدا بالمناسبة في السلوك. أي إنسان ذات يربي نفسه على منهج الإسلام ويزكي النفس بما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لا يكون تهذيب النفس إلا بمراقبة الله واليقين بأنه يطلع عليك. ولما غاب هذا العلم وهذا الشعور وهذا الحضور وهذه الدرجة من التربية حصلت الانحرافات في الأمة. تأمل قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام لا تخفى عليه خافية، إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الشعور وهذا الإحساس مهم. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا، يخشى يوم القيامة إذا أتي به أن يهان على رؤوس الخلائق والأشهاد. وبالتالي يقول ابن القيم من راقب الله وعلم أن الله يطلع عليه كان عبدا نشيطا في خدمة سيده متحملا للأعباء، لأن نظر السيد إلى العبد يحركه. خلي سيد، سيد ما مالكه، خلي سيد لو الناس شغالين كويس وجاء صاحب المصنع حيحصل شنو؟ العمال حيعملوا شنو؟ بينشطوا ولا بي ولا بيدع ولا بي ها بينشطوا كويس. كان جزر صاحب العمارة قاعدين شغالين فيها الناس المقاول وكله واقفين وجسد الشغل ذاته، هيحصل شنو؟ هينشطوا له. العبد الحق لله دائما نشيط في العبادة، لأنه مقر وموقن بأن الله ينظر إليه، وبالتالي هو يريد أن ينال من سيده الرضا، وبالتالي يريد لسيده أن يرفعه درجات، وبالتالي ينشط. وفرق بين سيدين وفرق بين عبدين، صح ولا ما صح؟ فرق ولا ما فرق؟ ده سيد العمل، صاحب العمل. يا أخي خلي ده في المدارس زمان، أنا طبعا زمان في الابتدائي كان لما نجي الموجه بيرسلوا موجهين دين، والله الأستاذ بيشتغل في حصة شغل ويجي يكلمكم ويقول لكم تكونوا الموجه جاي تشاركوا كلكم ترفعوا يديكم، وممكن يقريك الحصة دي درس الحصة، يقول لك الموجه هي بيجي يقريكم لها، أعملوا نفسكم ما قدرتوها وتكونوا فاهمين وتشاركوا كلكم في الحصة، والله العظيم. فلما بيحصل قدام الموجه بيشتغلوا شغل سديد، زمان كان في كلام زي ده يعني مرة ما كل المعلمين يعني مرة. فبالتالي لا شك ما ينشط ويجذب إلى العمل اطلاع الله عليك، لكن ليس اطلاعا وقتيا، ونظر الله إليك ليس موسميا، إنما نظر الله إليك على الدوام وعلى كل حال. وبالتالي المؤمن حي دائما ونشيط في العبادة وحريص على الطاعة ومجاهد في الخير دائما. لماذا؟ بدوام نظر الله إليه، ونظر الله لا يغيب ولا يخفى عليه أبدا. طيب ابن القيم يتحدث عن عكس الحياء، بالمناسبة عكس الحياء إما البذاء أو الوقاحة، يقول لك فلان عنده حياء وده شنو؟ وقح، لا حول ولا قوة. الوقح ده حاجة كعبة خلاص، ده زول ما يبالي. وبالمناسبة أنا يعني عشان أصور المعنى كقريب إلى الناس أقول كالآتي: أقرب الألفاظ إلى الحياء الإحساس أو حساس، يقول فلان ده حساس شديد، حساس ده حاجة غير من الحياة بالمناسبة، لكن ما خص الحياة. في نوع من الناس تبقى حساس، يا أخي لو دار يتكلمك ما يقدر، لو دار يتدين ما يقدر يتدين، حساس. فإنت ستتصور مسألة الحياة دي قدر زي شنو؟ أقول لك الحي حساس كويس؟ يعني إحساسه عالي، أنت بتحس، أنت ما عندك إحساس، ما عنده إحساس وقح. ابن القيم يرى من الوقاحة في الإيمان أن يلتفت القلب إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله وعدم التفات العبد إلى نظر الله إليه قحة في الإيمان، أي ضرب من ضروب الوقاحة في الإيمان. طيب دي الدرجة الأولى من درجات الحياء. قال: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه هذا الحياء إلى تحمل المجاهدة. وقلنا يراد بهذه النقطة النشاط، وسبب النشاط دوام نظر السيد إلى عبده. ودي يا أخواننا يعني نقطة في غاية الأهمية، من لطائف ما قرأت ووقفت عليه كنت أقف إلى كلام لابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله كان يدرس وكان يحضر درسه الآلاف، يحرصون على درسه الآلاف يأتون لحضور الدرس. فذات مرة خاطب نفسه بدون ما الناس يحسوا، برأ بينه بنفسه يعني، قال: كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا، هو اسمه عبد الرحمن، كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا يا عبد الرحمن وهلكت أنت؟ الناس بيحضروا الدرس استفادوا من الدرس وطبقوه، وانت اصابك شيء من افات القلوب مما يصيب البشر من علو او سمو او ترفع او كذا، فهلكت وادخلت النار. قام قال لو عمل كده، لو استغفل مع الخاطر حيقطع الدرس، ما حيعمل درس، حقول الناس قاعد يعينوا لي وبيحضروا الدرس بتاعي ناس كتار وانا اوقف الدروس ذاته نهايه بس. قال فخاطبت نفسي قائلا الهي، بيقول لي الله كده، الهي لو انك ادخلتني النار يوم القيامه فلا تعلم طلابي الذين كانوا يحضرون دروسي. دخلني النار لكن ما توري ان الطلاب كانوا يحضروا الدرس، قيامه كبيره، فلا تعلم طلابي صيانه لكرمك لا لاجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. لو وريت طلابي وشافوني يقولوا بالله كان مورينا الله ذاته، الله دخل النار صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. وبالتالي والله درجة عالية من الحياة ومن المعرفة، من المعرفة. يعني كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لله يا إلهي أنا والله أحبك، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله، وأبو سليمان الداراني من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول له يا أخي لو دخلتني النار أنا والله بحبك، كان دخلت النار جوا النار بكلم الناس إنه أنا بحبك، الناس اللي معي في النار بكلمهم بقول لهم أنا بحب الله. بالتالي هذه درجة من القرب والمعرفة بأن الله مطلع، وبالتالي هذا يفيد جدا في الحياة. قال هذا الحياة ويحمله على استقباح الجناية. استقباح الجناية، ابن القيم بيرى الاستقباح نوعين، استقباح الوعيد واستقباح الموجب للوعيد. استقباح الوعيد قال لك النار وصفا لك انت بتلاوز، لازم تلاوز يا اخي، ربنا قال كده، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله يخوفكم يا أخي، قال لك واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني شوف النار دي، بس الإنسان يسأل الله السلامة ما بيدر عليها نهاية، ويدر عليها استقباح الوعيد يوجب استقباح الموجب له. بدخل النار شنو؟ المعاصي، باختصار المعاصي. وبالتالي من استقبح الوعيد استقبح الموجب للوعيد. والحياء يعين على استقباح الجناية. يعني انت تقول والله انا كنت ماشي في الشارع كويس وبشرب في سجارة، لقاني ابوي والله محل ما اخش ما عرفت، صح؟ ما قاعد الا اقول ناس كتار. او تقول والله لقاني استاذي والله محل ما عرفته، أود السجارة ما عرفته، يعني ذاته استحى حياء شديد مش كده. وبالتالي أقول في هذه النقطة أن المؤمن ليست له عصمة من المعاصي، ولكنه حتى إذا فعل المعصية في حالة ضعف فإنه يستقبح المعصية جدا. بل مما ذكره العلماء ومنه ابن القيم ذكر معنى لطيف جدا في الحياة، قال المؤمن إذا عصى الله وتاب الله عليه بعد سنين قال كلما تذكر معصية من المعاصي وكيف أن الله ستره ولم يفتضحه كلما اقشعر جلده وجسمه. يا من يكش كده يكون بينه وبين نفسه قاعد يتذكر أنه قبل كده عمل كده وعمل كده، ما يتصور بالله أنا عملت كده، بالله أنا عملت أعمال زي دي. وذلك لتمكن الحياء من القلب. ابن القيم عنده له اسم جميل يقول هجوم سلطان القلب على الحياء، أو هجوم الحياء على سلطان القلب. الحياء يهدم على شنو؟ سلطان القلب، فيصير الحياء سلطانا للقلب. يعني الإنسان أخوانا المعنى ده فعلا صحيح. الزوج قد يتذكر معصية عمله بله لما يتذكر معصية وإنه الله كان شايفه وإنه الله خلاه وأمهله يا من ذاته يقول لك شنو جد سعد يكلم يقول لك مما يحس به من الحياء فاستقباح الجناية هو من شيم المؤمنين أما عدم مقارفة الجناية ينقص الإيمان ولا يذهبه ينقص الإيمان عند أهل السنة ولا يذهبه بالكلية. طيب قال ويسكته عن الشكوى يا سلام اللي عنده حياء من الله شوف هيحصل له شنو هو كما قال يتولد من علم العبد بنظر الحق فيجذبه إلى العبادات ويحمله على استقباح الجناية وطالما أنه مستحي من الله مستحي من الله يسكت عن الشكوى لأن الشكوى قطح في حيائه واستحضاره أن الله مطلع عليه وأن الله قريب له أو قريب منه فإذا شكى من الحال كأنما شكى الخالق إلى المخلوق يعني زي بيقول للناس شوفوا الله عمل شنو أنا ما عندي كده أنا تعبان أنا ماشي بكرعي أنا عندي كده يقول كده فبالتالي الشكوى ابن القيم يقول الحياء لا يمنع من الشكوى إلى الله لأن الشكوى إلى الله فقر والذل وفاقة وعبودية أما الشكوى إلى المخلوق فيها إشكال والمخلوق تحدثنا عن الشكوى إلى المخلوق فيما سبق أن الشكوى إلى المخلوق على درجات مخلوق يمكن أن يزيل الظلم عنك كالقاضي والشرطي والحاكم والمسؤول في بابه عرفت يمكن يزيل عنك شنو يزيل عنك الظلم ومرتك تشكوها لمنه تشكوها لأبوها عشان يرجعها لراسة تشكوها لأخوها الكبير تقول يا أخي بدي الأيام دي ما كده يقوم يجي يقول لي أنت مالك حاسس شنو صح ولا ما صح هل دي شكوى إلى غير الله الشكوى إلى المخلوق على درجات إما شكوى إلى مخلوق فيما يقدر أن يزيل عنك الألم هذا لا شك جائز ولكن ترك هذا كمال تركه شنو كمال أنا زل ظلمني أبيت أمشي القاضي بس خليته متى أنا خلي الموضوع ده لأ ما أمشي خلاه بس خلاص اتحكم هذا نوع من أنواع شنو من أنواع الكمال ليه كمال لأنه صبر وسماحة وعفو وفضل ما في شك أصلا ده كمال لكن طيب زول أكل حقك تشتكي ولا ما تشتكي كيف ما تشتكيه تشتكيه وبالتالي الشكوى على هذه الأقسام قال الهروي الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق يا سلام هذه الفقرة من ألطف ما كتب الهروي مش ابن القيم في المدارج كلها في منازل السائرين التي كتبها الهروي طيب حياء يتولد من النظر في علم القرب أنت علمت أن الله يعني قريب هذا القرب تعلمه علما وتدانيه مداناتا حتى يكون معية ومعية الله لعباده على نوعين معيته العامة لعموم الخلق وهي معية العلم والإحاطة ربنا لما نقول معنا ومع كل الناس علما وشنو وإحاطة أحاط بهم والله من ورائهم محيط وفي ذلك يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو شنو هو رابعهم هذه معية شنو معية الإحاط حتى قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم دي معية شنو؟ معية العلم والإحاطة. وفي قوله تعالى هو معكم أينما كنتم. أما معية القربة التي يعنيها ابن القيم هنا هي المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد، معه تأييدا. وهذه ليست لكل الناس، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية فيها الحفظ والتأييد والتوفيق والنصرة، كما قال ابن القيم هنا لا تشعر بالامتزاج، يعني لم يمتزج العبد مع الرب، كما يقول بعض الكفرة والملاحدة، أعوذ بالله من قولهم. هذه المعية هي القرب. أي قرب في القرآن معية، لكنة معية، معية عامة ولا معية خاصة؟ خاصة. مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده قرب يعني خاص، معية تأييد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عرفت التقرب؟ تقرب شنو؟ تقرب معية، أي أنه في معية الله. ومن ذلك قول الله تعالى لموسى كلا إنني معكما أسمع وأرى، وقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية شنو؟ معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. طيب ابن القيم يعني عنده كلام لطيف جدا، تبدأ شوف أسمع كلام أنا أقوله لك. يقول رحمه الله معية القرب من الله تكون لداعيه ولعابده. لمن؟ لمن دعا ولمن عبد. كيف؟ قال قريب من داعيه بالإجابة، وقريب من عابده بالإثابة. الدليل شوف الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب من داعيه بشنو؟ بالإجابة. وقريب من عابده بشنو؟ بالإثابة. واسجد واقترب، أي كلما ازددت سجودا كلما ازددت إلى الله قربا. ابن القيم عنده قاعدة راسخة، المحبة لله تكون على حسب القرب منه، لأن القرب يعرفك. أصحاب الكمالات كلما ازددت قربا منهم كلما تعرفت على شمائلهم وصفاتهم وأخلاقهم من القرب، وكلما ازددت قربا من الله كلما فتح الله على قلبك من المعارف فتلحظ نصرته وتأييده، وتطلع على صفاته وعلى إحسانه وعلى بره فتزداد بذلك له حبا. وكذلك العكس، من أحب شيء اقترب منه. المحبة توجب القرب، والقرب يوجب شنو؟ يوجب المحبة. وبالتالي القرب الذي تكلم عنه ابن القيم يدعو إلى ركوب المحبة، كلما ازداد حبا ازداد شنو؟ قربا. طيب فالمحبة، لكن ده كلام لطيف جدا، ابن القيم يرى أن المحبة بين قربين وبين معرفتين. المحبة بين شنو؟ بين قربين وبين شنو؟ معرفتين. كيف؟ أول شيء تتقرب إلى الله، القرب يولد شنو؟ يقولوا شنو؟ المحبة. هذه المحبة سوف تزيدك من الله قربا فيتولد قرب ثاني. فصارت المحبة بين شنو؟ بين شنو؟ بين عرفتين. تعرفت عليه، معرفتك به أظهرت لك محاسنه وكماله، فازددت معرفة بعد حبك له كده. يا أخواننا، ولله المثل الأعلى. اعتبر بشر، في واحد ما عندك بوصلة من بعيد لبعيد، انت بقيت تجوه في البيت كثير وتزوره وتطلع وتنزلوا مع بعض، انت لما قربت منه أحبيته صح؟ بعد ما أحبيته قربك ده عرفك بأشياء كثيرة جدا من أشياء جميلة فيه، قمت ازددت قربا له. هذا في البشر، وإن كان هذا في البشر قد ينقطع وقد يمل، ولكننا نتحدث عن قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول صاحب المنازل في الدرجة الثانية، قال: ركوبه المحبة وربطه بروح الأنس. ربطه بروح الأنس، لماذا تحدث الهروي عن الأنس والحياء؟ يا أخوانا، حتى لا يتفرق بنا السبيل ونحن نتحدث عن الحياء. الحياء يعظم بالقرب من الله، والقرب من الله يولد حالتين للقلب، يولد حبا. هذا واضح، كلما زدت من الله قربا كلما زدت منه شنو؟ حبا. ليه؟ لأن القرب يعرفك على ما خفي عليك من صفاته وكرمه وإحسانه، وبالتالي تزداد له شنو؟ تزداد له شنو؟ حبا. والحب الذي أتى بالقرب الأول يولد قربا شنو؟ قربا ثانيا. واضح؟ القرب والحب يولدان الأنس. وابن القيم كما سوف نعرف في منزلة الأنس، في منزلة اسمها الأنس بالله، يرى ابن القيم أن الأنس لا يتصور إلا بحب. هل تتصور أنك يمكن تكره شخص وتأنس به، تكون يعني يجيك ويجنب معك تكون مبسوط جدا، ولا تكون مضايق؟ بتكون مضايق، تقول يا أخي سوتا إيه مش متين يا أخي، بتقول والله تقول قاعدة في قلبي، صح ولا ما صح؟ والله تقول قاعدة في قلبي. قلت أصلا لا يتصور أن يكون هنالك أنس بغير محبة. فما الذي أورد الأنس؟ روح، مش الأنس، روح الأنس. يعني كأن الأنس لها روح تحيي القلب. والمستحي من الله آنس بالله إلى درجة أن أنس الله ملازم لقلبه. لذلك شبهه الهروي بتشبيه لطيف، قال: ربطه، يعني كأن الأنس ملازم لقلب المستحي القريب من الله المحب له. الأنس ملازم له ملازمة لا تنفك عنه. الدرجة الثالثة، يقول: حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. وده كلام لطيف لطيف جدا إخواننا. من الأشياء اللطيفة في المدارك أنت تحس أن الذين كتبوا هذا الكلام ما كتبوا هذا الكلام ابتداء بتنظير، إنما عاشوا هذه الأحوال بقلوبهم فعبروا عنها بعد ذلك. وإلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال لمجرد تصور، يقول صور يعني المسألة وكذا. طيب، فيقول يتولد من شهود الحضرة. ابن القيم يقوم يزيد يقول: شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من جميع الكائنات وعكوفه على رب البريات. شهود الحضرة. طيب، القرب، الحضرة انت قال شنو؟ هي كلمة الناس بيسمعها مش كده؟ هي عندها قسمين، قسم فاسد أصلا لكن الحضرة اللي بيعنيها ابن القيم هنا استحضار القلب لمعاني الربوبية والألوهية والتعظيم، يعني أن تكون معرفة الله حاضرة في قلبك، وأن تكون مستحضرا لعظمته ولقوته مما يمنعك من كثير من المعاصي، وأن تكون مستحضرا لقربه، يعني أنت تدعوه تستحضر أنه قريب وأنه يسمعك الآن، هذا يولد عندك هذه المعاني التي ذكرها، هو يتولد من شهود الحضرة. وقوله شهود الحضرة أن يشهد الحضرة بشنو؟ بقلبه. أما الله لا يدركه الأبصار سبحانه، وهو يدرك الأبصار كويس. وبالتالي شهود الحضرة التي يتحدث عنها الهروي ويجيب عنها ابن القيم أن العبد يستحضر بقلبه معاني تعظيم الله ومعاني القرب من الله، فإذا حصل هذا غشيته الهيبة. إخواننا الزل، كل ما يزيد قرب من الله، وده العكس من البشر، أنت كل ما تزيد قرب من البشر بتسقط الحواجز بينك وبين البشر. يعني مثلا في زول بتلاقيه لأول مرة تكلم بتحفظ، عرفته طلعته ونزلته أكلته، بعد ذلك بتهزر معه وعهدي، لكن هل في زول بتلاقيه لأول مرة بتهزر معه؟ لا. ليه؟ الهيبة موجودة. ما الذي يكسر الهيبة؟ المدانة والمعاشرة والمخالطة بالنسبة للبشر. أما الله عز وجل كلما زدت منه قربا كلما غشيت هيبته شنو؟ قلبك، فازددت له تعظيما وإجلالا. طيب، هذه الهيبة لا تقارنها تفرق، بمعنى تجعل كلما ازددت هيبة من الله كلما انصرفت عن جميع الخلق عما سوى الله، وصارت جمعية قلبك وإقباله على الله وحده لا إلى غيره. إخواننا، المعاني دي أنا أحس إنها هي معاني جليلة، لكن الإشكال في تنزيل المعاني. كويس، أنت تكون عايش مع الناس، تعامل، تجي تزور في البكيات في الأفراح، تكون معهم تضحك تتونس، لكن قلبك وحوائجك وشكواك ويقينك وتوكلك على الله، ويقينك أن البشر لا يفعلون شيء، وأنت لا تلتفت بقلبك إليهم أبدا ولا ترجو منهم شيئا، وبالتالي إذ أنه مع الله، ومن كان مع الله لا يخطر بباله سوى الله، ودي معناها لا يعني ولا تقارنها تفرقة، يعني بيبقى قد تفرق عن الخلق وافترق عنهم وفارقهم واقترب ممن؟ من الله عز وجل. وهذا المعنى مهم، لكن نحن نريد هذا المعنى أن نتلمسه، نتلمس هذا المعنى، نتلمسه نحن فيما نعايشه، أن لا يخطر ببالك سوى الله وحده. حسن، لو جاتك مصيبة وقعت عليك حاجة، أول حاجة تذكر شنو؟ في ناس ما بيذكر ربنا، بيذكر شنو؟ وقعت على حاجة يقول لك كده، شفت أنا زول مقرب من المسؤول المعين ده، اتصل بالضابط الفلاني ده، اتصل بفلان ده يشوف لي الوالي، اتصل بهنا يشوف لي المحافظ. تخيل، ده سقوط في المحك العملي،

0: من ازداد قربا من الله وزادت هيبة الله في قلبه وفارق الخلق، كلما ازداد قربا من الله كلما احتاج أن يزداد إليه قربا، لأنه لا يدرك لهذا القرب من الله نهاية، لأن الله قال وأن إلى ربك أشنو المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبالتالي قال ابن القيم سبحانه غاية ولا نهاية، سبحان الله غاية ولا شنو، ربنا غايتك، لكن بعد كم كده أنت بتقنع؟ بعد ما تدار كم من المحبة ودرجات الإيمان بتقنع؟ بقنع كم يعني؟ ربك غاية، الله غاية ولا نهاية لهذه الغاية. ليه؟ قال سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده، لا في وجوده ولا في مزيد جوده. وهل لجود الله نهاية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله شنو باق. وقال الله عن طعام أهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وبالتالي ابن القيم يقول ولأن الله غاية ولا نهاية حتى في الجنة لا ينقطع أمر المؤمنين في الجنة على الجنة، إنما وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل جل جلاله في الجنة. بذلك انتهينا من منزلة الحياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

ينتقد صواع الملك ولمن

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون

يسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق

ربك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. كان مرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرة طلع جيش من الجيوش اللي جيش المسلمين، وكان من على يعني في أحد جنود هذا الجيش واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. في المعركة صار تم أسر هذا الصحابي الجليل، جاءوا به إلى ملك الروم أو هرقل الروم، فيعني قالوا هذا واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا طمع في أنه هو لو استطاع أن يقنع هذا الشخص بأن يتنصر يترك الدين حتى بالنسبة له مكسب كبير جدا جدا، فقال له إيش رأيك تنصر ونعطيك نصف ملكي. فرد عليه عبد الله قال له والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب معاه ما تركت دين محمد لحظة. قال له باهي خلاص، إذا نقتلك. قال له دونك، نقتلني ما عنديش مشكلة. هو تربى على أنه هو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي العمر أو الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يملك منها شيء، وهو أيضا يطلب الشهادة يعني بالعكس، فلو قتله شهيد. فهذا الرومي ملك الروم قال الجماعة ألقوه أصلبوه، وقال أضربوه بالسهم لكن ما تضربوش هو، أضربوه جنبين يعني بخوفه. فضربه ما تأثرش، ما تحركش منه حتى شعره، نزله قال له عرض عليه الموضوع مرة ثانية قال له لا شوية. جاب قدر كبير وحط فيه زيت وبدأ يغلي فيه الزيت، الزيت طبعا لما يغلي يبقى حرارته عالية جدا جدا، وجاب اثنين من الأسرى المسلمين وأسقطهم في هذا القدر، فطبعا ذهبوا أشلاء. فبكى سيدنا عبد الله، فقال هذا الملك الروم قال هذا شكله خاف فرصة، فقال له علاش بكيت؟ فقال تمنيت لو أن لي ألف نفس تقتل في سبيل الله نفسا نفسا، كل مرة واحدة يعني نموت وبعدين نموت مرة ثانية يعني، حتى لكن للأسف أنا ما عنديش لنفس واحدة، حتموت مرة واحدة. هذه اللي وجعته أنه هو ما عندش روحه واحدة هي بس لا يملك غيرها. فملك الروم عرف أن هذا ما الدنيا ما تسوي شيء بالنسبة له، قال له بقى إيش رأيك تقبل رأسي ونطلقك؟ قال له نقبل رأسك وتطلق أسر المسلمين جميعا. قال له ماشي تمام نطلق أسر المسلمين جميعا. فقبل رأسه يعني سيدنا عبد الله قبل رأس ملك الروم من أجل إطلاق سراح كل أسر المسلمين، وعاد إلى المدينة فاستقبله سيدنا عمر وسمع بالقصة طبعا، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وقبل رأسه. طبعا سيدنا عمر رأى أن عبد الله بن حذيفة السامي لم يفعل شيء من أجل نفسه، من أجل حياته أو من أجل إنقاذ نفسه ما درش حاجة، لكن لما عالم أن أي فعل ممكن يفعله وهذا الفعل ما فيش ما لش علاقة بعقيدته، مش غير في عقيدته ولا غير في مبدأ ولا غير في دينه، ولكنه سيفيد المسلمين ففعل هذا الفعل. هذا الحقيقة هذه القصة خلينا نقوله هي مقدمة لحديثنا اليوم حول علاقة الإنسان مع نفسه وكيف يربيها حتى تكون لله سبحانه وتعالى. الشيخ الراشد يقول في كتابه يقول عوالي النفس الزكية،
تكبت وسوستها السفلية، يعني خلينا نقول كل ما علت همة الإنسان كل ما نفسه أصبحت تنظر إلى الأعالي إلى العلو إلى الأشياء السامية، الوساوس الشهوة والحاجات الدنيوية كلها تخفت. ولعل يعني بعض الناس يقول لك يعني كلام هذا مش راكب، يعني الشهوة شيء فطري والأشياء الحاجة الإنسان. يعني أنا أسأل نفسي سؤال أحيانا، أنا لو جيت في موقف وكان عندي حد ابني بنتي زوجتي حد والدي والدتي أي واحد من أقاربي اللي نحبهم حب شديد وكان مريض فرش وراقد في المستشفى وأنا قاعد عنده، هل في ذلك الوقت أنا في حاجة ممكن نفكر فيها حتى نجوع ما نحسش بالجوع، حتى نتعب ما نحسش بالتعب، لأني أصبحت الآن مشغول بيش بالشخص المريض هذا اللي أنا يهمني أمره. وذلك يقولوا همك ما أهمك، يعني الشيء اللي أنت تشغلك هو اللي مهم بالنسبة لك، وكلما ازداد شيء ما أهمية طغى على غيره، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني الإنسان ما يقدرش يركز في حاجتين أو ثلاث حاجات في نفس الوقت، لكن إذا شغل شيء حيشغل عن جميع الأشياء الأخرى، كل الأشياء الأخرى معاش يتذكرها أو معاش يفطن لها أو معاش يهتم بها. وهذه هي لما الإنسان تجد همته عالية. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خامس الخلفاء الراشدين يسموه فيه وهو مجدد القرن الأول، يعني يقول كانت لي نفسا تواقة أو نفسا طموحة، عندي دائما عندي هدف، فكان أول هدف له أنه هو يصبح أمير، فأصبح أمير المدينة. بعدين تمنى أن يتزوج بنت عم فاطمة عبد الملك فتزوجها، ثم تاقت نفسه إلى أن يصبح خليفة فأصبح خليفة. يقول والآن تاقت نفسي إلى الجنة. لما تاقت نفسه إلى الجنة خلاص الدنيا بالنسبة، كان في أيام الإمارة وأيام الأولى كان مشهور بالترف إن صح التعبير، كان الثوب بألف درهم ويستخشنه، يعني يحس أنه لا خشن شوية بأنا عملك ألف درهم من زمان ذلك الوقت مش حاجة سهلة، وكان يعني الثوب بتاع من نوع العطر اللي يستعمل فيه يقعد عليه، لدرجة أنه لما يغسل ثوبه في مغسلة الناس الجيل اللي يغسل يقول بالله يغسل لي ثوبي بعد غسيل في نفس الماء اللي غسل فيه ثوب عمر بن عبد العزيز علشان يحصل منه شوية من رائحة اللي فيه. لما أصبح أمير المؤمنين يقول عطاء بن حيوة اللي هو كان زي ما يقول السكرتير الخاص بتاعه، قال كان جيبوا له الثوب بدرهم أو بعشر دراهم فيستلينه، يقول يا لا لا لين واجد هذا، كان الألف درهم خشن والعشر دراهم يعتبر فيها لي. الآن شوفوا شنو غير الميزان عنده، إنه أصبح يفكر في الآخرة ما عادش يفكر في الدنيا، أصبحت الآخرة شغلته كويس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، يعني خلاص ما عادش تشغل الدنيا كويس، جمع الله شمله جعل وأقنعه بما آتاه كويس، فما فيش حاجة تشغله. ليش؟ لكن اللي يبقى عند الدنيا همة فرق الله شمله وخلاه ما يشبعش من اللي يحصلها، ولا الله سبحانه وتعالى ما عادش يقدر عليه في أي أودية الدنيا يهلك، ما عادش يهتم خلاص. ليش؟ لأن تشتت الدنيا تشتتك، الآخرة تجمعك، خلاص عندك هدف واحد ما عادش عندك أهداف، الآخرة كلها هدف واحد رضا الله سبحانه وتعالى، يفتح لك كل الأبواب في الآخرة. بل بالعكس هو الإنسان إذا من رضي عنه الله سبحانه وتعالى يرضي عنه خلقه حتى في الدنيا ويفتح له حتى الأبواب في الدنيا، ورزقه حيجيه
رزق حيجي سواء نكي ولا هكي، ورزقه لان رزقه مكتوب ما لهش علاقه به هو عمل صالح، لكن ياخذ من حلال ولا من حرام والله يشقى به والله يسعد به هذه مساله ثانيه، لكن هو حيجي حيجي لانه مكتوب هذا. ولذلك اول قيمه نحن المفروض نهتم بها، اول قيمه في علاقتنا مع انفسنا، احنا الفتره الماضيه كنا نتكلم في القيم اللي هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، الان قيمتنا مع انفسنا، ما هو واجبنا تجاه نفسنا؟ واجبنا هو ان نحن نزكي هذه النفس،

0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها. قد أفلح من زكها يعني طهرها ونقاها من الشوائب الدنيوية هذه، شوائب اللي سيئة هي الحسد والعقد والبغض والعجب والتكبر والكذا وكذا، لكن وأزكها طهرها من هذه الأشياء وغذاها بالأخلاق الحميدة من إخلاص وتوكل وطاعة وخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. كويس. وقد خاب من دسها، خسر من تركها، من أهملها، من أفسدها. بالتالي مهم جدا أن احنا يعني هذه أول قيمة. يعني أنا الآن في حياتي المفروض أني أنا أي شيء يصلح نفسي ويجعلها أتقى لله ويجعلها أكثر قربا من الله ويجعلها أكثر خوفا من الله ويجعلها أكثر خشية لله ويجعلها أكثر طاعة لله نمشي فيه، وأي شيء يبعدني عن هذه الأشياء نبعد عنها. يعني يا أخواننا الواحد منا لما يبقى عنده ولد وخايف عليه، شايفه مش مع عيل من عمره بس العيل هذا ذكي وكويس وتاع، يقول له خليه مش مع هذا مش تتعلم منه، مش حتى يبدأ يذاكر، مش حتى يقرأ، مش حتى ينجح حتى هو وكذا، يعني صاحب ساحر كيف ما يقولوا، حيأثر فيه تأثير إيجابي. لكن لو شاف معاه صاحب مش كويس يضيع وقته في اللعب ويقول في كلام مش كويس، ولا حاول يبعد عنه. هذا هو الرعاية، هذه هي نفسك. وهل لك شيء أغلى من نفسك؟ ترى هذه اللي بتصب انت وياها بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتحصل الثواب ولا العقاب. والله ما مشاركك واحد، فيش حد حيشاركك في الموضوع إلا أنت ونفسك. هذه النفس، هذه الروح، هذا الكيان اللي أنت اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنت اللي حتصبي أنت وياه وتقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتسأل، حيسألك شو ندرت في هذه، شو ندرت في هذه، شو ندرت، قل لا تعلق بك أنت، مش حيسألك عن غيرك، ليش فلان دركي، ليش فلان خذ الفلوس، ليش خذ فلان ضرب، ليش فلان ظلم، لا لا ما ليش أنت ما منهيتاش إذا كانوا مثلا مفروض تنهى والله تنصح، واجب عليك أنت الشيء الواجب، يسألك على ما أوجب عليك، يسألك على الشيء اللي طلبها منك شو ندرت فيها. كويس. وذلك مهم جدا أن احنا تزكية أنفسنا، وحتى نشوف يا إخواننا والله يعني سبحان الله العظيم الآن لو الإنسان ما يقرأ القرآن ويشوف الأحكام الشرعية كويس يجد أنها كلها تصب في تزكية هذه النفس. يعني الإنسان لما تكلم الصلاة الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كويس، يبقى إذن هي تبعدك عن الأشياء المش كويسة. ما دام تبعدك عن الأشياء المش كويسة معناها بتقربك للأشياء الكويسة تلقائيا، يعني الإنسان مش هيقعد فاضي، يعني لا يقعد كويس يقعد مش كويس بقى كويس. الصلاة بعدتك عن الهجم مش كويس معناها أنت كانت في مش كويس، زكت نفسك طهرتها. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير والتزكية لتزكية النفس مش تزكية، هو طهر المال فتزكو النفس. أنت عندما تأكل من الحلال ينبت جسمك من الحلال فتنزل البركة فيه، إذا أكلت والعياذ بالله وأكلت ولدك من الحرام ينبت هذا الجسم من الحرام، ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به. كل أعمالنا، كل أعمالنا العبادية والكذا هي تزكي. أنت لما تدير عمل صالح، تعمل صالح، أنا أحضر لي قصة لطيفة، يقول رجل أعمال يعني عنده أموال كثيرة جدا لكن يشكو دائما، يقول أنا ما شعرتش بالسعادة مع هذا المال، جبت فلوس، شريت أحسن سيارات، شريت أحسن قصر، شريت أحسن شركة، درت أكبر عمل، ما حسيتش بالسعادة. إلى أن يوم من الأيام جاه واحد وقال له يا فلان والله في مشروع أتمنىك تساعد فيه. قال له شنو؟ قال له والله في مركز عنده أولاد معاقين يعني عندهم احتياجات خاصة ويحتاجوا إلى الكراسي هذين اللي هنا باش يقمزوا عليهم وباش يمشوا بيهن. فالمهم ما عجبنيش الموضوع قاعد يقنع فيا بشوية بشوية يعني فتح الله سبحانه وتعالى اقتنع قال لا باي خلاص تمام خذ هاي سيدي فكرني من القصة خذ فلوس وعدي. قال لا لا نبيك تمشي تحضر معي وقت التسليم يا راجل مانيش فاضي أنا عندي شغلي عندي كذا. قال لا ضروري فذهب معه لذلك المكان وقال يعني أنا جاي مش الموضوع مش مفكر فيه واجد يعني أصلا. قال لاحظت أن لما أعطوهم العيال الكراسي العيال قاعد يجلس على الكراسي وقاعد يجلس بالكراسي فرحانين سعداء جدا يعني. قال أوكي تمام. بعدين قال في واحد حسيت أنه هو ما يجلس معهم جاء جنبي ومسك في رجلي وينظر في وجهي يقول لي عمي غادي نشوف وجهك بس. فجيت قلت له ابني شنو فيه كأنك لبس بحاجة في حاجة نقصتك؟ قال لي لا بس قال لي بنشوف وجهك باش لما نقابل ربي نقول له يا ربي هذا اللي دار لي ودار لي. فقال نزلت كلمات على قلبه يعني كالبرد كالبلسم كأن فعلا يعني أشعر. قال لي أول مرة في حياتي أشعر بسعادة. قيمة يا إخوانا هذا عمل اللي غير القصة إن هذا العيل ربط له هذا العمل بمن بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ما خلهاش لها أمر دنيوي. وفي الأول أوكي جنتلة كرم أعتبر أي حاجة باي فما مش متأثر. لكن لما ربط لما شاف الربطة هذه قلبه تغير بالكلية وشعر بنوع من السعادة تغمره يعني ما شعرش بها من قبل. يا إخوان أخواتنا راهو قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الإنسان قلوبنا مش في دينا قلوبنا مش في دينا باين احنا لما نرضو اللي بيد الأمر شي يدير لنا شي يجازينا الجزاء من جنس العمل إن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا أحسننا إلى الله سيحسن الله إلينا. هو حتى مرض ما يحسنناش ومع ذلك هو يحسن إلينا لعلنا نحسن إليه فيحسن إلينا الإحسان النهائي. بالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه مسألة تزكية هذا القلب وتطهيره وإذهاب كل ما يكدر صفوه مهم جدا. وذلك تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا يعني الذنب يجي قدامك كويس فالقلب اللي يقبل تنكت في نقطة سوداء زاد نقطة ثانية ثالثة رابعة نين يصبح أسود حتى يصبح أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القلب اللي يرفض هذه الذنوب هذه الآثام بعدها لا يصبح مزهر كالسراج على قزازة نظيفة ترد الغبار والأتربة وكل شيء ويخرج منها الضوء ما فيش. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وافتوك. مش أي قلب يستفتى هو القلب اللي فعلا تشرب الإيمان. حتى مرة شيخ واحد شيخ جاء الواحد قال له يا شيخ قال أنا باتي قال لي طلق زوجتك وقال لي إن سيدنا عمر قال له طل عبد الله بن عمر قال له طلق زوجتك فالرسول قال له أعطي أباك. فالشيخ قال له قول لأبوك أنك أنت كيف عمر خلاص أبو أضيع. فعلا كانك أنت في إيمان عمر يعني ما عمر كان ملهم محدث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدث فهو عمر. نحن الآن لما قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى قلوبنا طاهرة وزكية ونقية يلهمها الله سبحانه وتعالى الرشد ويلهمها الخير ويلهمها البر ويلهمها كل شيء جيد. لا لكن إذا كان القلوب هذه قاعدة، ولذلك نحن أنا المرات يعني نسأل نفسي سؤال، ليش أموري ماشية غلط، أو ليش مش ما فيش توفيق بالنسبة للعمل نقوم به، والله ليش ما فيش كذا، والله والله والله والله. أنا لو رديت لنفسي ونقول أنا وين كذا، شوف أعمالي، هل أنا فعلا أحسنت مع الله سبحانه وتعالى والله أسأت. وأنا والشيخ الراشد عنده في كتاب ثاني يقول يعني نحن نعرف حالنا مع الله من إقبال الناس وإدبارهم علينا، كان أقبلوا علينا الناس في الدعوة يسمعوا لك ويتأثروا بكلامك، فهذا يدل على أنك أنت علاقتك مع الله صافية. أما إذا كان الناس تبعدت عليك، مهما كان كلامك كويس، مهما كان حلو، مهما كان مديول بطريقة جميلة ومقدم بمرتب، لا لا ما يأثرش، لأن الذي ينقل الرسالة ويوصلها إلى القلب هو الله سبحانه وتعالى. والله ما ينقلش الكلام إذا كان مصادر عن قلب مش نقي، ما ينقلش، حتى لو كان كلام هذا كلام جميل وكلام صح، كما يقولوا فيه مثل يقولوا فيه قال هذه النون وين سحنون، يعني سحنون أحد أئمة المذهب المالكي رحمه الله تعالى، كان لما يجيه واحد يقول الله عندي فلان ضرب جن ولا مصيب جن، ورقة يكتب فيها نون هكية ويعطيها له ويقول له شيله حط عليه بس، فأطلع الجن يجري. فلما مات واحد من الناس بحث افتح ورقة لقى فيها نون، قال سهلة نكتب حتى النون، كتب النون وعدى زين، قال له هذه النون وين سحنون، يعني معنى آخر اللي كتبها الدواء مش في الحرف، هو الدواء مش في المكتوب، الدواء في الكاتب. وذلك كلنا نقرأ في الفاتحة وكلنا ندعو، ليش ما يصيرش كما فعل ذلك الصحابي لما قرأ الفاتحة على ذلك اللذيق فشفي، لأن صادرة من قلب نقي تقي يخاف الله ويخشاه. القرآن هو القرآن، القرآن شفاء، لكن راهي المشكلة في اللي يعطي في الدواء، اللي يعطي في الدواء هذا دواء، ما اللي يعطي فيه هو اللي يأثر في المسألة. وبالتالي نحن ممجد، يعني كل ما أريد أن أقوله هو أنه نحن راهو نفوسنا أمانة عندنا، نفوسنا أمانة وجسدنا أمانة، كما هي أولادنا وأموالنا وزواجنا وكل أمانة عندنا، هل نحفظ هذه الأمانة أم لا؟ حفظ هذه الأمانة يستدعي منك أنك أنت تقوم بحقها. حقها ماذا؟ هو أنك تزكيها تطهرها، تزكيها من إيش؟ من الذنوب والأثام، تطهرها من الذنوب والأثام، تزكيها بإيش؟ بالطاعات وبالبركات وبالخيرات وبالحلال، وتطهرها كذلك بالنقي من الأعمال وبالصفي من الأفعال. ما يعني كل ما تدير حاجة كويسة معناها أنت نقيت نفسك وطهرتها، كل ما درت منعتها من شيء مش كويس أنت طهرتها من شيء مش كويس. وذلك أشوفه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم، قالوا كذلك، مدام يحطها في الحرام يوزر، لما يحطها في الحلال يؤجر. كذلك أنا لما نترك الحرام خوفا وخشية لله سبحانه وتعالى نؤجر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيني الخير هذا الترك، كما أني لو فعلت المأمور صليت وزكيت وسعدت الناس وفعلت الخيرات وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، كل الأشياء اللي أمرني الله سبحانه وتعالى ندير فيها، أنا قاعد ناخذ في الأجر وأزكي هذه النفس وأطهرها. هذا طبعا مرتبط بارتباط كبير جدا باللي فات، بالكلام اللي قلناه في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، إلى أي مدى أنت تعرف الله سبحانه وتعالى، إلى أي مدى أنت تحس بقربه وبعلمه لك وبرؤيته لك وبسمعه لك وبي، إلى أي مدى أنت مدرك لنعم الله سبحانه وتعالى عليك، إلى أي مدى أنت مدرك لفضل الله سبحانه وتعالى عليك، إلى أي مدى أنت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى أنك سلم أمرك بالكامل وتترك له الخيرة وترضى بما قدر الله لك واختاره لك إلى أي مدى؟ كل هذا حيأثر عليك، هو اللي يخليك تمتنع عن الحرام، هو اللي يخليك تفعل الواجبات، هو اللي يخليك تأخذ الأسباب وأنت مؤمن ومقتنع أنها هي لا تؤثر ولا تغني عنك، لا تغني شيء، لا تغني عنك من الله شيء، الأسباب لا تغني عنك من الله، لكن أنت لأنك أمر، لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب أنت تمشي تدير فيها، لأنها أمر، لأنها واجب، لأنها عبادة، مش لأنها هي سبب. وإلا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل يحدث من الأسباب، سيجعل لكل شيء سبب، حتى اللي يجيك بدون سبب منك أنت في سبب آخر خارجي فجعله الله سبحانه وتعالى لك. ولو فينا كل واحد منا بس جلس مع نفسه وتذكر كم من الحوادث مرت به، إن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب لم يكن لها يحسب لها أي حساب، وجاءت أسباب لم يكن له فيها يد، كانت مدخل لنعمة ومدخل لفضل أو لمضيفة أو لزوجة أو أو أو أو أو إلى آخره. تلقى روحك أنك أنت ماشي حياتك كلها الله سبحانه وتعالى يحوطك برعايته ويكلأك بعنايته، فهو القيوم سبحانه وتعالى. القيوم شو معناها؟ القائم على أمر عباده. إحنا الواحد منا يبقى يراعي في عياله ونص الوقت مش معاهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتركك لحظة، فيش ولا ثانية. وذلك لا تأخذه، لما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، سنة سهوة بسيطة ولا نوم، يعني أقل نوم وأكثره ما فيش. ليش؟ ينقلب الميزان كما قال سيدنا موسى، سأل الله كيف رب، قال له خذ امسك جرة فيها ماء صبي، صبت عب سها طاحت من الجرة، قال له هذا لو أنا سهيت على الكون كله حينفجر حيطيح. الله يكلأك برعايته طول الوقت معك، ما فيش حاجة اسمها أنت متروك لنفسك. نحن دائما أبدا وكأننا نحن منلبسه ونطلع منها البرد مش حسيبني، لا هو أنت أخف بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب أخرى مش يدك تمنع عنك هذه الأشياء. بدليل أن زمان كانوا العيال الصغار تلقاهم كنا نزل، إحنا زمان نلعبوا في المية ونخوضوا في القدران وشبه عراية، يعني ما عندناش حتى ثوب، هو عبارة عن سورية تقريبا. الواحد كانت عند زمان قالوا زمان العيل ما يلبس سروال إلا بعد ما يكبر، خلاص قريب يبلغ شارب السروال، وسورية مطلوقة على هو، ومع ذلك تلقاها خشومة يسر وكذا، ويجي في الليل ويرقد من الصبح ولا كأنه في حاجة. من اللي حفظه؟ حفظ الله سبحانه وتعالى. تول احنا الواحد منا لابس ودنيا وكذا يطلع طول يمرض وحرارة وش المستشفى ومعناه. إذن يا إخواننا رأي هذه اليوم حلقتنا اليوم أنا بس بنركز فيها على مسألة مهمة جدا جدا، وهي أنه راهو نفوسنا أمانة عندنا لابد أن نراعيها ونحفظها ونؤدي حقها، ورب سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم بفضله ورعايته. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع صلة الرحم. الحقيقة أن لهذه الصلة أو لهذه العبادة التعاملية الأولى التي وردت بعد العبادات الشعائرية في القرآن والسنة ثماراً يانعة وكبيرة، فصلة الرحم تدفع نوائب الدهر وترفع بأمر الله عن المرء البلايا. فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لأول مرة، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. الآن دققوا. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. من أبرز العبادات التعاملية بعد العبادات الشعائرية صلة الرحم. فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري ومسلم. ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم. أيها الإخوة، لقد خلق الله الرحم وشق لها اسماً من اسمه، ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها، ومن وصله الرحيم وصله كل خير، ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كمد. يعني الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. أيها الإخوة، في الحديث الصحيح: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. فقال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أيها الإخوة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه مسلم. صلة الرحم محبة الأهل، بسط الرزق بركة العمر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الإمام أحمد.

صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لن يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لن يذب عنك. يقدم على صلة الرحم أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. أيها الإخوة، صلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل، وسبب للذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة وعزة المتواصلين. صلة الرحم تقوي المودة وتزيد المحبة، وتتوثق بها عرى القرابة، وتزيل العداوة والشحناء. فيها التعارف، وفيها التواصل، وفيها الشعور بالسعادة. لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. المسلمون ليسوا كذلك. كثير من الناس مضيع لهذا الحق، مفرط فيه. فمن الناس من لا يعرف قرابته، لا بصلة ولا بمال، ولا بجاه ولا بحال، ولا بخلق ولا بود. تمضي الشهور وربما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم، ولا يتودد إليهم، لا بصلة ولا بهدية، ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذية، بل ربما أساء إليهم وأغلظ القول فيهم. هذا الواقع المر. ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم، ولا يواسيهم في أتراحهم، ولا يتصدق على فقرائهم، بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلاة والهبات. يعني أحياناً تأتيك دعوة من جهة قوية أو غنية تلبيها فوراً، وتلبية هذه الدعوة من الدنيا. وأحياناً تأتيك دعوة من قريب فقير في أطراف المدينة لا تلبيها لضعف شأنه. لذلك تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة. لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت، ومن دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. لكن الناس ألفوا أن يلبوا دعوة الأغنياء والأقوياء، وتلبية هذه الدعوة ليست من الدين بل من الدنيا. لكن تلبية دعوة الفقراء والأقرباء من عمل الآخرة. في حالة أخرى، من الناس من يصل أقاربه إن وصلوا، ويقطعهم إن قطعوا، يدعوهم إن دعوه. هذه ليست بصلة رحم، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب والبعيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. البطولة أن تصل من قطعك، أما أن تصل من وصلك، أن تلبي من لباك، هذا ليس في باب صلة الرحم، هذا في باب المكافأة. الآن هناك أناس يحرصون على دعوة الأباعد ويغفلون دعوة الأقارب. الأباعد قد يكونون من أصحاب الشأن، من أصحاب القوة والمال، لذلك الأقربون أولى بالمعروف. نتائج صلة الرحم تحدثنا عنها كثيراً، لكن نتائج قطيعة الرحم معاداة الأقارب. هذه المعاداة شر وبلاء، الرابح فيها خاسر، والمنتصر مهزوم. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب،

0: قبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور، فالتدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة قال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. ذنبان يعجل الله لصاحبهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخاة، ولا يرجى منه وفاء، ولا صدق في الإخاء، يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار مهما تلقى من مظاهر التبجيل. لقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع رحم. أخواننا الكرام، ما دام القلب ينبض كل شيء له حل، المشكلة أن يقف القلب وأنت قاطع رحم. ما دام القلب ينبض، ما دام في الحياة بقية، كل مشكلة مهما عظمت لها حل. يعني العداوات التي تتوهم أنها لن تنقضي تنقضي بزيارة مفاجئة، بهدية، باعتذار على الهاتف، بعمل صالح. فالإنسان إذا أراد أن يحسن العلاقة بينه وبين الخلق، الله يعينه على ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال بعض العلماء: ذات بينكم تعني ما بينك وبين الله عز وجل، هي أهم علاقة. وقال بعضهم: ذات بينكم ما بينك وبين من حولك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أهلك، مع والديك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أصهارك. أصلحوا ذات بينكم بزيارة، بمصالحة، بمودة، بهدية، باتصال هاتفي، باعتذار. أصلحوا ذات بينكم. والمعنى الثالث: أصلحوا ذات بينكم، أي أصلح أي علاقة بين اثنين. أول معنى: بينك وبين الله. المعنى الثاني: بينك وبين من حولك. المعنى الثالث: أصلح أي علاقة بين اثنين. لذلك النمام لا يدخل الجنة. النمام ينقل ما قاله فلان في فلان. أيها الإخوة، حسن الخلق له تأثير في هذه الصلة. حسن الخلق من جهة، والهدية، قال: الهدية تذهب بوحر الصدر. تهادوا تحاببوا، يعني في مشكلة مع أخيك، قدم له هدية لتكن هذه الهدية شفيعاً لك في إعادة المودة إلى ما كانت عليه. فالهدية لها أثر في اجتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأكارم، قد يلتبس على بعض الناس أخلاق الجهاد مع أخلاق السلم. في السلم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في الحياة اليومية. أما في الحرب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق الحرب شيء وأخلاق السلم شيء آخر. بالسلم اجعل هذه الآية شعاراً لك: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مرة ثانية: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وكأنها من أكبر الكبائر، من أقبح العيوب، من أفظع الذنوب. الله عز وجل يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لنقف وقفة متأنية عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. كان عليه الصلاة والسلام أرق الناس وأعفهم وأوصلهم للرحم وأحلمهم، لذلك ذكره القرآن الكريم بأنه ذو خلق عظيم، وقال أيضاً: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت يا محمد، على علو قدرك وعلى أنك سيد الأنبياء والمرسلين، وقد أوتيت وحي السماء، أوتيت القرآن، أوتيت الفصاحة والبيان، أوتيت جمال الصورة، أوتيت الحكمة، أوتيت المنطق، مع كل هذه الخصائص أنت يا محمد، مع كل هذه الخصائص ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي الكريم بلغ من صلة رحمه مبلغاً عظيماً ضرب به المثل على مر التاريخ: فما سمعت الدنيا بأوصل منه. قرابته، أبناء عمه، أبناء عمومته أخرجوه من مكة، طاردوه، أرادوا قتله، شتموه، آذوه، حاربوه في المعارك، نازلوه في الميدان، قاموا بحروب ثلاثة في بدر وأحد والخندق، ودخل مكة منتصراً، 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من فمه. وقفت له الأعلام مكبرة، طنت بذكر نصره الجبال والوهاد. فلما انتصر وقف عند حلق باب الكعبة صلى الله عليه وسلم منحنياً، وهو يقول للقرابة والعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فيتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر، فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم وابن أخ كريم. فتدمع عيناه ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من أعلى درجات العفو. أخرجوه، طاردوه، قاتلوه، شتموه، نكلوا بأصحابه، لعشرين عام، فلما تمكن منهم وحياتهم موقوفة على كلمة من فمه وعشرة آلاف سيف متوهجة تأتمر بأمره، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني النبي الكريم أسوة لنا حسنة. في الطائف حينما قهر قال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وفي فتح مكة حينما انتصر قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، كأنه يقول عفى الله عنكم وسامحكم. يأتي ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث يسمع بالانتصار وقد آذى الرسول النبي الكريم وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج بهم من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب يقول له يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرياً، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني إرباً إرباً. يقول له علي وهو يعرف رسول الله أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف السوداء ويقول لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه النبوة. يقول أبو سفيان يا ابن أخي ما أوصلك وما أرحمك وما أحكمك، يا ابن أخي ما أوصلك يعني ما أشد وصلك لنا، وما أرحمك وما أعظم رحمتك بنا، وما أحكمك وما أعقلك. الآن تأتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت عنه عقوداً عديدة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه أصلاً، رضعت معه وتسمع وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام والناس بسيوفهم بين يديه وهو يوزع الغنائم بين العرب، فتستأذن فيقول لها الصحابة من أنت؟ تقول أنا أخت رسول الله من الرضاعة، أنا الشيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون النبي الكريم يتذكر القربة وصلة الرحم ويقوم لها ليلقاها في الطريق ويرحب بها ترحيب الأخ لأخته بعد طول غياب وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجلسها مكانه ويظللها من الشمس. تصوروا هذا النبي الكريم ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز أخته من الرضاع من الشمس، ويترك الناس وشؤون الناس ويقبل عليها ويسألها يا أختاه كيف حالكم؟ يا أختاه اختاري الحياة عندي أو تريدين أهلك؟ تقول أريد أهلي، فيمتعها بالمال ويعطيها مئة ناقة. ليعلم الناس صلة الرحم. يا سيدي يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. هذه نبوة النبي، هذه أخلاق النبي، هذه صلة الرحم العبادة التي تأتي بعد الفرائض. أخواننا الكرام، قطيعة الرحم لها أسباب كثيرة، أولها الجهل بعواقب القطيعة وفضائل الصلة، ضعف التقوى والكبر، الانقطاع الطويل عن الأقارب، العتاب الشديد، هذا يضعف العلاقة، التكلف الزائد أحياناً بإكرامهم بحيث أن الآخر يخاف على هذا القريب من أن يدفع مبالغ فوق طاقته، الشح والبخل، تأخير قسمة الميراث، أحد أسباب قطيعة الرحم، الشراكة بين الأقارب أحد الأسباب، الاشتغال بالدنيا، الطلاق بين الأقارب، بعد المسافة والتكاسل، هذه كلها أسباب، أو الاحتكاك الشديد يأتي إلى قطيعة الرحم من حيث الأولاد أحياناً، قلة التحمل، أن تنسى أقاربك في الولائم والمناسبات، تدعو الأباعد، هذه كلها أسباب تدعو إلى ضعف صلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الحقائق وهذه المواقف الرائعة للنبي الكريم إلى سلوك يومي، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطلع عليكم في برنامجنا من القلب معكم ملك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على الرسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك الجمعة الطيبة المباركة اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما نذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض، الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله، سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا أن في يوم من الأيام أن القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا؟ أن في قلوب تتغير في يوم وليلة بدون السبب؟ ولا حتى انت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير اساسا. فاصعب حاجه انك انت تنوض من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الايام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الانسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم اصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاد ينطق فيه. وهنا تبدأ دائما الأسئلة: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت؟ ولا الظروف؟ ولا ربي صرف القلوب لحكمة يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا. يعني القلوب
كلها بيد الله. القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا، لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم أنتم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها، قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل علي، تغير علي، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وين أيام زمان، وين الذكريات، وين العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير علي الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة. فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معاي 24/24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. باهي وين أيام زمان، وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك أصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان، الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس.
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام مضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شن كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا باش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي، لا حشا وكله. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا فعلا باهي. في الفقرة الثانية علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضاء سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، بدأ عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما أنت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. وأخطر شيء مش مرض جسدي، را مرض عضوي، إنما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. لأن يعني كل ما أنت تقسى
وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي مش حتتأثر بأذان أو بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول يصبح القلب أسودا كالكلوم ليش منكر منكرا أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أم تكانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب ما عادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك ما عادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ امانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضيه، لهذا لو حسيتك بانذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصه انك تراجع نفسك، عندك فرصه ما دام انت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. لان خلاص لو الله سبحانه وتعالى اخذ امانتك خلاص باب التوبه يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية حكمة الله في تقليب القلوب، حكمة الله في تقليب القلوب. بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني اسألكم سؤال، لو كان الانسان اللي تحبه وتعزه وانسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد الصح. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي، ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا أمن ولا راحة. ما فيش إنسان مرتاح في الدنيا، كلنا نمر بابتلاءات، كلنا نمر باختبارات. يا أما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا، في الصفات اللي يجب أن تكون في المسلم المؤمن التقي. لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشف أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد إن في حياتها أشخاص ما تقدرش إن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك. فقال الله سبحانه وتعالى في آياته الحكيمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مرات تزعل لأن الشخص ابتعد عليك، لكن ربي شاف الشيء هذا أنت ما شفتاش، في خبايا في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك، وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك
يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت هنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحس أن الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحس أن البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما أنت تبتعد عنك أنت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لأن الناس تتغير، القلوب تتغير، والظروف تتغير. ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. وإحنا أنفسنا مع أنفسنا نتغيروا. توا أنتم نفس الشخصية اللي قبل أكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك أنت، مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى إحنا أنفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب؟ ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. إذا كان قلبك متعلق بالله أي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. أي والله جيتي في وقتك. أي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهي ملك احكي لنا على قسوة القلب، وكيف تبدأ القسوة هذه؟ كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة. مرحبتين بكل من جي. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهاون فيها، الغيبة والنميمة، النظر للحرام، الظلم، قطع الأرحام. وكل مرة الإنسان يقول بعدين نتوب، بعدين نتوب، لكن القلب مع الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، ويصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا. وهنا تكمن الخطورة، إن قلبك بدأ معاش يحس بالقسوة هذه، معاش يحس إنك أنت في يوم ما قطعت صلة رحم، صح؟ أو إنك أنت جرحت فلان أو أي كان، أو ظلمت شخص معين، أو إنك أنت تنظر في الحرام، أو إنك، وأخطر شيء إنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة، هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى، لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم، كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، بدأ يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري يجري يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول
غدوة نصلي، اليوم عندي شغل بعدين تنقرأ قرآن، وبعدين للأسف ده يشعر معاش يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ذنب مع نفسه. لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسس بالذنب هذا معناه هو لازال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل صرت بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين وواثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حنأخذها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توا حياتي توا على جواب منكم أنتم، كويس، هل يوم حسيتوا ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ ايا كان الشيء، هل حسيتوا في يوم ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ السؤال ايه؟ على حسب الشخص والموقف يرجع او لا. ايه وهل با؟ جميل، باني حنعطيكم بمنطلق آخر. باهي، انتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فاني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، لا ديما نحس بتأنيب الضمير. جميل، باهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم انك انت معاش تتأثر انك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هيك كده كل حد منكم عنده صورة أو آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، أكيد صح؟ لو أنت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية سورة النور، جميل، أعطوني كل واحد آية أو سورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف، جميل، أعطوني الصور التي تذكروا فيها وتبكوا لو تسمعوها أو تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف، جميل، سورة مريم، حلو، والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى، سورة الإنسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أي والله، سورة قاف، الإنسان، الكهف، سورة طه، جميل جميل، سورة الرحمن،

لم يكن، أو تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة، تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله، فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة، المشكلة تكون في قلبك، وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمعوا الخبر اللي يفتح باب الأمل. دائما أعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل. مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله، بمجرد القلب يتغير يتبدل، بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت أنك أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، أرجع أرجع توب، فهو يقبل التوبة. أكيد أكيد يغفر الذنوب للجميع إلا الشرك بالله. فعلامات أنك أنت قلبك حي ويحس قاعد، مش فاقد الإحساس ولا عديم الضمير مثلا، تعرف أن قلبك بخير. لو أنت غلطت وندمت، ركزوا، أنا هذه النقاط نبيكم أنتم تحطوهم في راسكم مش لشيء، راجعوا بها أنفسكم، لأني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة، وهم العلامات بهي. العلامات كالآتي: العلامات أنك أنت تحس أن قلبك حي مازال بخير، لو أنت في يوم من الأيام غلطت اندمت بسرعة، تمام. إذا أنت سمعت القرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت أو تأثرت بآيات من القرآن الكريم، أعرف أنك أن قلبك بخير. إذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وأنت ساعدته من طيب خاطرك، ولأنك أنت نفسك تسعى إلى الخير، أعرف أن قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا، صلاة، تحس أنك أنت خسرت حاجة كبيرة. شفتوا كيف؟ لو أنت في يوم من الأيام ظلمت حد أو اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له. مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم إلا لما أنت تعتذر له أو تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها إنه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعناه إنه ما يرضاش الغلط، ما يرضاش إنه هو يستمر في الغلط، هو عارف ومدرك إنه هو غلط. بأي ملاك أنت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب، العلامات متاعها. لو بالله عليكم، لو كان في حد في يسمع فيا حاليا على الراديو أو على الفيسبوك أو التيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجع أنفسكم.

علامات قسوة القلب. القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس إن أنا ظلمت الشخص لأني أنا مبرر لنفسي. كي يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نود نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إنه يراجع نفسه قبل فوات الأوان، إنه يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إنه يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إنه يظلم الناس ويبرر لنفسه، إنه يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين بعد شوية لين تفوته الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجعوا أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. بهي يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس، ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا إن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد لأن تفوتك الصلاة، فيقنعك إن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، إنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص معاش في أمل إنك أنت ترجع. إنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم، فالشيطان شنو يقولك؟ استمر في الـ في الـ في التقصير هذا، استمر، أنت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات وحقوق أمام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه أمك، أبوك، أخوتك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. او لو انت ظلمت ناس، لو انت في يوم ما تظلمت شخص معين، يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، انت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم، فلا تجعل الشيطان ان يقنعك ان الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك. لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام انت تتنفس. لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأرجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتحها لك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر وإحنا كبشر، ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟ علاش نتعبوا؟ علاش نخشوا في حالات نفسية بمجرد أن إحنا يتعلقنا بأشخاص في حياتنا؟ تعلق القلب بغير الله مذلة ولا عزة إلا مع الله. خلوني نقول كلمة يمكن توجع شوية لكن فيها علاج.
خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة يعني. نحبش نتكلم فيه الجزء هذا، لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش، ما فيش، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء، التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. كيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال، لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم إن إحنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل أحدا. أي شخص لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الأيام، ولا ينسى أي شخص دعاه له، ولا يغيب

الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل أحدا. أي شخص لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الأيام، ولا ينسى أي شخص دعاه ولا يغيب.

ولا يغيب دائم كل يوم على اليوم. فيا جماعة التسامح ما يعنيش انك انت تنسى، ولا يعني انك انت ترجع تثق في ذاك اللي اذاك في يوم من الايام، اللي جرحك خذ لك، اللي دار لك اي شيء ظلمك ظلم بالذات يعني. لكن يعني انك انت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لان القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الامان. لما انت تسامح الشخص اللي اذاك، او صار لك موقف معين معاه، او في يوم من الايام ظلمك، كويس، لما انت تسامحه انت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش انك انت في يوم من الايام ما تحقدش عليه. في يوم من الايام تتلاقى انت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه او دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني، يريح لك انت قلب. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشى تعب اكثر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال انا تعودت عليه. هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نتفكروا الشخص هذا نحقد عليه اكتر، قلبنا يغل عليه اكتر، نكرهوه اكتر، نبوا ننتقموا منه اكثر واكتر. لانك الحجر هذا ما تبيش تتخلص منه، لان المشاعر هذه السلبية ما تبيش تتخلص منها، لانك انت الاساس اللي تعبي في قلبك بالاشياء هذه. بمجرد انك انت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، إذا كان في قلبك خصومة من أخ، أخت، أو قريب، أو صديق، دائما أسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما أقصر مما نتخيل. الدنيا صغيرة، ما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد يضمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لأن في أشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا أنا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو أنا سمحته، أو شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قولوا الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك. لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه أنت أغلى واحد، وأغنى واحد في الدنيا، وأغنى واحد في الآخرة. شوف مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم انت هنفوز

0: وبالآخرة. شوفوا، يوم لا ينفع إلا القلب السليم. في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، لا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا. الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم: كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يد الله؟ لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله، أسأل نفسك كيف حيكون. هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب، ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك ولا تعلي من مقدارك، ولا الشهرة ولا المتابعين ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير، ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة، اللي حينفعك رحمة الله في قلبك. لو كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. بايشن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي دا في يوم من أيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. القلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع، لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين. فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. مرات اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك أو عينك أصابها مرض معين، وين تمشي؟ طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن وين نمشي للطبيب باش ناخذ العلاج. لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشتها، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء و و و و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقولوا: يا رب أصلح حالي، يا رب أصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، بي، لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. باي كيف نحافظ على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب، كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا، لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط: صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح وقلبك يكون أبيض، كونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس، راهو زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راجع نفسك. أنت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين. لكن لما كل ما تكون أنت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما أنت ترتاح. كيف نثبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد في زمن أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف نثبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدي؟ يا جماعة، لو في نعمة أكثر ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، إنك أنت تكون ثابت على شيء معين. مش فقط إنك أنت تبدأ طريق الخير بس، لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته لأن ما فيش استمرارية؟ كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا؟ كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد لأن ما فيش استمرارية عليه حب الخير؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها. فتأمل الرسول كل يوم يدعي الثبات. الثبات هنا شن هو؟ إنك أنت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه. بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن أحدا. الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد أنا جايت لك راه. الفتنة لما تجي ما تقول لكش راه استعد أنا جاياتك توا، لا. أول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيكش تعطيك انذار تقول لك راه هو الفتن انا جاياتك، استعد انا جايه، لا، تخش بخطوات بسيطه، تدخل بهدوء، بكلمه، بصوره، بصاحب سوء ترافق فيه، بكبر دخل القلب، ومرات بحسد وحقد وغيرة وغيرة البشية. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك، في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك. فالقرآن شفاء ونور ورحمة، القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة. أكثر من القول وأكثر من الدعاء، كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة. يقولك الصاحب ساحب، صاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كانت الصحبة الصالحة عندك، صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير، لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إيه والله يا فوفا. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يبعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك. ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح. على فكرة الصحبة الصالحة، راه صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار، يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لأنه صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش الصحبة الصالحة؟ اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي، غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بيا. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا أكبر غلط راه. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نود صلي يا فلان، نود صلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لأني نين يقول فيها هو الصاحب الصالح يدوشني يقول الصاحب الصالح يقول أنا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك أنا نبيك في الآخرة، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك، نبيك معاي في الآخرة، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما يخذلكش، اللي ما يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لانه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك لا يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة اللي يخاف عليك. رابع نقطة، محاسبة النفس. قبل ما ترقد أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ، وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا. فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية يعني بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب، ما عادش تهتموا بالمظاهر الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد. لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت أنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي. لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتح الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 092-150-59-99. طبعا مش حننسوا احنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جمعة مبارك عليك.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله. بس عليني صوتك شوية.
1: مرمرة نجين بطني لك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان مرمرة نجين بطني عندك.
0: يا مرحبا بيك. أهلا وسهلا. نورتيني والله وأنستيني. مرحبا.
1: الموضوع اليوم كافي نعرف إنسان ده يقرب لي بتاع عنا اللي قلبه ميت. وقسم بالله نفسه سبحان الله. كيف تخافش ربي؟ والله مش جرمة، هي قضية ما تخافش ربي. كيف مرات نقول معقولة ما فيش، يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إنه مثلا يوم من الأيام إنه غدوة في حساب ولا نسلمي عليها ولا كذا، ما نحس فيها ما تخافش. أقسم بالله رغم إني يعني مرات ما عمرش تعاملت معاه، نحس في روحي نقول لا يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني، تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. بح استمر استمر استمر. ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة شكلك. بح دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين. اللهم امين. شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم أمين يا رب العالمين. ليبي يقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم القلوب لم تعد تتأثر، لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كان أجدادنا أرحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون في أبسط شيء، تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي. خليني أكون معك صريح، ماليش علاقة بالأجيال السابقة، ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا، ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد حاليا ما نتأثرش، هذه مشكلة مع نفسك. على فكرة الإنسان اللي ما يتأثرش أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهديه ويلين قلبه، وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله. تندريش حاجة، هذه بيد الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلاً أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعك مبارك.
0: أهلاً وسهلاً، جمعة مباركة طيبة مثل القربولي، نورتي
2: إن شاء الله. يا رب النور نورك ديما. أكيد نحييك أنت أستاذ يونس، نقولكم جمعتكم مباركة إن شاء الله. كادر السرايا والمستمعين لو فيها إن شاء الله جمعة مباركة يا ربي، فاليوم المبارك يا رب العالمين إن شاء الله. كل مريض ربي يشفيه، وألف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الإبتداء. الحمد لله يا رب،
2: وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما انهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وان شاء الله نتمنى لهم الشفاء، وكل من توفى الاجل فاليوم المبارك ربي يرحمهم ان شاء الله برحمته الواسعه
0: ان شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا استاذه ملاك.
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي، تفضلي.
2: بخصوص الموضوع علي يعني علي صاحب كيف يكون معك وهيك، يعني
0: هو مش تمام بقى كملي.
2: ايه يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب او الرفقه، يعني رفقه صديق معك او يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصحه، اللي ديما تنهاك، اللي ديما لما تمري انت بازمات تبدا تصبر فيك يا استاذه ملاك. ايه يعني فوق مرضك، فوق فقرك، فوق نجاحك، فوق حزنك، فوق يعني فرحك، في كل شيء تلقاها تدعمك بالكلمه الطيبه. مثلا تكوني مريضه توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحه في اي شيء تفرح لك، حزينه برضو تحزن معك. يعني بصراحه انا نقول لك احيانا مثلا انا مثلا يعني سبيل المثال في وحده نعرفها في اللي يقولوا عليها ان هي انسانه ماهيش طيبه، ما هي انسانه يعني مش ما كيف يقولوا لي انت تتحملي فيها وتزيدي فيها وكذا. نقول لهم انا اللي يجيني في وقت يعني انا نكون محتاجه فيك او يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى مهما كانت الإنسانة هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص وفاني في وقت حزني حلي حاجة كبيرة هلبة ننسى اللي فات وننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى بعيد.
0: جميل
2: يعني ديما وقت أكتر حاجة وقت الحزن، يعني تفرح لحد يوصيك أو حد يقدم لك التعزي، يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزئة هذه نتفطر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى، مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش، فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي، لا ما نشبح لاش، أنا ما نشبح
0: صحيح.
2: ديما الكلمة الطيبة هي في تقعد رها، والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك، فما نقدرش ناخذ وقت.
0: شكرا
2: أكيد المستمعين،
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك.
0: تحية
2: للجميع.
0: شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك، جمعة مباركة إن شاء الله على جميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية. شكرا يا شاعر. قال الصفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. أنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصباح مساءك كله ياسمين، وعطور المحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين من جاني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: واللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
3: ألو،
0: نسمع فيك يا ناجي.
3: صوتك بعيد شوية هكي.
0: باي نسمع فيك، استمر يا ناجي.
3: شو الموضوع كل يوم على الصف السفنية ولا؟
0: ايه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: ايه يا ناجي نرسل فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ اخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب يا رب يا رب ثبت قلبي على الإيمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم أمين.
3: وبعد علي فواحش ما ظهر منها وما بطن، وبعتلي قلوب حنينة غيرناها نفس الأمور هي خلقنا ربي على سنة ورسوله وحني ماشيين صح، لكن الإنسان هو اللي يتغير. الدنيا قاعدة زي ما هي والناس زي ما هم والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت. واحد يصفي نيته ونقول حتى أنا نسي نبدل عليك راو. لازم واحد يصفي نيته يقول لك حياة أبوي زمان يقول لي أركب على البيضة تغلب. قلت له يا أبوي الله يرحمه، قلت له شو المعنى أركب على البيضة تغلب؟ قال لي صفي نيتك تربح. أنت كيف يا ملاك؟
0: إيه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الأعمال بالنيات. نيتك صافية ما تدوراش العبد والجان والتخبيط، هذا ما تدوراش فوق من برا. صفي نيتك بينك وبين ربي، إن ربي هو اللي خلقك ويقول يعلم بيك ومستحيل يضرك.
0: أكيد
3: برا في الصح تلقى الصح.
0: أكيد
3: دي الحاجة تو تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا، هذه مش من ربي راه من الحنيرة.
0: أكيد.
3: إن ربي أعطانا جوهرة وأعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بهالعقل الطيب، وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصفي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله، والله نمشي في حياتنا صح. وجميع توب ليبيا خلنا وكلام يجيب الكلام، توب ليبيا جميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها، وساحة ممتدة 2000 كيلو ونار ومواقع استراتيجية بالسياحة في النفط في الغاز، لكن تبي عقول تبي نفس تخاف الله وتحب الوطن
0: تبي قلوب
3: تبي نيتها
0: تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة الواحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد بارك الله
3: مزبوط
0: فيك.
3: ولا
0: مزبوط كلامك مزبوط لا خلاف عليه.
3: الواحد يأدي رسالته بينه وبين ربي يطلع، لأن الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فيها لو كان دامت الدنيا هذه والله فيها حاجة حلوة راب اليهودي ما شافش فيها شغبة مية.
0: صح.
3: ليش انت هيك تأملي روحك وقولي علاش اليهود توهم يكسروا ويديروا؟ لأن ربي يمهل ولا يهمل، وما تقوم الهمس قائمة ليوم الدين راهو مهما داروا مهما كسروا حيرجعوا للسفر لوطا.
0: صحيح.
3: حفقراء حتى في كتاب الله.
0: غير اسمعني تمام.
3: بارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة صراحة. صدق هاني بالي سمك دكتور تجيب في مواضيع صح.
0: والله بارك الله فيك.
3: والله جديات الله والله دكتور إعلامية صح.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يعزك الله يعزك يا ناشي. تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا. والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: بحيكم أدوك أهلا بيك.
0: أهلا أهلا. صوت نعرفة هذا صوت نعرفة.
1: أول حاجة أخشك في الموضوع طول.
0: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت.
1: أحيانا القلوب مش تتغير، هم الناس بتاع هم اللي هكي لكن شنو كانين لابسين أقنعة.
0: أها.
1: ونختصر لك آيتين آيتين قرآنيين.
0: با.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سورة الرعد آية 11.
0: جميل. أحلى حاجة فيكم عندكم علم، أحلى حاجة فيكم إن نفس ماشيين على نفس النسق اللي ماشية فيه، اللي ناخذ آية مثلا معينة من القرآن الكريم ناخذ الصورة اللي ذكرت فيها والرقم الرقم.
1: جزاك
0: الله خير. أكيد
1: تعلمنا منك.
0: أيوه تعلمت مني بقى. كويس إن شاء الله تتعلموا الأشياء الجميلة يا رب. إن شاء الله يا رب تتعلموا أشياء جميلة
1: يا رب. والآية الثانية تتقلب القلوب بأي بدء بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، سورة الأنعام الآية 110.
0: جميل جميل الله يبارك
1: فيك. وهذا اختصار للموضوع أن الإنسان مش إنه يتغير هو كان لبس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعقل بعد ذلك وجه الصح.
0: جميل جميل بارك الله فيك جزاك الله خيرا.
1: جزاك الله خيرا.
0: صحيح. صحيتي الله يبارك فيك. شكرا شكرا
1: يا رب.
0: شكرا جزاك الله خيرا. دقيقه بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمه اخرى خلينا نقرا التعليق هذا الموجود على الفيسبوك. اهلا بالناس اللي انضموا لنا على التيك توك، مرحبا اهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخير يا جماعه، مبارك عليكم. شكرا يا سليمه. محمود يقول شقلوف من مصرات يقول الى اسره برنامج من القلب، بركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل انسانيه وايمانيه تلامس الوجدان وتعيد الى القلوب صفاؤها والى النفوس سكينتها. فانتم لا تطرحون موضوعات عابره بل تفتحون نوافذ للتامل وتغرسون قيم المحبه والتسامح وحسن الظن بين الناس. حلقه موفقه حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير. كل الشكر والتقدير للمذيعة ملاك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق، وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس. شكرا على الكلام الطيب، شكرا على الشهادة يا أخونا محمود، بارك الله فيك. فاصل المكالمة، فاصل المكالمة. المحتسبة بالله مساء الخير أختي ملاك، في حالك موفقة إن شاء الله. شكرا. محمود يقول لماذا تتغير القلوب؟ لأن القلوب ليست حجارة جامدة بل هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكنها أيضا تتأثر بما نزرعه فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر. قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن، وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء. جميل. غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت، وإذا ضاقت بها الحياة صبرت، وإذا خذلتها المواقف لم تتخلى عن مبادئها. فليس الثبات في القلوب أن تبقى كما هي، بل أن تبقى عامرة بالإيمان، نقية من الحقد، رحيمة بالناس مهما تبدلت الظروف. ولعل أعظم ما يحفظ القلوب من التغيير هو قربها من الله، فكل قلب امتلأ بذكره رقى، وكل قلب عبره العفو اتسع، وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا. لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جميل جدا. هلو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صلاح الدين. يا مرحبا،
4: أهلا بكم إن شاء الله، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أعلن وعليك صلاح الدين، وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
4: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين، فايت عليك المنهج شكله.
4: لا يا ولدي والله شو بقول لك، انشغال والله الشغل، والله مثل المسائية هنا يعني مشغول.
0: لا باهي، المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
4: لا من خير الحمد لله رب العالمين، والله شغلاتك يعني.
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
4: الحمد لله استاذ ملاك الاسره الكريمه ان شاء الله بخير،
0: والله كلهم بخير. يسعد عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا اخوي.
4: عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي كويس امورها تمام.
4: لا الحمد لله باهي. تحياتنا ليه، تحية لأخوي يونس الحداد، تحية لكل كادر قناة راديو السرايا، تحية لكل المستمعين بدون استثناء. أمسية سعيدة وجمعة مباركة جميعا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا صلاح الدين، بارك الله فيك.
4: يبارك في الجميع إن شاء الله. طبعا أستاذ ملاك محمود في الاستماع، وأنت طرقتي لعدة نقاط هامة جدا ونقاط حساسة، يعني نقول نقطة الاعتذار، يعني ثقافة الاعتذار
0: التسامح. جميل.
4: وهذا احنا يعني متحدين هذه الاشياء يعني صراحة. ليش؟ لان في بعض شريحة المجتمع عندهم من انحرافات كثيرة صراحة، اخطاء غلط كبير، يعني حتى غلط والاخطاء بتاعهم تكون جد مع حتى مع ناس كبيرة، يعني جد عندهم عادية جدا. فهنا يعني نوجه لهم رسالة، واتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله الناس الكبيرة، واتقوا الله في الخلق كله صراحة. رسالتي لكم ثاني، اعتذروا، اللي يخطأ يعتذر، ما فيش بس هذه الثقافة. شو نقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
4: نقوله احنا فضيلة. كيف فضيلة يا أستاذ بلاك؟ زي ما نقوله احنا انسان غلط واعتذر، هذه فضيلة.
0: أكيد.
4: الاعتراف بالدم، الإنسان لما يخطئ يعترف بالدم فضيلة. هنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع انتوا بالناس تحيوا ضمايركم الصراحه. لازم عاش نقدر نجيب اكثر من
0: كذا. بارك الله فيك يا صلاح الدين. شكرا
4: وتبارك في الجميع وهذا من واجبنا الصراحه وان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا لك. تسلم تسلم الله يعزك. الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقه بس دقيقه. الشاعر خليفة البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا. إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى وتأكد أنك ستكون كذلك. وتكونت في بيئة ذات قلوب طيبة فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا. فصلة المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينة طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ملاك؟ شو حالك؟ شو حال صحتك؟ شو حال اولادكم كلهم؟
2: الحمد لله.
3: حال الوالد والوالدة حالهم ملك حمد.
2: كويسين الحمد لله، في نعمة والله.
3: الحقيقة والحقيقة جميع المستمعين.

0: قلب هدايا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا ولكن ينظر لقلوبنا. وهذا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم وتحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم يحييهم ولهم الله يحييكم مع مبارك الجميع. وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما فيه سؤال رب العالم من جهة اليوم المباركات بأشياء مباركة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلكم سعيدة لكم إن شاء الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
2: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أخونا هانيبال نورت أنست وجمعة مباركة أهلاً طيبة.
2: أهلا وسهلا بك وخيتنا ملاك نور نورك علي حضورك الطيب بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمدك أعطيت كلمتين أنت راه قعدت نفكر أنا راه سبحان الله في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقعد تحيري فيها والله.
1: ايه
2: صح ولا
1: صح؟ لا لا صح مزبوط
2: سبحان الله والله.
1: ايوه
2: شوف الآية اللي جابها لك قال لك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
1: صحيح.
2: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت بنقول لك قصة باهي.
1: قول لي.
2: بعد من حي الناس كلها اخونا نازي يقوم يحيي فينا بارك الله فيه والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام. تخيل انت ماشي في الطريق فاضية يمين ويسار ما فيش حد لقيت شخص جاي من جهة ثانية السلام عليكم. وعليكم السلام. وين ماشي؟ وين ماشي حالي خليني يودي ولي يا بنت الناس علاش باش في راه الطريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك واسودة ولي يودي لا ما دخلكش فيا ما لبرش حالك مشيت قطعتي الاف الكيلومترات وقت وصلت غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط تقول يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
1: اي والله
2: تندمي
1: صح
2: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها الناس اللي ما تقبلش النصيحة. انا قلت لك ما تمشيش راني جاي من غادي راه الطريق نار شوك دمار لساعك مسيح ما تمشيش تفكر في راسك وتمشي ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم. هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
1: أكيد أكيد فهمتك.
2: إيه تعشبينها هي ولا؟
1: والله
2: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء ذكر سألتي أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لو واجهته كيف هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله عدو لا واجهته ولا كيف ولا رايح منك.
1: لو كان رجل لقتلته.
2: لكان رجل أنا قتلته من كثر المعلومات تريح المعلومة.
1: أنا فكرتك تو.
2: إيه بارك الله فيك بارك الله فيك. وأصل حاجة البعد عن الدين راهو. واللي ما يدخلش في الدين ويدير فرحة يثن في الدين. ما ليش علاقة هو مرة واحدة. اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعده عليك بس مية أسباب الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي وأنا نقول وغيرك يقول لكن بس السبب يكون مقنع مع المواساة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزلوة فلوس ومش محصلة محصلة غير في الذنوب وراه اللي يتغير عليك في لحظة وانت درت معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. أعلني إن هناك مفتن بالوسط.
1: اي والله
2: بنية تفصيل الكلام وتشوية سمعة بالكذب.
1: صحيح
2: واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي يتغير عليك وانت كويس وحنا نعرفك كويس ما هذا انسان انا راهو غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرت غافل طبعا. ربي قال تبينوا ان جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق وانا فعلا نقول فاسق وفتان. واحقر البشر يا ملاك على وجه الارض هو من سبع منك وانكر فضلك وقال عنك

0: ليس فيك يا ملك. أيوة وحشاك طبعا. أيوة هذا أحقر البشر. أيوة ومرات الناس اللي ابتعدوا عليك لأنك أنت شخص مش كويس، وأنت تعرف أنك أنت مش كويس. أنا ما فيش واحد يعرف سر حارة، فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي رو بعد ناس عليك ما تجهلش يا أخوي، لأنك أنت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شن قال في سورة النور في الآية تقريبا 25 أو 26، ما نقرأ بحفظه يعني. ما مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سورة الكهف 105، نقول لا أنا 110 آية نقرأ بحفظه يعني مش خلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيثات للخبيثين، هذا ربي واسط مش هنيبال راهو. فأنت ما تزعلش لأنك أنت كويس، الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك، ديما أقرأ سورة النور. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا ربي قال مش أنا قلت. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة، أنا قلت هذا أنا عندي جدا لا رحمة. يقول لك أنت الشيطان مراكز على خشمك، فعلا عم محمد تو يسمعها لكن ما دي يعرف انت وانا فعلا تو نصلي تنوض بعدين. انا احدى خطوات الفشل راك تارك الصلاه. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءه والكتابه، ولكن الجاهل من يعرف القبله ولا يصلي.
1: اي والله
0: الايه اللي انا تبكي فيها وتسمعها في سوره قاف بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا الله وحده رسول الله، يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أيوة في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
1: تقول هل من مزيد.
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في سورة قاف. الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت يسمعها يبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك. مش الآية هذه بس،
1: صحيح
0: كله يبكي.
1: صحيح والله.
0: صحيح. هي فرض نكملها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، خطاب إلهي للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نفيس ثم ما سجل مش هتكلم الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك مبكر، من القلب السليم؟ الأبيض نظيف الخالي من الغيبة والنميمة.
1: صحيح.
0: احضر انت يلي تقرب في الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس، احضر القلب الخالي ما يبيش غيبة ما يبيش نميمة ما يبيش حقد، يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يبتعد. الله ونقلكم من هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يبتعدش يروح ولا كأن كان في جنازة.
1: أيوة
0: يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات وما حضرش في ناسه، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في العزاء، قالوا وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع اخوتك، بينما هي كانت فرصه للسماح. حتى لو متعارك مع اخوتك كانت لو مشيت في جنازه ما انت تمشي.
1: صح،
0: هذه فرصه للسماح والرجوع الى الله.
1: صحيح صحيح،
0: وطوي صفحه الماضي.
1: صحيح،
0: معقوله؟
1: بارك الله فيك يعني بو.
0: انا والله العظيم بدون مجامله ديما نقول لها دكتوره ملاك، اقسم بالله العظيم زي ما قلت لك يا ساديه ننصحك ما تخليش ربع ساعه زي هالبنات. راهو في اللي يخش معك ما يسمعش تقولي، راهو غير هيك يا وشارك وخلاص. اقسم بالله العظيم ثلاثه ونحلف ويوم جمعه الا محاضره قيمه جدا جدا جدا.
1: بارك الله
0: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
1: بارك الله فيك يا
0: هنيبار. والله بدون مجامله يا ملك تعرفين يعني.
1: نعم
0: وبارك الله فيهم كل ليز. المتداخل قال كلمه خير ونصح الناس وبارك الله فيكم.
1: تسلم
0: الله يحفظ وجهك ما تنسى الاستماع بسم الله ما شاء الله عليك الحق والله.
1: تسلم تسلم
0: ربي يحفظك ان شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا يا هنيبال وجزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا وربي يعطيكم على قسم نيتكم يا رب يا رب العالمين ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. ناخذ على السلام عليكم.
2: الو
1: ايوه ماما
2: كيف حالك مالك؟
1: الحمد لله
2: باك بحالك باهي
1: كويسه الحمد لله. ماما شن حالك انت؟
2: كيف حال يونس كيف حال عويتك؟
1: كويسين كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك انت صحتك تمام ان شاء الله؟
2: ايه جمعتك مباركة يا ملاك ان شاء الله
1: علينا وعليك يا رب.
2: ايه نورت البرنامج.
1: تسلمي إيه. نور نوركم وبوجودكم بارك الله فيك.
2: والله يا يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله كل حلقة نتبع فيك ما شاء الله.
1: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
2: ايه والله نورت البرنامج ان شاء الله.
1: تسلمي لي يا ميمة تسلمي لي الله يعزك. شكرا. ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا ميمتي شكرا شكرا. شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحة الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092-150-59-99 هذا رقم للتواصل اللي حابين يشاركونا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مباركة عليك يا رب.
1: يا بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك قيم، يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد أن جل المستمعين والله يستنوا في أحد وثلاث والجمعة. نقولها لك بالأخير،
0: تسلم يا أخي،
1: لنفهم نوايا الناس.
0: تسلم بارك الله فيك.
1: وهذه قالها لك أو هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق أستاذ مناس.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم، دائما نقول لكم ابدوا بنفسكم. انا جاي نذكركم لاكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم، انتم تسمعوا وبتفعلوا.
1: تمام،
0: فهمتني؟ ايوه
1: غير شك. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد
1: النظري أكيد. عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. نزول العمل يطبق طوّى، نجي نقول مثلاً والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، بنرسم خريطة، ممكن نرسمها حتى في يوم خريطة، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح.
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل بإذن الله توصل لمبتغاك.
0: مزبوط.
1: العبرة فعلاً، العبرة في التطبيق العملي. نحن لما نقول الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، بيطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، والمسؤولين ورسالة المسؤولين خاصة الأحزاب الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد البلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح.
1: المسؤولية هذه الأمانة، راهو قال لك في حافة الصراط في الأمانة وصلة الرحم. قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله. فحاسب نفسك يا مسؤول، احنا راهو احنا ننبهوا بس ان انت اللي بيك بينا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. ف يعني فعلا اللي انت تتكلمي عن القلب والقلوب، فهمتي؟ فعلا هو القرآن اغلبيته على القلب، فهمتي؟
0: سلامة القلب
1: اكيد. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا ملك الله بقلب سليم، يعني اغلبيته على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش اعطيني شويه مساحه اختي بارك الله فيك، باهي الا لما قال انما في الجسد مضغه، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
0: مزبوط.
1: معناه هنا التفسير سنو سلاح ذو حدين، القلب
0: أكيد.
1: بس تستعمله بس تهواه زي ما نقوله، وين انت الطريق اللي ما شفاها اللي هي قال سنو هي مضغة ألا فهي القلب، لأن علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو نزل ما هو إلا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكرة، ولكن اللي في أقوى من العقل شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي يأتي اللي من القلب مصدر. طبعا هو كان يتكلموا في الأمور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ أصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا مع عقله مس عليه هذا مزنوق مرفوع عليه حتى القلب.
0: صحيح يا اخوي صحيح.
1: واحد قلبه معي كذلك المشكله كبيره، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعتالي يقولوا انما على القلب يعني بنعطيك ادله هلبه، يقولوا انما المرء بيصغرين، المرء سواء كان رجل ولا مراه بيصغرين. شنو ما يعني هو عنوانه شنو ما لصغيره اللسان وقلبه. قلبه لازم يكون جميل. يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمه، ما فيش مثلا قسوه، ما فيش خبث، ما فيش شركيات، ما فيش مثلا تساهل في نفس الوقت في امور الدين، لا لا لا غلو ولا تنطع ولا افراط ولا تفريط ولا تساهل في الامر. ف
0: بارك الله فيك
1: والله قيمة جدا
0: تسلم تسلم
1: إذاعة السرايا، واحنا نعرف من اللي يعني اللي قصد اللي حتى ما معناها مذيعينها وحاجات ذهبي وبرامجها من الشيخ سالم بن سالم رحي من اسمه، والله ممتاز جدا والعزة لله يعني
0: بارك الله فيك.
1: سالم حرك بن حرك تقريبا
0: شكرا
1: ابو حرك ابو حرك ابو حرك وعلي وعلي مازن والشيخ عبد العظيم الأشهب وفي إخوة طبعا
0: أكيد أكيد أكيد بارك الله فيك.
1: يعني تسجيلات من المغرب من السودان من مصر من فصراحة تعتبر إذاعة السرايا الحق مؤسسة تعليمية بامتياز بإذن الله.
0: تسلم بارك الله فيك
1: عليها.
0: شكرا
1: والله توعوا في الناس جزاكم الله كل خير. حفظ الله ليبيا الوطن
0: حفظ الله جميع
1: الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تسلم تسلم بارك الله فيك أخوي بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام، ولكن نأخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

يا ودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختار بروحه بشي بروحه تمام ايه بس ايه نعرف لكن هي اخذها بروحها يعني مشيت بروحها ولا انت اخترت خلاص حطها هو حسبية حسبيكم كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا اهي اهي لما تجي هذه معناها هني وصلت لختام صح وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب لكن قبل ما نختم خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب يا جماعة يا جماعة احنا في زمن اصبح فيه الاهتمام بالمظهر اكبر من اهتمام بالمخبر او الداخلي نسأل دائما على شكل الانسان ولا نسأل على اخلاقه نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا لاموالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فأسأل نفسك سؤال الليلة كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله بين يدي الله سبحانه وتعالى هل في حقد في غل في ظلم في حسد في غيرة هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة لكل مستمع إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع إذا هجرت القرآن أرجع إليه إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى قد يدخل إنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية دعاء دائما الختام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم عفا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين وفي ختام حلقتنا إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه لا تنشغل كثيرا بما تغير بمن تغير قلبه عليك بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير عفوا الدنيا تتغير ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة أخرى.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. إنما الدين النصيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. إخوة الإيمان، في الحلقة العامة تناولنا ما استخلصناه من مدرسة القرآن الكريم، وتحدثنا عن قضايا تناولها القرآن الكريم وأكدت عليها السنة الصحيحة، تربية للنفوس حتى تعيش مع الله وتطبق حدود الله وتقيم حياتها على إيمان بالله لا يتزعزع وثقة في النفس قوية، وحتى تؤدي الشعائر في كل الأشهر باحتساب لله سبحانه وتعالى كما كانت في شهر رمضان. وقلنا إننا قد حاولنا تلخيص كافة استفسارات الإخوة المستمعين وبدأنا الإجابة عليها في الحلقة السابقة، مستخلصين ذلك ومطبقينه في منظار القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وتناولنا بتلخيص في الحلقة الماضية بالتحديد وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التسع، والتي تتعلق بتربية الإنسان المسلم على هدي من كتاب الله ليكون إنسانا جديرا بالخلافة في الأرض، مؤمنا بالله ومطبقا لشعائر الله. وها نحن نجدد معكم اللقاء لنكمل حديثنا الذي بدأناه. نرحب معكم بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس.
4: مرحبا بك.
3: طيب، هو احنا لكي نكمل الحديث يفترض أن نعيد الوصايا التسع كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: تماما. احنا قلنا هذه الوصايا وردت على لسان الصحابي الجليل رضي الله عنه أبي ذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن، أوصاني أن أخلص له في العبادة، وأوصاني بالعدل في الرضا والغضب، وأوصاني بالقصد في الغنى والفقر، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. ولعلك تلاحظ كما ذكرنا أن هذه الوصايا إنما جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبين بأنها تلخص حياة المؤمن المسلم بالمعنى الصحيح من خلال كتاب الله ومن خلال هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وزي ما أنت قلت، ليعيش الفرد المسلم حياة سعيدة في هذه الدنيا.
3: نعم.
4: سعيدة أيضا في الحياة الأخرى،
3: لأن فعلا العمل هو الذي يقرب الإنسان من الله، وهو الذي سيعطي للإنسان المؤمن المكانة الحقيقية في الآخرة يوم لا يبقى.
4: وهذه الوصايا التسعة تعتبر تطبيقه لما ورد في كتاب الله. احنا تحدثنا عن المقاصد الشرعية الخمسة، وتحدثنا عن بالتفصيل عن العلاقات الأربعة إلى آخره.
3: في الإخوة المستمعين طبعا يذكرون أننا في الحلقة الماضية تناولنا وصيتين من هذه الوصايا، وهو الإخلاص لله في العبادة والعدل في الرضا والغضب، وتناولهما بالتفصيل.
4: نعم.
3: يمكن الآن نأتي على بقية الوصايا إن وسعنا الوقت.
4: نلخص يعني بقدر ما نستطيع.
3: إينا.
4: الوصية الثالثة:
3: القصد في الغنى والفقر.
4: إينا. وهذه تعتبر من أهم المبادئ بعد الإخلاص، وبعد العدل في الرضا والغضب. لأن الإنسان المعتدل في حياته في نفقاته، أراه الاعتدال مش غير في النفقات المالية فقط. أعتقد في الحلقة الماضية قلنا أراه الحواس الخمس تعتبر أمانة، والعقل أمانة، أجهزة الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية تعتبر أمانة، والإنسان مسؤول عن هذه الأمانات التي منحها الله إياه واستودعها جسمه ليحاسبه يوم القيامة فيما استعملها. هل استعملها فيما يعود عليه وعلى أسرته ومجتمعه والبشر جميعا بالمنفعة، أم استعملها في انتهاك الحرمات وإلحاق الأضرار وإلحاق الأذى بالآخرين؟ هل استعملها فيما يرضي الله أم استعملها فيما يغضب الله؟ يبقى إذن هو محاسب على هذه الأمانات.
3: نعم، هي طيب. أمانات ومحاسب عليها، وكل منها خلق لأداء
4: مهمة
3: في معينة في حدود
4: ونطاق ما شرع الله.
3: نعم نعم،
4: وأن لا يتجاوز بها ما شرع الله. طيب، يبقى قلت لك أنا الآن القصد في الغنى والفقر. جسم الإنسان وصحته وعافيته، أراه إذا كان الإنسان أسرف في استخدام هذه الصحة وهذه العافية ولم يهتم بجسمه وصحته وعافيته واستخدمها فيما يعود عليه بالضرر، في الحالة هذه إيش بيكون؟ مسرف فيها.
3: مسرف، نعم مسرف،
4: مثلا
3: في غير وجهة صحيح.
4: مثلا الذي يتناول المحرمات كالخمور، أو يرتكب فاحشة الزنا، أو يتناول المخدرات مثلا، إلى غير ذلك، احنا هذه أمثلة فقط.
3: نعم،
4: هل هذه تعتبر اقتصاد في الصحة أم هو إسراف وتبذير في الصحة؟
3: إسراف وتبذير،
4: منتهى التبذير واعتداء.
3: أيضا ايه؟ نعم،
4: كثير من الأمراض تنشأ عن الخمور وتناول الخمر، يعني مرض الكبد، أمراض أخرى كثيرة جدا، بالإضافة إلى إتلاف العقل وتغييب العقل وإهمال شأن العقل وعدم استخدامه واستعماله فيما خلق له، يعتبر كل هذا تبذير وإسراف محرم.
3: وإحنا سبق وأن قلنا أن من مقاصد الشريعة حفظ العقل وحفظ النفس.
4: تمام، باهي، بالإضافة إلى جريمة الزنا مثلا وما ينشأ عنها من أمراض أخرى. نحن نعلم أن كثير من الأمراض تنشأ عن هذه الجريمة، وسبحان الله كل ما تقدم البشر في الناحية العلمية والمكتشفات والمخترعات وتعرفوا على كثير من الأمراض، أدركوا السر وراء التشريع الإسلامي والحكم الجليلة وراء التشريعات الإسلامية.
3: نعم،
4: لم يحرم ربنا عز وجل شيئا إلا من أجل مصلحة الإنسان.
3: نعم، وهذه المكتشفات العلمية في كل يوم تأتينا بجديد، تأكيد لما شرع الله، وتأكيد لما أحل الله، وتأكيد لما حرم الله.
4: تماما.
3: نعم.
4: طيب، استخدام المخدرات أيضا، ها أنت ترى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية وترى البشر جميعا تهددهم هذه الآفات المهلكة المدمرة للأجساد، المدمرة للعقول، المدمرة للصحة، يعني المدمرة للأموال، والمتلفة للأوقات، المضيعة للأوقات. إذن الاقتصاد مش غير في الناحية المالية من حيث النفقات والنقود بس، لا، حتى من الناحية الصحية.
3: نعم.
4: طيب، أيضا الإسراف في المأكل والمشرب والملبس، والإسراف في المسكن أيضا، يعني المباهات والتفاخر والتكبر إلى غير ذلك من الأمراض التي تنشأ في المجتمعات، وللأسف الشديد أصابت مجتمعاتنا الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن هذه الأمراض. وإحنا قلنا الاختلاط بالحضارات الأخرى والمدنيات المزيفة الأخرى مع ضعف الإيمان مع ابتعاد الشريعة عن المجتمع تلحق الأضرار وتنشر الأمراض النفسية والأخلاقية في المجتمعات المسلمة كذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال وصيته الثالثة هذه
3: القصد في الغنى والفقر.
4: في الغنى والفقر، يعني كأنه يحذرنا في كل زمان وفي كل مكان بأن لا نقع في مثل هذه الأخطاء من الناحية الصحية أو من الناحية المالية. طيب الوصية الرابعة وتتعلق بالتضامن، الوصايا الثلاثة الوسط هذه تضامنية،
3: نعم،
4: يعني بين أفراد المجتمع. أنت تذكر أننا قلنا إن الإسلام اهتم بعلاقات أربعة: علاقة الإنسان بخالقه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالكون الذي يحيط به. ومن مزايا الإسلام أنه لا يفصل بين هذه العلاقات، وإنما يجعلها علاقات مترابطة متشابكة متناسقة،
3: نعم،
4: بحيث ما يمكنش فصل بعضها عن بعض. ما تجيش مثلا تقول لي والله أنا علاقتي بربي طيبة وأنت علاقتك بنفسك سيئة، أو علاقتك بالآخرين سيئة، أو علاقتك بالكون اللي حيط بيك سيئة. عمره ما يكون
3: أبدا.
4: إذا كان علاقتك بربك طيبة فعلا فلابد أن تكون العلاقات الأخرى
3: طيبة أيضا،
4: طيبة وجيدة كذلك، لأن العلاقة بالله تجعلك ذا علاقة بنفسك طيبة معتدلة منسجمة مع شريعة الله، وهذه تنتقل بك إلى العلاقات الطيبة الجيدة مع الآخرين، من جيران، من أسرة، من زوجة، من أولاد وبنات، من أقارب، من المجتمع ككل. فأنت لا تحب للآخرين ما لا تحبه لنفسك، لا، احنا كمسلمين لا تحب للآخرين إلا ما تحب
3: لنفسك،
4: وتكره لهم ما تكره
3: لنفسك.
4: كل الناس هكذا. إذن من هنا ندرك أن الثلاثة الوصايا هي هذه كالآتي: أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني،
3: وأن أصل من قطعني.
4: من قطعني تضامنية هذه،
3: نعم، ثلاث وصايا الحقيقة. يعني لو طبقها الإنسان المسلم أو لو طبقت في المجتمع الإسلامي لجعلت الروابط بين كافة أفراد المجتمع الإسلامي روابط متينة تقوم على المحبة والصدق والوفاء والإخلاص.
4: تماما،
3: نعم.
4: أجل، إذن هذه الوصايا الثلاثة يأمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون متسامحين، وأن تكون القلوب كبيرة ضخمة لا تعرف الحقد،
3: نعم،
4: ولا الحسد ولا البغض، ولا يعرف الإنسان الأنانية بحيث يعيش لنفسه فقط. يعني الغرائز متاع حب الذات وحب الأنانية وحب المصلحة الخاصة وتقديم هذه الأشياء على مصالح الآخرين وعلى الآخرين، هذه ما يعرفهاش الفرد المسلم، لا. ولهذا الرسول يأمرنا أولا إذا الناس حرمونا أن لا نتعامل معهم بنفس الدرجة، نقول والله فلان حرمني وإلا وقف ضدي وإلا كذا كذا، لا، أنا ما نعطيش حتى أنا. لا، إذا وجدته في حاجة إلى مساعدتك، إلى إنقاذك له، إلى تقديم يد العون له، فلا تنظر إلى ما قدم هو لك أبدا. وربنا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، ويقول أيضا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن هكذا: أن أعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأصل إيش؟
3: من قطعني.
4: من قاطعني. يبقى هالثلاثة زي ما قلنا وصايا تضامنية، وهي أراه تقع يعني مجلدات ممكن تكتب حول هذه المواضيع، ما يدعيه البشر اليوم من تقدم في العلوم التضامنية وفي الأشياء الأخرى وفي العلوم الاجتماعية، يعني وصايا نجدها في كلمات النبوة المنيرة الرائعة ملخصة تماما. الوصايا الأخيرة الثلاثة: أن يكون صمتي فكرة،
3: ونطقي ذكرى،
4: نعم،
3: ونظري
4: عبرة. طيب ترى، تأمل معي. أول حاجة، المجتمع المسلم أفراده لا يعرفون الثرثرة. الناس كثرت ثرثرتهم فيما لا يعني، وأحاديثهم فيما لا يفيد.
3: نعم، يا سبحان الله، هي الوصايا يعني كلها تكمل بعضها البعض.
4: تماما. إيه؟
3: يعني القصد، القصد في الغنى والفقر، والقصد نفسه أيضا يكون هنا حتى في الكلام.
4: حتى في الكلام. إيه؟
3: نعم.
4: لأنك أنت، إحنا مش إحنا عندنا حتى مثل شعبي يقولوا إذا كان الكلام من فضة،
3: فضة فالسكوت من ذهب.
4: من ذهب.
3: أي نعم.
4: طيب. وبعدين إحنا عندنا أمثلة كثيرة على اللسان وفلاتات اللسان وما ينشأ وما يترتب على سقطات اللسان.
3: نعم.
4: احنا قلنا في المره اللي فاتت قلنا راه من بين الاحاديث اللي وارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد
3: ألسنتهم.
4: إيه؟ ليش؟ لان هي كلمه احيانا تفلت من اللسان، راه مش غير عذاب جهنم يوم القيامه فقط، راه حتى في الدنيا مرات كلمه تفلت من الانسان
3: تجر على الانسان مشاكل اجتماعيه.
4: إيه؟
3: نعم. مشاكل اجتماعيه وغيرها. إيه؟ يعني
4: وتدمر اسره.
3: إيه؟ نعم.
4: تصور انت الانسان اللي هو ما يهتمش بمعايبه وانما يهتم بعيوب الناس ويتحدث في المجالس بعيوب الناس وسيسمع كلمه عن عيله فلان ولا عن فلانه والا عن فلان وما يقيمش وزن لهالكلمه هذه ويجي في مجتمع اخر ويثرثر.
3: نعم.
4: يثرثر وما ينظرش الى العواقب، والله فلانه صفتها من نعتها والا فلان صفته من نعته. مش هذه هي التي حرمها القران الكريم؟ يعني ربنا عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم
3: عسى أن يكونوا
4: خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن حرم ربنا الغيبة، والغيبة ثرثرة يترتب عليها مضرة، لدرجة أن الرسول سئل صلى الله عليه وسلم ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني مجرد أنك أنت تذكر أخ ليك بشيء يكرهه حتى لو كان فيه، مش تقول والله الحكاية هذه فيه أو الوصف هذا فيه، لا، أو تجي مرأة تتحدث عن مرأة أخرى في المجلس وتبقى تعيب فيها وتغمز وتهمز وتلمز وتتحدث عنها بشيء تكرهه وتقول والله هذا الصفات فيها، احنا نقول لها فيها ولا ما فيهاش؟ اراه ذكرك اخاك بما يكره. فسئل صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ فقال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت وافتريت، مش غير غيبه، لا، غيبه وكذب وافتراء. ولذلك نحذر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يكون صمتي فكرة، يعني تفكر في عظمة الله في جلال الله، يتأمل الإنسان ذاته ونفسه وكيف خلقه الله وماذا منحه من نعم، يتأمل في عقله، يتأمل في جسمه، يتأمل في الكون الذي يحيط به، لأن التأمل هذا يوصل في نهاية الأمر إلى
3: مزيد من الإيمان. مزيد من التعلق بالله،
4: عمق بالإيمان. عمق في الإيمان.
3: نعم.
4: ويزداد به صدق.
3: نعم.
4: في الإيمان
3: وقرب من الله،
4: وقرب من الله،
3: والتفكر أيضا يتحصل به على ثواب من الله سبحانه.
4: هذا
3: تعالى
4: هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يكون صمتي فكرة، مش صمتي باش ندبر مؤامرة لفلان ولا لفلانة وإلا باش. نعم. نكيد له وإلا نتحايل عليه وإلا نقعد نفكر بيني وبين نفسي ونتأمل وأنا ساكت كيف نحصل أكبر غنيمة وأكبر مكسب مادي. هذا راه المجتمع ما هوش مجتمع مسلم بهذا الشكل. المجتمع المسلم هو أن يكون التفكير عند الجميع فيما يرضي الله، في عظمة الله، في جلال الله.
3: وآيات القرآن الكريم التي تدعو إلى التفكير والتأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الحياة العامة كثيرة.
4: أين؟
3: كثيرا في القرآن الكريم.
4: هذه واحدة. الأخرى أن يكون نطقي ذكرى، يعني إذا نطقت تذكرت الله فذكرت اسمه الجليل، أستغفره أسبحه، مش معناها الإنسان هو طول الوقت طول النهار وطول الليل هو لسانه، مش هذا المقصود، لا، المقصود أنك أنت لا تغفل، يعني تستغفر ربك من حين لآخر، تسبحه من حين لآخر، تكبره وتهلل لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر أستغفر الله، يعني تذكر الله من حين لآخر، لأن ذكر الله يطمئن القلوب ويجعلها مطمئنة وينفي عنها القلق اللي احنا المرة اللي فاتت قلنا راه من الأمراض العصرية اللي نشأت في هذا العصر. والوصية الأخيرة طبعا احنا نلخص راه
3: أذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب
4: تماما
3: وفذكروني أذكركم.
4: ايه.
3: وأيضا أن الوصية السابعة اللي قلنا عليها اللي هي صمتي فكرا، إذا كنت تريد أن تتكلم فليكن نطقك ذكرا لله تمام. سبحانه وتعالى.
4: الوصية الأخيرة لأن طبعا احنا نلخص
3: يعني
4: نعم. لأن هذا كل وصية حقيقة كان ممكن جدا يتحدث عنها نعم. المتحدثون نعم. ويحللها المحللون بتفاصيل أوسع وأشمل، لكن احنا بنلخص
3: وتناولتها كثير من برامج
4: طبعا إيه طيب فعلا أيوة. الوصية الأخيرة هي أن يكون نظري عبرة، ما يكونش نظري استهزاء وسخرية. يعني الإنسان هو بينظر بعيونه
3: إلى ما حوله،
4: إلى ما حوله قد تقع عيناه على مثلا على أناس أصيبوا بمصائب الدنيا أو يعني بنكبات، أو عيناه تقعان على ما حوله من الكائنات. يعني المفروض أن الإنسان مش يقعد شخص يعيش في هذه الحياة كما تعيش ولا مؤاخذ الحيوانات الأخرى
3: أو كم من مهملا لا يقدر على شيء ولا يفعل شيء ولا يستفيد من شيء.
4: لا احنا نبوه تكون نظرته متجددة لنفسه وللكون. يعني انت بتنظر لنفسك نظرة فيها تجدد نعم. يعني كأنك انت خلقت من جديد في كل يوم عندما تصحو، كأنك خلقت من جديد، فتتأمل نفسك وذاتك وأجهزة جسمك وعقلك وحواسك وتحمد الله على هذه النعمة
3: الصحة والعافية.
4: ايه. تنظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى الأشجار، إلى البحر، إلى الجبال، إلى الصحراء، إلى ما حولك من هذه الأشياء نظرة فيها تجدد وفيها تجديد، مش تصبح مألوفة عندك. هذه نعم لو أنك نظرت إليها بعين التأمل والعبرة والموعظة لا ازددت منها إيمانا في كل لحظة.
3: فرب شيء نظره أمس ولا يراه اليوم.
4: ايه. لا وإحنا تول المصيبة أن الإنسان الشيء اللي يكون عنده في يده تحت نظره وتحت سمعه يصبح مألوف ليه، ينسى الحكم اللي من وراه وينسى الاعتبار اللي فيه. لكن المؤمن المفروض فيه نظرته متجددة، فهو كل ما نظر إلى الشيء نظر إليه وكأنه لم يره إلا لأول مرة، ومن هنا يملأ نفسه إيمانا وتعظيما لله وتقديسا لجلال الله، ويملأ نفسه روعة وخوفا من الله في آن واحد. هيبقى هذه الوصايا التسع أعتقد كل واحد منا هو في حاجة إلى أن يتأملها ويطبق ما ورد فيها حتى يعيش سعيدا في نفسه ومع أسرته ومع المجتمع الذي يعيش فيه.
3: نعيد بتلخيص هذه الوصايا التسع التي تناولناها باختصار: الإخلاص لله في العبادة، العدل في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر، أصل من قطعني، أعفو عن من ظلمني، أعطي من حرمني، أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. تكرر السؤال عن صيام ستة من شوال بالنسبة لمن عليه دين في رمضان،
4: وإحنا ما قلنا
3: إحنا جاوبنا عليه في الحلقة، لكن لا مانع أن نلخص هذا الموضوع بسرعة.
4: إحنا قلنا باختصار على أساس إذا هو أنت عارف أن الأجر على قدر المشقة
3: نعم،
4: يعني كل ما تعب الإنسان وصام أكثر كان مثلا في التعب في أكثر تعب يعني أكثر إيش أجر
3: أكثر ثواب. أجر وثواب.
4: فاللي عليها دين مثلا الأفضل لها أنها تصوم الدين هو الأول، وبعد ما تنتهي منه تصوم ستة من شوال. وعلى كل حال راه شهر شوال كل صيام. أنا كم وحدة تقول لي والله قالوا لنا إذا كان ما صمتوش عقب العيد مباشرة الصيام الصحيح، نقول ما فيش الكلام هذا، ومش شرط يكون متتابع. راه الحديث الشريف وارد حتى وإن كان بعض العلماء قالوا متتابع، لكن الحديث مطلق من صام إيه؟ رمضان وأتبعه بست من شوال،
3: من شوال
4: لم يقل متتابع،
3: سواء كان في العشر الأوائل أو في العشر الوسط أو في العشر
4: الشهر نتاع شوال كله إيه؟ صيام إيه؟ فصار قلنا أكثر مشقة أكثر إيش أجر، تصوم الدين وثم تصوم الأجر. لكن نعم. إذا نوت أن تصوم الدين مع الأجر زي ما ينوي الإنسان في الحجاز مثلا لما ينوي حج وعمرة، يقرن بين عبادتين، أو زي ما ورد في كلام الفقهاء أن الإنسان ينوي تحية المسجد مع صلاة
5: مع نية أداء الفرض.
4: أي مع نية أداء الفرض، هذا كله جائز وما فيش داعي إحنا نقعد واحد يقول صح وواحد يقول مش صح، راه فضل الله واسع ولا نستطيع أن نغلق باب الله ورحمة ربي واسعة.
5: الحقيقة أمس سألوني في هذا الموضوع وقالوا إحنا قالونا يعني يقعد فضل الفرض يتخاصم مع فضل المندوب، يعني هذا كلام
4: أم ولا تو حتى العمرة تتخاصم مع الحج لما يكون فيه قران بيناتهم،
5: وهو جزء وهو جانب من جوانب أداء شعيرة الحج،
4: ما في شيء، ما في حاجة
5: يقرن الحج مع العمرة.
4: لا هو مش بالضروري، هذه واحدة من واحدة من ألوان العبادة، لأن إحنا عندنا هنا الحج بالإفراد والحج بالقران
5: والحج بالتمتع،
4: هي ماشي على كل حال. إحنا جبناه كمثل على أساس أنه هو نية المستحب ما تبطلش نية الفرض. بس حاجة واحدة يقدم الإنسان نية الفرض على نية
5: المستحب.
4: يعني لما جيت تنوي الواحدة من بنياتنا ولا من أخواتنا تقول اللهم إني نويت أن أصوم قضاء رمضان مع الأجر، ففضل الله واسع وربنا يتقبلنا وإياه
5: إن شاء الله. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نأمل أن نكون قد أفدنا واستفدنا من هذا اللقاء، وأن يكون إخواتنا المستمعون جميعا قد تابعوا معنا هذه المناقشة الهادئة الطيبة المباركة إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا لكم إخوتنا المستمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
2: إنما الدين

شوف ابن الجوزي بيقول ايه لسان المحب، بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول ايه سيد الخاطر فصل 215 عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجع. بيقول من اراد ان يعلم حقيقه الرضا عن الله عز وجل في افعاله وان يدري من اين ينشا الرضا فليتفكر في احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا خدوا المثال ده. عشان كده بقول لك اقرا عن الصحابه كتير تاخد امثله على كل عباده من العبادات. بيقول ايه؟ بيقول فانه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه راى ان الخالق مالك. واحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمه ممكن نقعد للصبح، بس خد بالك كده من الاشارات. شوف الموضوع بيدور على ايه؟ الرضا، انك تعرف ان ربنا ايه؟ ملكك. انت ملكه مش ملك روحك، ولا انت ملك روحك؟ مقتضى البيعة ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بالعوض اهو بان لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض ايدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص؟ بعت يبقى خلاص، بعت بقى مالكش دعوة بنفسك بقى، مش بعتها، مش بضاعتك، مش بتاعتك. يحطها في السجن، يحطها في القصر، يقطعها، يسلمها، مش بتاعتك. صح ولا لا؟ علم ان الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي ايه؟ حصل عليه قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا، أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. يعني مسك ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما يقولش كلمة وحشة يبقى جواه ايه؟ ليه بقى واشمعنى انا وانا كل شوية كده وابتلى؟ صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب اصحابه حبايبه قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد واللي بيتقطع واللي بيتحرق واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح، نظره راح، كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده كأنه ايه بقى؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن تجبره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تقوم بالليل تقول له يا رب مالي، مالي الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال ايه ده في ناس بالكترة دي؟ فلما رآهم قتيبة ده أسد ضرغام ما يخافش، لكن قال لا ده دول مش هيتغلبوا، إلا ده مش موضوع سيف قصاد سيف، لا. دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره، الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يقوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة أسرة ثم عاد إليه قال رأيته؟ قال رأيته. قال كيف رأيته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال متكئا على قوسه، قوس قاعد هو على الجمل بتاعه كده وعامل ايه؟ متكئ على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في الدعاء عمل ايه؟ اشار بالسبابه. اذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجه الوداع قال الا هل بلغت؟ واشار للسماء كده. فقالوا له بلى يا رسول الله، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم واخد بالك من ده؟
فمحمد بن واسع قاعد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما ايه راح رفع السبابة بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي، هو ده الحاجة اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت. ازاي درس القوم ربهم، فهموا عن ربنا. ففضل يدعو لحد ما ايه بقى بدأ بصباعه، وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدأ صباعه يتحرك. اللهم ان تهلك هذه العصابة، اللهم. الراجل شافه كده خليك زي ما انت، ورجع قال لقتيبة فلما اخبره قال كيف وجدته، قال متكئا على قوسه

لو معايا 100,000 شاب عنده 20 سنة لسه ما طلعتلوش لحية بكامل قوته وكل واحد ماسك سيف، الصباع محمد ده أحسن عندي من كل دول، لأنه أصبع عابد. خلصت المعركة وانتصر، فمسك محمد بن واسع قال لك بقى أما أشوفه. فغنم من المعركة رأسا من الذهب، خد بالك، راح حطها رأس بني آدم، رأس إنسان كده مشكلين رأس ذهب، صب كلها مش نفخ، صب كلها ذهب. لا ما صحيح، في ذهب بيبقى في رأس بتبقى كده وتلاقي جواها فاضي، لا دي كلها صب تقيلة يعني. راح حطتها قدام الناس كده الجنود، فأخذوا يطوفون بها ويتعجبون. قال أتعلمون أحدا يزهد في مثل هذه؟ قالوا لا والله. هو ده انت لو قلت لأي حد فينا، بس انت قول كده لحد فينا خدها، وانا احنا خدها على طول. شوف خد بالك. فقال إني لا أعلم من يزهد فيها، ادعوا لي محمد بن واسع. راحوا تعالى إمام كلم أميرك. فرح له قتيبة بن مسلم، لبيك أيها الأمير. قال هذه الرأس لك. فقال لا أريدها، أول ما قال له كده حتى ما عينش مش عايز. فألح عليه فرفض. فقال بعض الحاضرين أميرك على رأسك وله حق عليك، فأخذها. راح جايب واحد، الصوة عارف محمد بن واسع، راح جايب واحد قال له مشي وراه شوف هيعمل ايه. الراجل مشي وراه ورجع مزعور. ايه اللي حصل؟ قال وجد سائلا يريد شيئا فأعطاه الرأس. الراجل بيقول له لله، قال له خد الرأس دي ليك. تصور. هو يا إخوة من عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي. اللي يعرف الدنيا على وجهها يعرف ان ما بقي ما انفق هو الذي بقي. قال له اجري هاتها من الراجل، شحات اديله قرشين وهاتها منه، راس ايه اللي خد. فراح جايب محمد بن واسع، فقال له يا محمد بلغني انك كنت تبصبص باصبعك الى السماء، ما كنت تفعل؟ عشان تعلمنا الحته دي. فقال كنت اجمع لك الطرق، الطرق المتشعبة دي، طلع لك هنا شوية عايزين مظاهرة، وطلع لك هنا شوية عايزين مصيبة، وطلع لك هنا شوية عايزين صح، وشوية عايزين نعمل معهد لبوزة، وشوية مش كده. عايز تخلص مع العالم دي تعمل ايه؟ عايزين شوية عباد يصحى بالليل ويقول له يا رب، يصحوا ململين كل واحد فيهم ميت على فراشي ونخلص ونستريح. وما ذلك على الله بعزيز. كانوا بيقولوا لسعيد بن زيد اهدي عمر، فيقول ويهدى عمر، لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر بن الخطاب. لو الحمار نطق كده وقال ودنا درس ها وجه متأخر لما نطق عمر بن الخطاب ما قالش يقولش التوحيد، فأسلم عمر وبقى أعلى من سعيد بن زيد ولا لا؟ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد عمر رضي الله عنه. القصد أيها الإخوة، فلما تكاملت هذه المعارف، معارف ايه بقى؟ خد بالك، معارف ايه؟ معارف ان الله مالك وانت مملوك، وللمالك حق التصرف، والمالك ده حكيم، مش هيزقني في اي حتة، ده حكيم سبحانه وتعالى، هيحطني في المكان اللي ايه؟ المكان المناسب. فكانت العجائب تجري عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. كانش بيقول لو كان كذا ولا حاجة خالص أبدا. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لما فعلت كذا، ولو كان كذا، ولو وهلا فعلت كذا، ما ليش أبدا كده، أبدا أبدا، خلاص انتهى كله بقدر. يقول هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، كان واقف لوحده بس عليه الصلاة والسلام، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان. وأنا عايزك كده، أنا نفسي الإخوة بقى اللي هيقوم يتوضى اللي هيعمل، إحنا الدنيا كمان 5 دقايق وهنسيبكم هنطلقكم إن شاء الله، بس إهدى اقعد مكانك واسمع كده الكلمتين دول وصلي على النبي كده عشان البركة تنزل، وال نسأل الله عز وجل أن يعمنا ببركاته. يا إخوة المجالس دي النبي بيقول عليها تحفوها الملائكة، الملائكة تبقى عاملة دايرة كده وفوق الدايرة دايرة كمان، النبي اللي قال كده حتى تصل إلى السماء، الحديث صحيح مسلم. أنت بقى كراجل مؤمن بالملائكة بتدرس ده في العقيدة، لو أنت دارس صح لازم تستشعر إيه؟ تستشعر أنسى قرب الملائكة، الملك جنبك، واخدين بالكم؟ فخلي المجلس فيه سكينة كده وخد بالك.

هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، كل الناس مخلفين وهو لوحده، والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان، يطلع يكلمهم في مكة يمشي وراء عمه يقول له كذاب، اوعى تصدقوه ده انا عمه هو كذاب، اما عمك بقى يكذبك شهادة شهادة من اهلها اهو مش كده، فالناس تصدق، يطلع شوية يروح على الطائف يتضرب عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي على اسواق الحجيج 13 سنة بيروح 12 سنة بيروح اسواق الحجيج، تأمل لحد في السنة 13 كانت بيعة العقبة الثانية ومشي عليه الصلاة والسلام، كل سنة أشوف نفس الوجوه ونفس الخيم ونفس البلاد وعد عليهم أقول لهم نفس الكلام، من يؤويني أبلغ كلام ربي فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي، تصور 12 سنة وهو ماشي كده عليه الصلاة والسلام، وما تأفف. واستتر في دار الخيزران لما رجع من بره وقالوا له عايز حد يؤويني، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة في الطائف، كانوا بيضربوا العيال الصغيرة، كانوا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي تحت اللي هو الكعب، الكعب العظمتين اللي بارزين دول، لو انت ماشي في البيت كده واتخبطت في طرف الانتريه غلط في الحتة دي بتعمل ايه؟ بتقعد. ما حصلش حد فيكم عمل الكلام ده ولا انا بس اللي كفيف ولا ايه؟ ما حصلش حد اتخبط كده مرة؟ بيحصل كده، تلاقي نفسك قعدت حتة، شوف بقى لما تتضرب فيها بطوبة بحجر، ومش مرة دي مرات، حتى انكشف عظمه عليه الصلاة والسلام وأدمى. وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة، واللي بيضرب ده صبيان صغير يعني ممكن هو بيضرب يشتم كمان، خد يا ابن كذا ولا كذا، مش عاقل بعقل الكبار. وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن. عارفين السلا ده ايه يا إخوة؟ المشيمة. المشيمة دي لو انت شفت زوجتك وهي لما بتولد وتخش مثلا كده عند تلاقي الدكتورة ترمي حاجة كده في الزبالة أعزكم الله، دي المشيمة، حاجة كان فيها الأكل، حاجة أعزكم الله من التنة. دول خلوا النبي وبيصلي كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقال أيكم يأتي بسلة جزور بني فلان فقد ذبحوا اليوم جزورا، فيأتي بسلة فيجعله على رأس محمد إذا سجد، فانبعث أشقاهم وجاء بسلة، حاجة بقى من التنة، وخلى النبي سجد وحطها فوق دماغ النبي كده عليه الصلاة والسلام. فظل رسول الله ساجدا والدم نازل والريحة الوحشة نازلة، تصور فضل ساجد زي ما هو مطمئن لربه راض بتقدير ربه عز وجل، عملاق عليه الصلاة والسلام، عملاق عليه الصلاة والسلام، وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني أبلغ كلام ربي، ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، قيل أنه رجع عليه الصلاة والسلام فقال لبعض الكفار دخلني في جوارك لحسن، لما خرج قالوا له ما تجيش تاني، تخشش تاني، تصور أخرج من بيتنا يقول لي ما تخشش تاني، والكافر اللي بيقول لي كده مش حتى، ولم يوجد من الطبع تأنف، لا ما حدش هيدخلنا إلا الكافر ده، طب أنا زل الكافر مش هينفع، لا لا لا أنا خلاص، كأنه استقرأ المقادير فقال خليني ماشي مع القدر وراضي بما قدره الله عز وجل. ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل، ده أنا عبدك حتى وما عادش بيدعو لك إلا أنا، ليه بتذل يا رب؟ ما قالش كده، قال كده ولا اتكلم عليه الصلاة والسلام خالص. ولما قال هذا يقولوا كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا، بيقول احنا عندنا مثال هو بشر برضو سيدنا عمر لما اتزنق شوية في الحديبية ليه احنا منقتلش الناس دي ليه، ألسنا على الحق لما نعطي الدنية في ديننا، النبي ما قالش كده، كان رد النبي عليه قال له ايه، قال له انا رسول الله يعني انا مطمئن لشرعه ولقدره ولست اعصيه ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، الأصلين اللي هما إيه؟ إنك مخلوق مملوك لمالك حكيم، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى،

شيئا عبثا، ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر. الحديث ده يطلع عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا أبو سعيد: اللي خرجك يعني يا رسول الله؟ طب وانت ايه اللي خرجك؟ يقول له: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. أه رجل يوما فقال: يا رسول الله أطعمة بقيت لي ثلاث ما أكلت. فقال رسول الله: طوفوا على أبيات آلي فانظروا عندهم طعام. فطاف على التسع بيوت، تسع بيوت، أنس رضي الله عنه أو غيره، فجاء فقال: يا رسول الله كلهن يقولن ليس في بيت رسول الله إلا الماء. ده بتصبر على ده؟ أنا أقدر أبص في عين مراتي لو عدت كام يوم ما عندناش إلا مية وبلح. فكيف صبر ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام؟ رضا استسلام، أو ده الاستسلام يا إخوة بقى، استسلام تام، لا بيناقش ولا ليه ولا عشان إيه والحكم ده ليه ودي الحلاوة المولد بتاعت العيال الصغيرة، انتوا هتحرموا علينا كل حاجة، ما سويبة عملت، ويفضل يجيب لك كده حتت من هنا ومن هنا. أبو بكر وعمر احتفلوا بالمولد، أنت بتحب النبي أكتر منهم؟ خلاص يمشي ورا أبو بكر وعمر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، أظن يسعك. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، لسيدي ومولاي كل الملك ومع ذلك جعان ومش لاقي أكل، وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ما اتكلمش خالص. عمو حمزة، عارفين طبعا، مش عايزين شرح ده. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. رزق بإبراهيم، حصل إلى إبراهيم، مات. قال الذهبي: وبلغ من حزن رسول الله عليه أن مشى في جنازته حافيا. عارف لما الواحد يقول لك كده: أنا عايز أي طراوة، يعني مش قادر. أحيانا تبقى لابس طاقية وتحس إن أنت إيه، عايز ألعب طاقية. طب يا طاقية مالها ومال ضيق خلقك؟ عايز حزن على إبراهيم لحد فين؟ لحد ما مشي في جنازته حافيا وتعلل بالحسن والحسين، بدأ يلعب الحسن والحسين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه أتى بيت فاطمة فقال: أخرج لكع، أخرج لكع. فخرج الحسن أو الحسين يشتد، طلع يجري وحضن النبي بدل ابني بقى إبراهيم. فجاءه جبريل وقال: إن أمتك ستقتل الحسين. بعض الروايات بتقول كده، وبعض أهل العلم بيقول لك لا، لأنه أخبر قبلها بيناقشوا في الباب ده، لكن موجود في الجملة يعني، ودعك من نقاش تضاعيفه، موجود في الجملة عشان ما نختلفش سوا أنا وأنت، لكن في الجملة إن إيه؟ خلاص رايح. تصور. وقتلت أمته الحسن أيضا. ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها. أحب النساء إليك، أحب الناس إليك، قال عائشة. يوم يطلع واحد منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول يدور الكلام عليها، والمدينة كلها تجيب سيرة عائشة، صح؟ ورسول الله ساكت، ما قالش حاجة خالص، بنطق سحلية، وهو ساكن ساكت. فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. يقولوا الصادق الأمين، بعد كده بيقولوا عليه كذاب وساحر وخد حاجتنا وخد، مش كده؟ وسكن وصبر، مع ان ده اكتر شيء. السيدة عائشة بكت ثلاث ايام بلياليهم، ليه؟ لانه حرة. لما تقول للحرة تطعن في شرفها، ده حاجة جامدة قوي. وانا رأيت مثال، انا ما فهمتش الحديث ده بمشاعري الا ما شفته بعيني. كنت عندنا امرأة جوزها جزار وهي جزارة، وامرأة شديدة الطبع، ممكن تقف كده، انت عارف فين بقى اللي بيبقى في السوق وكده. فواحد شتم ابنها بالطعن في امه، يعني كأنه قال: يا ابن الزانية. انت عارف الست دي قدام عيني، والله يا اخوة قدام عيني، قعدت زعلت كده. فقالوا لها: ما تزعليش منه، انت عارفه ده الواد ده عبيط وبتاع وبيقول كلام كده. قالت لهم هو كان شاف امه كده وراحت معيطه. ودي واقفه في السوق، امال عائشه بقى سيده الحرائر رضي الله عنها طعنه. فبقى اللي بيكونش فيه الصفه دي وتقول عليه بيبقى صح. فلما يكون اصدق الخلق طرا غير متهم وتقول له: انت كذاب، تاثر فيه ولا ما تاثرش؟ ومع ذلك سكن يمرض فما يتكلمش خالص، مع انه في مرض اتنين مش مرض واحد. ما الحمى بتاعت واحد بس تضيع، في حمى بتاعت اتنين، ومع ذلك ما يتكلمش خالص. ولما تكلم علم الناس الصبر. دخل ابن مسعود قال: يا رسول الله، ده الحمى دي بتاعت نفرين، ده انا ما شفتش

قد كده ابدا. فقال له اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم عشان تعرفوا الصبر وتتعلموه، اما دون ذلك ما كانش هيتكلم. ثم يشدد عليه في الموت فيسلب روحه الشريفه وهو مضطجع في كساء ملبد وازار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليله اذ. كان بيعالج سكرات الموت عليه الصلاه والسلام وما عندناش نور في الزيت في المصباح وصبر. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله قط. ابن الجوزي بيقول بقى انا قريت لك التاريخ، محدش ابدا من الانبياء علية الناس صبروا على بعض اللي صبر عليه النبي ده عليه الصلاة والسلام. ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. وخد امثلة، هذا ادم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب حرصه الا على العقر. الجنة كلها مباحة إلا الشجرة دي، فحصل إيه؟ أخذته شهوته. سيدنا آدم عليه السلام راح رايح للشجرة اللي فيها العطب، والنبي كانت أبيحت له الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، مع إن الدنيا كلها لو حبت تبقى معاه كانت بقت إيه؟ بقت معاه، يقول ماليش بالدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى من قومه فيصيح من كمد وجده فيقول كما قال الله عز وجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل قائلا إن هي إنت عايز يا رب هتهلك مش كده، ومع ذلك يوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. طبعا ملك الموت لما راح لسيدنا موسى ما كانش رايح له ملك الموت، كان رايح له في صورة بني آدم إنسان دخل عليه، فلما لقاه في بيته راح مديله طار عينيه اللي يبص عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مداري فرأى رجلا ينظر من صائر الباب فصوب إليه، لولا أن الرجل قام، لولا أن الرجل قام كان النبي إيه؟ راح منشن عليه ومديله في عينه، وليس فيه دية. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، من كتر خوفه من الموت قال يا رب لو الموت ده لو ممكن يمشي بعيد عن حد ابعده عني يا رب، لان الموت بشع يا اخوه ولا لا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى. وهذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا دوبك على قد يا رب مش عايز اكتر من كده، اجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، عرف الوجود ومن أوجد الوجود يعني سبحانه وتعالى، وده إخبار مش إثبات اسم يعني. فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري، بقى هواه وحبه في إيه؟ في مواقع القدر. وعلمها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى قال ابن مسعود إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. أصحى الصبح كده ألاقي إيه؟ ألاقي ما عندناش أكل، ألاقي معنا فلوس، ألاقي ما فيش حاجة خالص، دي مواضع القدر. كما قال أحب حاجة لي إن إيه؟ إن أنظر إلى مواضع القدر، وإن دل ذلك يدل على محبته لربه عز وجل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه نبراس ومثال ينبغي أن يحتذى أيها الإخوة، لا سيما ونحن نحيا دنيا مليانة إيه؟ مليانة يرفع القوم فيها عيونهم إلى النهبة لينتهبونها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين

وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة، فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكن لهما نسب، ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. أمه كانت تدعى خيرة، وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار، والحسن هذا ابنه. أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا،
فيبكي الحسن. فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين. فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن. فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة. وكان مشهورا بالزهد، كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا نضع لها عنوانا فهو كان زاهدا، بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة. لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه
حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي سنة 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 121 وتوفي في سنة 110، فعاش قرابة 90 عاما. فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة. فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة، ورأى تغير الناس، وخبر الناس وخبروه، وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي سنة 110. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، السنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق، كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم. مثل هذا الكلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه. ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر وهو من كبار السلف وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن، الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة، وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل حسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم،
يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجهم، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذي النون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل. ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير، تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت صوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة، وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن ما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى أن لا يجيب وأن لا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه
كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة على أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثل هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن، اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا الرجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تألن على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله، على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع، نادى الحسن فأتي به إليه، فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فاعتبر بهم. ونكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال أنه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء، لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.
فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر يا ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكئا على عصا وكان أميرا للعراق، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة، ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة، فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ورى له بكلام، والشعبي ورى له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب، قال يا عمر ابن هبيرة اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله، ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك، وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلباقة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال استغفر الله، وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال استغفر الله، فقاله أصحابه في ذلك يعني كيف؟ قال ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هنا قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا، قال فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يتعداه،
قال فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظروا البر كيف، بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب، فإذا بجارية سداسية، سداسية يعني كم، 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة اللي عمرها 6 سنوات، حتى تعلم ما نزل بنا من البلاء، 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت من؟ قال عمرو بن ميمون. قال ميمون بن مهران. قالت كاتب عمر بن عبد العزيز، وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 100، فكان هذا الحادث ما بين 100 و100. فقالت كاتب عمر بن عبد العزيز، قال نعم. قالت ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذا جاري عمره 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت، فقال يا أبا سعيد إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبي، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله الزاهد الكبير. قال فاستلن لي منه. فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات. قال فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا 3 آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة، قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو أخذ بيد والده وخرج. فقال يا أبتي هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فهو ما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن، أيضا كلامه في القرآن، قال إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاء، القضاء كانوا يسمون القضاة حكاما، إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يحذر ويتكلم ثم يقول يا ابن آدم احذر الدنيا فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك 10 أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال، قال إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد
أن يزهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا، ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول: إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ إذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعان. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله، متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد، متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري، حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين: زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره، المهم واكتبوا لأبي هشام، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري، وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات، فهو قد عاصر الزمنين: زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي، لكنه يعنى بالفقه المقارن مع المذاهب الأخرى. مثل المغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامه عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن، قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون فيه، لأن الحسن

ندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه؟ قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون: اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم، رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها. خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بالحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا له، ونحن نحمل بشر بن مروان. فأتينا به إلى المقابر، وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحانت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة، رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مرة جاءهم رجل فسألوا مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريداني أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجد فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد بن حميد المهري، كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال: قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه، لأنه يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس

0: العلم الشرعي وكذا، ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. لذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلت التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان الحسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي، وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا. لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري، وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو مما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بالحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه، ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية، طبعا من المعروف. فجاء رجل فقال يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد، لأنه صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد، فقال له يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد. فجاء إليه رجل وقال يا أبو سعيد أدخل، هذا رجل ثاني، قال فسكت، قال يا أبي سعيد أدخل، فسكت، ثم قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل، والثالثة يا أبا سعيد، ناهي لا يا أبا ويا أبو يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له يا أبو سعيد أدخل، فصمت، قال يا أبي سعيد أدخل، قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال مات رجل وترك أبوه وأخاه. قال قل وترك أباه وأخاه. قال فما لأباه وأخاه؟ قال قل فما لأبيه ولأخيه، يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال ومات رجل وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال طيب فما لأباه ولأخاه؟ قال قل فما لأبيه ولأخيه. قال فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني. قال أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ. وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها، قال أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له يا إمام إني رأيت طائرا، وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير رؤى يعني مشهور، قال إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار، قال إن صدقت رؤياك مات الحسن وذلك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل: وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبقى أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكاء المشاعر لدى الأطفال والأشباع العاطفي أساس مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. التربية هي أساس حياة الإنسان، فحين يولد الطفل لا يحمل معه فقط حاجاته للطعام واللباس، بل يحمل حاجة أعظم وأخطر، وهي حاجة إلى الأمن العاطفي. فالطفل يولد ولديه استعداد نمائي للعاطفة، فهو لا ينمو نفسيا بما يملأ معدته فقط، بل بما يملأ به قلبه. كم من طفل يعيش في بيت مكتمل من الخارج لكنه مكسور من الداخل، وكم من طفل حرم من كلمة احتواء واهتمام، فكبر وهو لا يعرف كيف يحب ولا كيف يحب، مع إن الطفل يولد ومعه العاطفة، فهي غريزة يولد بها ولكنها تحتاج لمثير خارجي لإظهارها وتعزيزها وتهذيبها. الطفل الذي نحتويه اليوم لن يبحث عن الاحتواء غدا في أماكن خاطئة، والطفل الذي نفهم مشاعره لن يكبر وهو يجهل نفسه. الإشباع العاطفي ليس رفاهية بل ضرورة نفسية، بها نصنع جيلا سليما قبل أن يكون جيلا متعلما. الإشباع العاطفي يؤدي إلى التوازن النفسي، وبالتالي يستمتع بالصحة النفسية. من نافذتنا اليوم، وهي النافذة التربوية، نناقش بعمق ذكاء المشاعر لدى الأطفال وآثارها وأثر الإشباع العاطفي الأسري في صناعة مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. عندما نتحدث أو نسمع كلمة ذكاء المشاعر لدى الأطفال، الكثير يتساءل ما المقصود بذكاء المشاعر لدى الأطفال. طبعا من المعروف زي ما حكيت من شوية أن الذكاء هي غريزة، المشاعر والذكاء المشاعري العاطفي هي غريزة موجودة لدى الإنسان، فبالتالي تحتاج هذه الغريزة إلى الظهور والتهذيب والتعزيز. فذكاء المشاعر أو الذكاء العاطفي لا يعني كثرة البكاء، يعني مثلا نقول الطفل يبكي نقول إن هو عنده عاطفة ودلوع زي ما نقول إحنا بالدارج، ولا ضعف الشخصية ولا دلع، بل هو قدرة الطفل على فهم مشاعره. لما نتكلم عن الذكاء المشاعري فمعناها أنا أتكلم عن الطفل يعي ويفهم مشاعره، إذا كان مشاعر الحزن أو مشاعر الفرح، وأيضا يستطيع التعبير عنها. مثلا على سبيل المثال، ماما أو بابا أنا زعلان، لما الطفل يقول لك ماما أنا زعلان أو يقول لك يا بابا أنا زعلان، لا تتهاون ولا تستهين بهذه الكلمة، هو أراد أن هو يعبر لك عن مشاعر يعني ألماتها داخليا، هو حابب يعبر، متضايق مثلا يقول لك أنا فرحان، حابب يعبر عن فرحته. ومن أخطر المسائل اللي تحدث في البيوت وعند العائلات لما الطفل يجيب يعبر عن فرحته، طبعا يعني يسكتوه قوله اسكت بطل هرجة. هو مسكين فرحان، خاصة لاحظوها في العيد، تجد الطفل فرحان ينتظر في العيد، يبدأ الأب يهذب أو يعارك أو يرفع صوته ويكسر الفرحة في قلبه بدل ما يشجع على الفرح. فبالتالي لابد من الاستماع لأطفالنا، ولابد أن نجعل الطفل يعبر بطريقة سليمة ولغة واضحة، يستطيع أن يتحكم في انفعالاته، سواء انفعالات الفرح زي ما قلنا أو انفعالات الحزن. أيضاً يتفاعل مع مشاعر الآخرين. الذكاء العاطفي لدى الأطفال يجعل الطفل يتفاعل مع مشاعر الآخرين، لما يشوف أمه زعلانة أو بابا زعلان أو أحد من أصدقائه أو أخته زعلان، يتفاعل مع هذه المشاعر وبل ويحترمها أيضاً، ويستطيع أن يحل مشكلاته دون اللجوء إلى العدوان أو الانسحاب.

إذن لابد من استماع الطفل واحترام تلك المشاعر الجميلة والبريئة أيضا في نفس الوقت، لأن معظم المشكلات اللي نجدها عند أشخاص الكبار في العمر سواء كانوا شباب أو فتيات أو حتى متزوجين، تجد أن كل مشكلاتهم كانت أساسها عدم التعبير عن مشاعره، يا أما يصبح عدواني ومش قادر، لأن التعبير عن مشاعر الإنسان هي عبارة عن مجموعة انفعالات. تخيل إنسان الانفعالات هذه تقعد مكبوتة في داخله، فبالتالي يا أما هو حاجتين بتحصل، يا أما يكون عدواني أو يكون الانسحاب، ونقصد بالانسحاب يدخل في دوامة العقد النفسية والأمراض النفسية والمشكلات أو الاضطرابات النفسية كالانطواء والاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب، يعني مرحلة خطيرة جدا لأن يصل الإنسان إلى مرحلة الاكتئاب. طبعا من علامات أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، طبعا تسأل فيه إحدى الأمهات قولي يعني حقيقة تحية لكل أم مهتمة بأطفالها من الناحية الشعورية من ناحية الحب والإحساس والمشاعر، في بعض الأمهات تهتم بهذا الجانب، هذه حقيقة يشكر عليها. يعني فتسألني إحدى الأمهات كيف أنا ممكن نعرف أن ابني لديه ذكاء عاطفي؟ أولا لا يخجل من حزنه، مثلا ما يقولش أنا مثلا ما نقدرش نحكي عن حزني أو يخجل أنه يعبر، بل يعبر عما أزعجه ولا يخاف من التعبير من غضب من غضبي بطريقة محترمة مؤدبة. يعني الطفل يقولك ماما أنا زعلان، لما يقولك ماما أنا زعلان لابد أن تستمعي. هنا تعرف أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، الطفل اللي مهما تضربي، في بعض الأطفال مساكين من كثر الحياة الفوضى اللي هو عايشها في الأسرة أو من كثر الضرب والإهانات والسب والشتم زي ما حكينا في الحلقة السابقة، تجد حتى أصبح عنده تبلد في المشاعر. أما الطفل اللي عنده ذكاء المشاعري لا ما يخجلش يجي عبر، يقولك ماما أنا زعلان، ماما أزعجتني الحركة هذه، ماما أنا منحبش الحاجة هذه. فأنت هنا تعرف أن ولدك عنده ذكاء عاطفي، هنا لابد أن تستثمر هذا الذكاء، تستثمر الذكاء وتبدأ أنت تخرج من حالة الحزن اللي هو فيها. ولو هو قالك ماما أنا فرحان، أعرفي أنه هو عنده ذكاء مشاعري وحابب أنه هو يعبر بصوت مرتفع بيحكي لك، أسمعي ما تكسفيش ابنك. إحنا معظمنا يعني إلا ما رحم ربي طبعا، أكيد في عائلات تتفاهم هذه المواضيع، ولكن أنا أوجه هذا الكلام لبعض العائلات اللي هم ممكن مش عارفين كيف يتعاملوا مع الوضع أصلا. فبالتالي هنا لابد لما يجيك ابنك يشكي لك سواء من حزن أو من ألم أو سواء من فرح أو يحكي لك يعبرك عن فرح، أسمعي بقلبك بوجدانك، لأن الطفل يشعر. ممكن إحنا أطفالنا ما يحكوش، ممكن لأن مفردات اللغوية قليلة عندهم مازال ما تعلموش، ولكن يستطيع أن يعبر بحركاته بلعبة، ممكن يعبرها بكلمة واحدة، أنا أحبك يا ماما، فجأة بدون سبب. ساعات يجي الطفل يحضن أمه يقول أنا أحبك يا ماما، معنا ما فيش قبلها موضوع سائر، لكن أعرفي هنا أنه في اللحظة هذه أو نحبك يا بابا، أعرف أنه باللحظة هذه هو لديه طاقة عاطفية حابب يطلعها ويعبر بها. هنا أحضن أنت وقول له حتى أنا نحبك ونحن هنا موجودين من أجلك أنت من أجل سعادتك، هذا الشيء يدل على أن طفلك لديه ذكاء عاطفي اجتماعي. أيضا يعني في بعض العائلات يضرب الولد أو يقول له سكر، يعني ما تحكيش اسكت، ما فيش داعي للدوة هي، فبالتالي يعني ينفجر الطفل هنا. فبالتالي تقول لي أنا ابني ديما يكسر في البيت، ديما يكسر في الأشياء ويخرب الأشياء وما يخليش الحاجة في مكانها. ولدك عادة الأطفال، مستمعينا الكرام، عادة الأطفال يعبروا عن انفعالاتهم الوجدانية تحديدا العاطفية عن طريق تكسير الأشياء وتخريبها بسبب يا إما يحاول يقول لك أنا هنا موجود انتبهي لي، أو يحاول إن هو يفجر الطاقة الانفعالية نتيجة عدم قدرته على التعبير أو عدم أنك أنت ما سمحت لاش أنه هو يعبر. فبالتالي هذه ردة فعل، لكل فعل ردة فعل، فبالتالي يا إما يكسر ويخرب الأشياء أو يصير انطواء وينعزل. هنا يعرف كيف يتصرف عند أي موقف. طبعا الطفل المكبوت حين تكلموا هنا، أما الطفل اللي عنده الذكاء العاطفي يعرف كيف يتصرف عند أي موقف، يعطي رأيه دون خجل أو خوف. مثلا يعني تخيل أن الطفل
ينعجب بلبسة أمه، يقولها ماما لبسة هذه حلوة عليكي. أعرف أن الطفل لديه مشاعر قاعدة تتحرك اتجاهك، وأول علاقة، أول علاقة عاطفية مشاعرية يقوم بها الطفل هي العلاقة الأولى والحب الأول في حياة الطفل، والوجدان الأول والعاطفة الأولى للطفل هي الأم والأب. فبالتالي ما نمنعوش نحن لما نمنع أطفالنا من التعبير عن الحب وعن الوجدان والعاطفة اللي جواتها. هنا عشان هيك بعض الناس لما تقول يقولك أنا ما نقدرش نعبر عن حب، يعني أنا صح نحب زوجتي ولكن ما عنديش قدرة على التعبير لأنه هو ما تعلمش، ما تعودش أن يعبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أحدكم إذا أحب أحدكم فليخبره، يعني هذه شيء من الشرع، يعني حاجة شرعية، يعني سبحان الله، الله عز وجل وضع كل شيء في هذا المنهج العظيم ألا وهو القرآن الكريم. بس إحنا لو تدبرنا، لو قرأنا وتدبرنا لتعلمنا حقيقة هذه، يعني كل يوم أتفاجأ، كل ما نقرأ كل ما أتفاجأ، كل ما موجود في علم النفس من حتى من مشاعر من الحب من العاطفة موجود في القرآن الكريم. لكن مشكلتنا إحنا بعيدين شوي عن القراءة والفهم للأسف الشديد. إذن التعبير عن الحب هذا أمر نفسي وأمر شرعي وأمر اجتماعي مطلوب جدا جدا جدا. خلي طفلك يعبر، بنتك تعبر لك. أول علاقة حب للبنت هو أبوها، أول رجل في حياتها هو الأب. خلي بنتك تعبر لك عن الحب عشان بنتك تكون عندها القدرة والقوة بكرة لما تتجوز يكون عندها جوز مش تقدر تعبر عن مشاعرها لزوجها. والعكس صحيح عند الولد، لما يعبر لأمه عن الحب وعن العلاقة اللي القوية اللي بينه وبين أمه يستطيع أن يحب زوجته، يستطيع أنه يعبر عن حياته. هذه هي المشكلات التي تحصل عند الناس الكبار بسبب الكتمان، بسبب عدم التعبير نتيجة التربية الصارمة ونتيجة الخوف من الأب والأم. والذكاء هو عملية استعداد موجود داخل الأطفال، داخل أي إنسان كامل، هي استعداد كامل موجود. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سبحان الله، الذكاء استعداد كامل لا يخرج تلقائيا، يحتاج إلى بيئة تحفيزية وبيئة تستطيع أن تخرج هذه الاستعداد إلى حيز الوجود. وأفضل بيئة تساعد الطفل من المعروف البيئة التربوية هي الأسرة. لابد أن نجعل من أطفالنا أن هم يعبروا داخل البيت، وهذا التعبير هو عبارة عن مثير خارجي يحفز أو يعمل على إظهار العاطفة أو الشعور العاطفي حيال الأشياء أو المواقف أو الأسرة أو المدرسة. الأطفال لما يجوا يعبروا لابد أن نتيح لهم فرصة التعبير. على فكرة أتكلم عن الأسرة كأب وأم، نعم صحيح، ولكن عندي ملاحظة أيضا حتى في المدرسة، لما تكون المعلمة لديها طفل جايها من بيئة سليمة ولديه القدرة على التعبير العاطفي وعنده رأي، لأنه هو رأي مسموح في البيت، لأن الأسرة أعطتها فرصة وأتحت له فرصة أن يعبر عن مشاعره، سواء كان مشاعر الخوف أو الحزن أو مشاعر الفرح والانبساط. هنا الطفل لما ينتقل إلى الروضة أو ينتقل إلى المدرسة لابد الأسرة أن هي توضح للمعلمة، هو مش يعني مفروض المعلمة يكون أصلا فهم الموضوع الجانب هذا التربوي. فبالتالي لما الطفل يعبر ما تسكتاش. أنا بعض الأطفال، وهذا شيء لاحظته حتى كثير في المدارس، لما الطفل يعبر والأب لا تسكته وتقول لا اسكت وانت كذا كذا، فالطفل يصاب بصدمة، يعتقد أن البيئة المدرسة تشبه بيئة المنزل. هو يفترض أن يكون كذلك تحديدا، يعني يفترض أن التربية المدرسة تكمل دور الأسرة في التربية، ينبغي أن هي تمشي على نفس النمط. لكن للأسف بعض المعلمات سبحان الله تكون من نوع العصبي أو من نوع اللي هي لا مبالاة، فلما الطفل يجي يعبر هنا بتسكت. بالتالي تجد بعض الأطفال يكرهوا المادة نتيجة كرههم للمعلمة اللي أسكتت مشاعرهم وأحبطت مشاعرهم، وزي ما تقول عملت عملية كسفة أمام الأطفال. طبعا المعنى أو معنى الإشباع العاطفي الحقيقي، جاءني أحد الأباء يسألني قال لي شن تقصدي بالإشباع العاطفي، نحن طبعا مش منقصين حاجة على أولادنا، يعني كيف يكون شن تقصدي بها؟ فطبعا بعض الحالات حقيقة في ناس تحب تسأل وتحب تعالج مشاكلها وتحب
تجهز نفسها للاستعداد لإنجاب طفل، تحب تفهم كيف يتعامل مع الطفل، وهذا شيء جميل جدا يعني. طبعا الإشباع العاطفي هو إغداق المشاعر لدى الأطفال بالحنان والأمان، وهذه أشياء معنوية تتحس يعني ولا ترى إلا من خلال السلوك. يعني الطفل، ليش الطفل هو صغير قبل حتى ما يتعلم الكلام، لما يشوف أبوه يجد فرحان ويتنطط، أو يشوف أمه، ليش؟ هو تعبير عن الحب، لأنه هو خذا جرعة حب من هذا الأب أو من هذه الأم، فبالتالي أول ما يشوفهم يعرف أن الأب أو الأم تحديدا مصدر إشباع له هو. خاصة عملية الرضاعة أعتقد في حلقة من الحلقات تكلمت عنها، وهي مهمة جدا خاصة الأمهات الجدد، لما تجي ترضع ابنها لابد من حضن الطفل، حتى ولو من خلال الزجاجة يعني مش من صدرك، لابد أن تضعيه كأنك ترضعي فيه من صدرك. هذا الحضن وهذا الضمان لضمي صدرك، هذه في حد ذاتها جرعة عاطفية غير عادية للطفل. فهو العملية الإحساس والمشاعر ليست كلمات، هي شعور متواصل سبحان الله، وكأنه يعني كوميونيكيشن، يعني كيف تواصل، كأنه اتصال، اتصال روحي مشاعر ما بين الأم وما بين طفلها. فبالتالي هذه الأشياء لا ترى ولكنها تتحس. يعني الأطفال اللي ليس لديهم قدرة على الكلام يشعر بحب أمه بعاطفتها، ويشعر بحب أبوه وعاطفته. فالإشباع لا يعني تلبية كل الطلبات أيضا، هذه ملاحظة مهمة. يعني أنا طفلي لما أكبر شوية وأنا نعطي في حب وحنان وعاطفة، لابد أن تهذب، لابد أن نعطي العاطفة بطريقة مهذبة جدا، لا نخلوها لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في التربية والاهتمام ولا تفريط فيها أيضا، لأن الإفراط والتفريط الاثنين يسببون مشكلة. فمش كل الطلبات اللي يطلبها الطفل ولا دلال زائد ولا السكوت عن الأخطاء، خلي له هو طفل، خلي ما تعدلوش عليه، لا عدل عليه وفهمه أن هذا خطأ، ولكن إحنا عارفين وين مشكلتنا، مش في أنك تدلل أو أنك تعارك الطفل أو تسكت الطفل، مشكلتنا في طريقة الأسلوب، في أسلوبنا في التعامل مع الطفل. ممكن أنا نقول له اسكت، ولكن بطريقة مختلفة، مش بطريقة تخوف، بطريقة تسبب له عقدة، بطريقة تخليه هو يتأخر، لا نخليه يفسد الأشياء ولا ندلعه بحيث أنه هو يفسد أخلاقيا، ويبدأ هو كل شيء غصب عنك تلبيه حتى لو ما عندكش تعدي تدبر أموره. لا، لازم الطفل، وأنا من قبل في الحلقة أيضا سابقة تكلمت عليها، لازم نحط أطفالنا أمام ظروفنا الحياتية. ظروفنا الحياتية لازم الطفل يكون يعلم بها، خاصة لما يكون من 5 سنوات فيما فوق. الأطفال اليوم أذكياء، مش كيف أطفال زمان. الآن المؤثرات الخارجية والنوافذ الحسية تستقبل في أكثر من مؤثر في اليوم، المؤثرات الخارجية. فالأطفال يفهموا الآن على السوشيال ميديا موجودين، تلقاهم على النقالات، تلقاهم على الأيباد، تلقى الأطفال الآن بدأ يفهموا أكثر منا نحن حتى في بعض الأمور. فبالتالي تعامل معاه، فأحكي معه مثلا في الشهر هذا نقدر نجيبه كذا، الشهر اللي بعده نجيبه كذا، نحن نشوفه. لا، زي ما قلت، لا إفراط ولا تفريط، لا ندلع يفلت منا الحبل التربية، ولا نمسك حتى نعقد الأطفال، زي ما يقولوا لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. هذا يسمى التفريط وسوء التربية، قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية زي ما قلنا، وقد يبحث عن هذا الأشياء خارج البيت. فالإشباع العاطفي حقيقة يعني أن يشعر الطفل أنه مقبول، هذا هو المعنى الحقيقي للإشباع العاطفي، يشعر أنه هو مقبول، أنه هو محبوب داخل الأسرة، أنه هو مطلوب، أنه هو يعني فرحة البيت، وأنه هو مهم، شخصية مهمة. لازم نحسس أبنائنا أنهم مهمين في حياتنا، مهم وجوده في البيت. لازم نعطوه الإحساس بأنه هو إنسان كامل متكامل، ما نقصوش من حقه، ما نسكتوش، نعطوه حقوقه، ولكن بقدر، إن كل شيء أنزلناه بقدر. الله عز وجل الذي اللي هو قادر على كل شيء ينزلنا الأشياء بقدر معلوم. هذه أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له وناخذ بالنا منه، اللي هو أن نحن لا نعطي لحد الدلال والإفساد، ولا نحرم أطفالنا حتى لا يدخلوا في مشاكل سلوكية وعقد نفسية. مثلا عندما يخطأ يتم توجيه ولا يهان. مثلا أنا نوجه ابني لما يخطأ، منهنش طفلي، منسخرش منه، ولا نقول له أنت فاشل، ولا نقول له أنت مش سير منك، كنت ديما تكسر في الحاجات،
عارفين حتى هو ما يكسرش لا شعوريا في شيء يقزن في اللاوعي عند الطفل. مثلا أنت لما أنت كل ما أنت تقول تمنع من شيء كل ما هو أصر أنه يفعل هذا الشيء، كل ما أنت قلت له أنت تفسد في الأشياء هو لا شعوريا هيقعد يفسد في الأشياء. فبالتالي نحن نحتاج إلى وعي وإدراك وفهم بكيفية التعامل مع مشاعر أطفالنا تحديدا، لأن الطفل الآن اللي أنت تربي فيه بكرة بيكون رجل مسؤول، بيكون رجل معلم، بيكون زوج، بيكون أب إن شاء الله في المستقبل. كذلك الفتاة مش الولد بس، أنا أتكلم على لما أقول ولد بس نجمع الولد والبنت، حتى البنت ما تسخرش من مشاعرها لأن بكرة تتزوج. أنا عندي قضية من أغرب القضايا، تقول لي أنا مشكلتي مع زوجي إني ما نعرفش نقول لا. ما تعرفش تقول لا، تعلمت إني تتلقى الأوامر بدون أخذ رأي، لدرجة إنها أعطت هي في فكرة إن هي تساعد في زوجها وأهل زوجها. الآن على يعني المفاجأة العظيمة إني أقولها إنها مليت منك، أنا بنطلقك، جهزي روحك للطلاق. ليش؟ لأن تعلمت أنها تعطي، وقالت لي قالت لي أنا مشكلتي عندي أنا، لأني تربيت على أني نعطي ونكون دائما في المقدمة، ما تعلمتش أني نقول لا في بعض المواقف. لازم نعلم أولادنا في أمور حساسة جدا. هذه الطفلة متربية ومتعلمة وما شاء الله، ودائما هي الخدامة وهي السباقة وهي اللي توقف لهلها، ما تعلمتش مرة تأخذ قسط راحة لها هي، ما تعلمتش إن هي تهتم بذاتها، تتفرغ لنفسها، لدرجة إن زوجها سامحه الله استهان بهذا التصرف وأهانها بكل هدوء. أنا معش نبيت مليت منك. شفت إحنا وصلنا أولادنا لمرحلة صعبة جدا لما يكبروا. إحنا نهز وقولك توا هذه الأستاذة تتكلم على أطفال إحنا وتربينا وعشنا كيف قبل، لا، تربيتك غير تربية أولادك. هذه الإسقاطات النفسية اللي محملين بها من أبائكم وأجدادكم وأهلكم بتصبوها في قالب جديد مع ابنك، أنت قولبت ابنك على تاريخ وعلى أشياء ممكن تربية بوك كانت تنفعك في زمنك أنت، أما الآن نحن في زمن يحتاج الطفل إلى الاهتمام ويحتاج إلى وعي الأسرة في التعامل معهم حتى لا نصل إلى مشكلات كبيرة جدا فيما بعد. الإشباع العاطفي يعني عندما يتألم يتم احتوائه وليس رفضه. لما يقول أنا تعبان يا ماما حاولي تردي معه، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تكوني جنبه، أو أنت الأب طبعا، وليس رفضه أو إهانته وضربه. لما يتألم أو يجيك من المدرسة يقول لك أنا تعاركت مع أصحابي أو أنا عندي مشكلة في المدرسة، يقول لأنك أنت صفتك نعتك والكلام هذا، لا، حاول أنك تسمع بهدوء وشن الأسباب. الإشباع العاطفي هو الحضن عند الخوف. لما يكون ابني خايف، الأطفال حقيقة لديهم خيال ولديهم يعني دائما لديهم خيال، ممكن سامع قصة أو شايف فيلم يبدأ في الليل يكون عنده نوع من الخوف. حاولي، من أكبر مشاكل الإنسان حقيقة وخاصة في الطفولة وتكبر معه هي عملية الخوف. حاول أنك تقول لك كلمة طيبة بعد الفشل مثلا، أو طاح أو ما قدرش، أو أنت كلفتي بمهمة هو فشل فيها، حاولي تقولها معلش مش مشكلة، المرة الجاية هتكون أحسن. لابد أن تعطيه أيضا نظرة الأمان. نحن طبعا تفنيس نظرة الأمان إنه يعني مش مشكلة، المرة الجاية هتكون أفضل. فالطفل لما يكون منكسر أو يكون منحرج نتيجة سوء تصرف عمله، هو طفل يا أخي، فنقدر نحاسبه فيه كأن نحاسبه في شخص كبير. هو طفل يصير إنه يخطأ، نحن لو ما أخطأناش ما كناش تعلمنا، كنا أخطأنا وكنا صار عندنا أخطاء لكن تعلمنا. هنا تدخل الأسرة عشان يتعلم من الخطأ ولا يكرر الخطأ. لكن لما تكون أنت نظرتك صعبة ونظرتك قوية أو تكون شديد عليه، صدقني الخطأ هيتكرر وهيتكرر في السر أيضا. طبعا الطفل الذي يشبع عاطفيا يكون أكثر استقرارا نفسيا، وهذا أمر مفروغ منه. حصل نقاش بيني وبين أولادي، تكلمنا في هذا الموضوع، الجانب العاطفي والجانب المشاعري لابد أن يشبع الإنسان. ما فيش نقول حتى لما تشوف المدير بتاعك زعلان حاول أنك ما تحكيش معه لأنه هو مشاعريا مضطرب، لأن الاستقرار الإشباع العاطفي يعطي توازن نفسي للإنسان ويكون أقل عرضة طبعا للانحراف. أنا أتكلم عن الأطفال طبعا في اللحظة هذه،
هيكون أقل عرضة للانحراف وأقدر على التعلم وأهدأ سلوكا وأقوى شخصيا وأيضا مسالم ويتمتع بالصحة النفسية. فمهم جدا اهتمامنا بأطفالنا في هذا الجانب الشعوري، الجانب العاطفي، الجانب الجميل. أطفال يعني عجبتني إحدى الأخوات كان معها لقاء في راديو تقول الأطفال هم أكسجين الحياة. هذه حقيقة، أنت ليش تمنع الأكسجين من أنه يكون منتشر في البيت؟ الطاقة الإيجابية، الفرح، الأطفال هم أساس الطاقة الإيجابية حقيقة في البيت.

طبعا هناك سؤال مهم جدا يطرح نفسه، الفرق بين الحب والإشباع العاطفي. هل الحب هو الإشباع العاطفي؟ يختلف عنا. دائما نسمع من الأباء والأمهات يقول أنا أحب أبنائي كثيرا، أنا أبنائي أحبهم، أنا نحب بناتي، أنا نحب أولادي، ولكن الحب وحده لا يكفي، لأن الإشباع العاطفي يحتاج سلوكا صحيا وسليما ليظهر هذا الحب. عندنا مشاعر حب لكن مش هنسموها عاطفة، هو مشاعر حب. أمتى يكون عاطفة؟ لما نظهر هذا الحب على هيئة السلوك، زي الحضن، زي الكلمة الجميلة لابني أو بنتي. فالحب الحقيقي مواقف وأحداث وأفعال تعبيرية. يعني ما ينفعش أني نحب ابني وما نقولش أني أنا أحبك، لابد من قول هذه الكلمة الرائعة اللي تحيي فينا روحا جديدة وتعطينا أملا جديدة. لما نقول أنا أحبك يا ماما، أو هو يقول لي أنا أحبك يا ماما، أو أنا أقول أنا أحبك، أنت يعني غالي علي وأنت روحي. في الكلمات هذه تعطي طاقة. صدقوني أنا عن تجربة أتكلم، عن تجارب حقيقية. كلمة أحبك أو يا ماما أو أنا أحبك يا ابني، أو الأب يقولها، ما أحلاها لما تكون من أب. دائما نحن نقول الأم أم نتيجة الانشغال الأب فقط، ولكن ما أحلاها ولو أنت عندك إجازة في يوم في الأسبوع دير لأولادك. تخيلوا حصل معايا موقف، أمامي حصل الموقف مش معايا، فالطفل الأب يحكي لي، يقول لي أنا عندي شغل، يعني يحكي لي في تفاصيل جدول عمله. فالطفل كان جالس معنا يعني حوالي في أولى تانية ابتدائي، قال له بابا أنت تفضى تكون معنا نحن؟ أنا كنت طالبة أصلا مكلفته بعمل. لما قال الكلمة هذه قلت لا أنا تو خلاص بنستغني عن العمل، خليك مع أولادك، وأمتى ما يتم العلاقة مع ابنك ويتم إشباع ابنك تعطيني بابا. أمتى؟ يقول لي لما قاعد يضحك، يعني أمتى ما هو يشبع من أبوه ممكن أن أخذ بونا أنا عندي معاه شغل. فقلت لا، وقفت العمل، قلت لا عنده حق، الطفل طلب حق من حقوقه أنك أنت تكون معاه. أمتى يا بابا تفضلنا ونطلع مع بعضنا؟ أمتى يا بابا تجلس معنا في البيت؟ لأنه هو يخدم عشانهم. أتكلمت قلت له بابا يخدم عشان يوفر لك حاجتك اللي أنت تبيها. شفت اللبسة الحلوة اللي لابسها جايبها بابا، فأنت هو يخدم عشان يجيب لك ملابسك، يطلع فلوس ويجيب لك ملابسك. فابتسم هو، فقال لي خلاص. قلت لا، هو لازم يكون معك، عندك حق. بالفعل الأطفال غير ما يعرفوش يعبروا، الأطفال صدقوني الأطفال يتمنى أن أبوهم يجلس معهم، يأكل معهم على صفرة واحدة، يتفرجوا على التلفزيون، يحكوا مع بعض من غير ما تمسك تليفون. خليك مع أولادك، عطني جل يعني عطني ولو ساعة ساعة ساعة في اليوم يا سيدي، ساعة كل يومين مش كل يوم، عطيهم ساعة اجلس معهم، أفهم مشاعرهم. ربما حد منهم واقع في مشكلة محتاجك أنك أنت تسمع. الأب هو مصدر الأمان والسلطة في البيت. لما السلطة تسمعني والأمان يسمعني أنا هنشعر بالأمان، معاش نخاف من زملائي في المدرسة أو نخاف حد من الشارع أو نخاف من أي. وجود الأب فعلا أمان نفسي، وحب الأم هو الإشباع العاطفي والاستقرار النفسي. فطبعا قد تحب ابنك صحيح، لكن لا تسمع كلمة حب، لا تحاوره ولا تحترم مشاعره. قد تلبي له كل الطلبات لكنك لا تحتضنه ولا تطمئنه ولا تشعره بالأمان. كثيرا ما أسأل بعض الحالات، هل تحب زوجتك أو أبنائك، أو هل تحب زوجك وأبنائك؟ طبعا ترد عليها تقولي نعم، ولكن ما هو الدليل على حبك لهم أو حبك لهم؟ هل أنت سمعتي زوجك هذه الكلمة أو سمعتي أبنائك هذه الكلمة؟ هل غمرتين بعطفك وحنانك لفظيا وسلوكيا؟ نقصد الكلمة والفعل طبعا. أنا يعني قولي لي أنا أحبك ووري أفعال أنك أنت تحبيه، سواء زوجك أو أولادك أو أنت زوجتك أو أولادك. كلمة الحب ما هيش عار، ما هيش عيب، فطلعها. عارف أنت لما تعبر عن مشاعرك لزوجتك وأولادك أنت بتعالج نفسك في ذات الوقت، أنت بتعالج نفسك لأن عندك مكبوتات عاطفية موجودة في داخلك. أنت مجرد ما عبرت لزوجتك ولأولادك تحديدا، يعني أنت بتعيش مرحلة طفولة مرة ثانية مع أولادك. عيش طفولتك، ممكن كان عندك نقص أنت في الطفولة، حاول تعوضه في أولادك وتعيش معهم مرحلة الطفولة، تلعب معهم، تحكي معهم، تضحك معهم،
أنت في حد ذاتك هذه طاقة إيجابية لك أنت، سواء للأم أو الأب. أنت لما تلغي أولادك أو تلعب أولادك أنت أو أحفادك، يعني الناس الكبار، أنت في حقيقة الأمر ترجع لطفولتك أنت ولحياتك أنت تحديدا. هذا أمر مهم جدا، ربما غائب عند البعض يعني. فكلمة أحبك أو الغمر والعطف والحنان لفظيا وسلوكيا أمر مهم. نحن هنا نوجه ونرشد ونعلم ونذكر، ربما الإنسان ينسى، نذكر أنك أنت اليوم قرر وأنت مروح البيت، قرر أنك تحضن زوجتك وأولادك اليوم. كل واحد يحط التليفون على جنب، اليوم نجلس جلسة عائلية حلوة لما تديرها اللقطة هذه، ولو مرة في الأسبوع ولو كل أسبوعين مرة، هيشعروا بالأمان. هتجد كل واحد عنده مشاكل كان مخبيهن ويحاول يطلعهم يحكيهم لك. هذه يراها علاقة، علاقة راه فيها عبادة وفيها أجر عند الله عز وجل طبعا أيها الأباء والأمهات، الحب شعور يحتاج إلى ترجمة فعلية. أنا بوش كلام، نبو فعل، ترجم لي هذا الشعور. أنت تحب أولادك لكن تعبر؟ لا ما نعبرش. ليش؟ والله هيك تربينا. لا هذاك زمان، حول لي على جنب وخليك أنت ابن الآن. الآن سمعت صوتي في الراديو، الآن أبدأ فعل هذه المنظومة الرائعة، المنظومة العاطفية في داخلك، فعلها وروح للبيت وعبر عن مشاعرك لأولادك ولزوجتك. الإشباع العاطفي ممارس يوميا منذ لحظة الصباح، وكلمة صباح الخير قولها بحب، الحضن ديرها بحب إلى المساء وعند النوم، حتى يناموا مطمئنا وليس خائفا أو مضطربا. هؤلاء الأطفال لازم أنا أول ما ننظر الصبح، صباح الخير ماما، وتحضن أو بابا، وتبدأ تحضن وتبدأ ابتسامة. أطفالنا ما يعرفوش مشاكلنا الخاصة، ما فيش داعي هم يعرفوها أصلا، إحنا كبار نقدر نحل مشاكلنا. هو شن ذنبه تبدأ أنت تحط غضبك وحزنك وألمك في طفلك؟ هو شن ذنب الطفل؟ بالعكس، هو اللي مرات يطلعك من الأزمة اللي أنت فيها. لابد من أن نجعل من عاداتنا عبادة، بدل العادة عبادة. صباح الخير بحب، الحضن بحب، نفطر بحب، نحط أولادي في مدرستهم، نمشي العمل، نحل مشاكلي برا البيت، ما نحطش همي في البيت. ممكن أنت تحتاج في البيت إلى الاختلاء بنفسك، ممكن هتخبر زوجتك بحيث تهيئ لك الجو في البيت. الأطفال يقولوا بابا شوية عنده موضوع يفكر، عطوا شوية هدوء البابا عشان يرتاح وبعدين نبدو نلعب. هكذا الأم الذكية طبعا. الشيء الآخر نبي نعرفه أثار الحرمان. حتى كلمنا عن العاطفة عن الحب، يعني حقيقة وأنا أصلا وأنا نحكي في الموضوع صارت عندي حالة حب. يعني العاطفة شيء جميل يهذب الإنسان، ينسيك مشاكلك، ينسيك أحزانك. العاطفة أجمل شيء في الحياة حقيقة يعني. الإنسان لما يعيش بحب وبعاطفة وبالعاطفة، العاطفة تخليك رقيق، تخليك حليم. أراه من صفات المؤمن العاطفة، لأن المؤمن حليم ورؤوف وكريم، وهذه صفات المؤمن. والله الحب هو أساس هذه الأمور. لما أنا نحبها نكون رحيمة، هنكون لطيفة، هنكون سعيدة، هنعطي بحب، حتى في عملي هنديرها بحب. فالحب شيء جميل، الله يحب، الله يحب وكلنا نحب. فالحب أجمل عاطفة إنسانية. طبعا أثار الحرمان العاطفي على المدى القريب والبعيد، ماذا يحدث لأبنائنا في حياتهم المستقبلية؟ الحرمان العاطفي لا يظهر فورا، بل يزرع ببطء، ثم نرى أثاره تطفو على السطح في صورة قلق دائم أو خوف من الهجر والفراق والتعلق المرضي بالآخرين، لأن نتيجة احتياجا لهذه العاطفة الذي حرم منها في داخل البيت. أيضا من ضمن الأثار ضعف الثقة بالنفس، السلوك العدواني الشرس أو الانسحاب من العلاقات، ودائما يكره الناس. ولما يشوف حتى أسرة سعيدة يكرههم، ما يحبش مثلا عيد عمة أو ما يحبش عيد خالة أو ما يحبش عيد جيرانهم. ليش؟ لأنه شايف أن عندهم عاطفة هو كان محروم منها، قد تسبب انعكاس. في ناس يعني سبحان الله تبحث عن العاطفة المفقودة من خلال علاقتها مع الآخرين، أو تحاول أن هي تصلح من ذاتها. في نوعية لا، في نوعية يصبح حاقد على من لديه عواطف تجاه أبنائه، وفي نوعية إسقاط نفسي، بدل ما يكون عاطفي يصبح شرس ويبدأ يدير العكس ما هو يتمنى. لابد من احتواء الطفل، نحن نعرفه، أو زي ما قلت والحرمان العاطفي يؤدي إلى مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، خاصة عند النوم عند الأطفال. أيضا صعوبة في الدراسة
وعلاقات عاطفية فاشلة في المستقبل، ما يعرفش يحب لأنه لم يتعلم معنى الحب أصلا والعطاء، وبالتالي هيكون عايش في حياة زوجية غير آمنة نفسيا.

والأخطر هو أن الطفل يكبر وهو لا يعرف أن طفولته كانت ناقصة، يشعر في أنه هو في تيه تايه، ما يعرفش أنه شني ناقصني أنا. مرات ما فيش مشاكل وعصبية في البيت، ولكن ما فيش تعبير عن الحب. يعتقد أن أكل وشرب ولبس ومدرسة ويروح، لكن ما فيش حضن، ما فيش تعبير عن الحب، ما فيش أي علاقة عاطفية في البيت. لما يكبر يشعر أن عنده لديه فراغ كبير في داخله وفي شيء ناقصه. فبعض الحالات، في احد الحالات تقولي تربينا احسن تربيه، والدي كان يوكل فينا احسن اكل، يلبس فينا احسن لبس، ولكن سالت هل شعرت بالعاطفه لفظيا او سلوكيا كالحضن او ما شابه ذلك؟ يقول لي لا ابدا، عمره في حياته ما قال لنا كلمه حلوه، ولا عمره في حياته حضننا. كل حب أبونا لنا كان عبارة عن توفير الأكل والشرب والملابس فقط. فكيف أنا ممكن نعطي أولادي؟ أنا تربيت على هيك ومش قادر نعطي عاطفة لأولادي. يعني هل هو مفهومك للعاطفة هو توفير الأكل واللبس فقط؟ هنا المفاهيم تداخلت وصارت في نوع من الخلط بين الاهتمام والرعاية وبين الاحتواء والعاطفة، خلطت الموضوع في بعضها. لا، الرعاية الأكل والشرب والصحة هذه رعاية، أما العاطفة والإشباع العاطفي هذا هو الاحتواء النفسي والاستقرار النفسي، هذا هو الشجون الإنسان الداخلية اللي يبدأ يعبر عنها بحب. هذا تخيلوا أن معظم الأسر، يعني سامحونا هذه حقائق، نتيجة عادات وثقافة شعب معين أو منطقة معينة، ممنوع التعبير عن الحب. إذا كان الزوج ما يناديش اسم زوجته أصلا، ممنوع، عندهم عار لو يناديها باسمها. فنحن الآن خلاص تقدمنا 2026، يعني الحياة تقدمت والوعي أصبح أكثر والفهم أصبح أكثر، فنحن نساعد بعض العائلات اللي عندهم الجفاف العاطفي والحرمان العاطفي، لأن أطفالنا صدقوني عدم الإشباع يدفع ثمنه أطفالنا في المستقبل في كل علاقاته، سواء في العمل أو في الشارع أو في الأصدقاء أو في زملاء أو في علاقته مع زوجته أو علاقته مع أولاده أو علاقته مع نسباته، دائما تلقاك جاف ودائما تلقاك بعيد. فهذه الأمور، الإسقاطات النفسية والخبرات السلبية الموجودة داخل الإنسان، فبالتالي الإنسان دائما يبحث عن، دائما شوفوا عدم الإشباع العاطفي يجعل في داخلنا فراغ نفسي كبير، وقلنا مش ناقصني شيء، كل شيء واتي، كل شيء عندي، بس نشعر أني في شيء رايح. لو خليني نقول الكم في كلمة أجمل، اللي هو الشغف. العاطفة تخلق الشغف في نفس الإنسان، يخليه يخدم بشي، يوفر حاجته. العاطفة فعلا هي المحرك، اللي هي الشغف، محرك الشغف، يخليك تعمل وتشتغل وتفكر وتنجح في حياتك وتنجح في علاقاتك وتنجح في عملك وهكذا. طبعا دور الوالدين، الآن بنتكلم عن دور الوالدين في تنمية ذكاء المشاعر. الأب والأم هما المدرسة العاطفية الأولى للطفل، هما المصدر الرئيسي والمنهل الذي يتغذى وينهل منه كل العواطف والمشاعر، يتعلم منهما كيف يحب أو يغضب أو كيف يغضب أو كيف يهدأ أو كيف يعتذر ويتحكم حين تثار انفعالاته. دائما أعول على التربية السليمة من خلال الأب القدوة زي ما حكينا آمس والحلقة السابقة، وزي ما حكينا عن الأم القدوة والأب القدوة. الطفل يتلقى أول تعليمه وأول حياته يتلقاها من داخل الأسرة، فلابد إن الأم والأب هما المدرسة وهما المنهل الأول وهما المصدر الذي ينهل منه الأطفال كل حياته، سواء مشاعره، تعليمه، سلوكه من داخل الأسرة. ولذلك نقول لكم دائما اختيار أو التربية تبدأ من اختيار الأم الصالحة والقدوة، وأيضا يتم من خلال الأب الصالح والقدوة. ما تستهينوش بالأمر، هو الزواج مش مجرد أني بنتجوز فقط، إنما أنا أريد أن أؤسس أسرة قوامها أم صالحة وأب صالح. يرى طبعا الأبناء لما يشوف أبوه يصرخ وأمه تبكي والأحد يحتضن أحد، يتعلم أن الانفعال هو الطريق الوحيد للتعبير.
أما حين يرى الحوار والهدوء والاحتواء والاهتمام يتعلم أن الأمان لغة الحياة. الأبناء الذين لا يعرفون معنى الحب والإشباع العاطفي الممارس في البيوت السليمة يصبح طفل أو شاب مشوه نفسياً، يبحث عن الحب خارج البيت، والله أعلم ماذا يحدث خارج البيت، فقد يؤدي ذلك إلى الانحرافات الأخلاقية بحجة الحرمان العاطفي. طبعاً إن شاء الله الحلقة القادمة عندي موضوع يخص هذا الجانب اللي هو الحرمان العاطفي والأسرة السليمة، قصة فتاة من أبشع القصص، يعني مش عارفة ممكن أن قلت أبشع القصص ولكن هي من أحزن القصص، محزنة يعني. كيف يمكن الأب والأم يوصلوا البنت إلى هذه المرحلة؟ فبالتالي الفتاة والشباب يتم الانحراف أو الانسياق إلى اتجاهات خاطئة نتيجة الحرمان أو بحجة الحرمان العاطفي، فهو يحاول أن يريد يغذي هذا الجانب الناقص في حياته، فيلجأ إلى البحث عن العاطفة خارج البيت وربما مع رفقاء السوء، لأن البيت مليء بالماديات وفقير في العواطف، مليء بالأكل والشرب نعم ولكنه فقير في العواطف. قد تكون بعض البيوت فقر مادي ولكن يوجد فيها عاطفة جميلة، زي مثلا قصة الأم اللي تشجع في بنتها على البغاء وجمع المال، أو ابنها على السرقة زي ما حكينا في الحلقة السابقة. طبعا هناك بعض في دائما في نهاية كل حلقة لدينا توجيهات ونصائح والعلاج العملي والسلوكي للأسرة الأب والأم. أحب نقول عزيزي الأب وعزيزتي الأم، خصص لأبنائك وقتا يوميا بلا هاتف ولو على الأقل نص ساعة، لا مقاطعة، لا تقل له لا تبكي، بل قل أنا هنا معك. علمه تسمية مشاعرهم، لا تقمع هذه المشاعر، إذا كان حزين خليه يقول أنا حزين، إذا كان فرحان خليه يعبر عن شعوره، يعني علمه التعبير عن الحالة الشعورية اللي هو موجود فيها، علمه إذا كان فرحان زي ما قلنا أو متضايق وهكذا. حسس إنك حسس ابنك أو بنتك إنك فاهم مشاعره وحاسس به. لا تسخروا من مشاعر أبنائكم، من عواطف أبنائكم، اضبط غضبك أمامه. لما تكون أنت في حالة انفعالية حاول تضبط الغضب بتاعك، ما تحاولش تثار وتنفجر أمامها. الطفل لا يعرف ولا يعني ماذا يحدث معك خارج البيت، فحاول أنك أنت تضبط نفسك أمامه، فأنت مرآته. لا تفضله عن إخواتي ولا تقارنه بغيره، لا تهين مشاعره أمام الآخرين والإحراجات، وهذا كثير ما يحدث عند بعض الأمهات، تحرج بنتها قدام صحباتها أو قدام صحبات بنتها أو سواء أو صحباتها هي أو قدام أعمامها وقدام أهلها، هذه طامة كبرى، طامة الإحراج، هنا انكسار، يحصل انكسار داخل النفس. حاول تفهموا أولادكم وتحتضنوهم بعد كل خطأ، لأنه خايف منك، هو لما يكذب عليك الخوف يعلم الكذب، وهنا هي المشكلة الأعظم والكارثة الأكبر، إنك أنت تزرع الخوف فبالتالي هيضطر إن هو يكذب عليك. أزرع بينك أزرعوا بينكم وبين أولادكم الحوار والاحترام بدل الخوف. أعزائي المستمعين، في عالم يتسارع فيه كل شيء يبقى قلب الطفل هو الأبطأ والأصدق، فالطفل لا يحتاج فقط إلى طعام والتعليم، بل يحتاج إلى من يفهم لغته الصامتة ويقرأ مشاعره قبل كلماته. إذا إن ذكاء المشاعر لدى الأطفال ليس رفاهية تربوية، بل هو أساس بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف والتعبير والارتباط الصحي بالآخرين. فالطفل الذي يتعلم كيف يسمي مشاعره ويعبر عنها بأمان هو طفل أقل عرضة للاضطرابات النفسية والسلوكية وأكثر قدرة على علاقات مستقرة في المستقبل. أما الإشباع العاطفي فهو ذلك الاحتواء الدافئ الذي يمنح الطفل شعور الأمان والانتماء ويرسخ داخله رسالة عميقة: أنت مهم، مشاعرك تحترم، وأنا هنا لأجلك. وحين يغيب هذا الإشباع لا يختفي الاحتياج، بل يتحول إلى سلوك عناد وانسحاب وسلوك غاضب أو حتى صمت مؤلم لا يفسر. ومن هنا تأتي أهمية
أن نعيد النظر في أساليب تعاملنا مع أطفالنا، ليس فقط كمربيين بل كمترجمين لمشاعرهم وحاضنين لعالمهم الداخلي. فالطفل الذي يحتوى عاطفياً لا يبحث عن الاهتمام بطريقة مؤلمة ومؤذية، بل ينمو بثقة ويتعلم أن يعبر لا أن ينفجر. الإشباع العاطفي ليس تدليلاً بل هو بناء لنفس سليمة. لذا افهم مشاعر طفلك قبل أن تصحح سلوكه، فالسلوك رسالة والمشاعر هي الأصل.

0: أدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: وفيها هدف وغاية، راديو سرايا FM 99.3.
4: يم السرايا
3: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا

كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا، في الحلقة اللي فاتت شفنا ميلاد المحيط الأطلنطي من 200 مليون سنة، لما كانت الخمس قارات قارة واحدة، وكان الأطلنطي مجرد نهير صغير، وكان الديناصورات بتعدي من آسيا لأمريكا بدون موانع مائية. إزاي حصل عملية النحت العجيبة اللي عملت الفجوة الضخمة اللي مليها الأطلنطي حاليا؟ شفنا إزاي حصلت الحكاية دي بانفجار نيران الباطن وطلوع الصهير، المادة الصخور المنصهرة طلعت من الفالق وتترامى على الجنبين، وبالتالي بترحل القارات الأمريكتين في ناحية، وأسيا أوروبا وأفريقيا في ناحية، شوية شوية، مليون بعد مليون بعد مليون، 200 مليون سنة حصل هذا الترحيل، واتسعت المسافة ما بين الأمريكتين وأسيا وأوروبا وأفريقيا. العملية دي بيسموها intercontinental drift، اللي هي ترحيل القارات كل مجموعة على جنب نتيجة خروج الصهير من باطن الأرض، من الفالق، يطلع من الفالق ويترمي على الجنبين. عملية بطيئة لكن مستمرة عبر ملايين السنين، عملت ونحتت المحيط الأطلنطي لغاية ما بقى بهذا الاتساع والعظمة. وبعدين عدت ملايين وملايين، وجه العصر الجليدي، وبعد العصر الجليدي ابتدت الحرارة تعتدل، ومر 25 مليون شتاء. شفنا نموذج من هذه الأشتية العجيبة في شمال الأطلنطي، لما يجي الشتاء فيغطي كل الأطلنطي بسجادة من الجليد، ويعزل البرد بتاع الجو 40 تحت الصفر من الحياة تحت المية. وشفنا إزاي كلاب البحر الظريفة بتعيش وتلعب في حمى سجادة الجليد اللي فوق، وشفنا سمكة التلج العجيبة، سمكة أرقدة على قاع الأطلنطي، دمها شفاف وربنا خلق في دمها أنتفريز عشان الدم ما يتجمدش. وشفنا أيسلندا والنوافير اللي بتغلي طلعة جنبا إلى جنب مع الجليد، ونزلنا جنوبا للبهاما، وشفنا في البهاما لاجون سمكة القرش اللي بتولد 12 قرش صغير، وحواليها أسماك الرمورة الصغيرة بتمردها. وشفنا جزيرة ماديرا والتناريف والكناري، وبعدين نزلنا جنوبا شفنا منفى نابليون في جزيرة سانت هيلانا، واتكلمنا عن ظاهرة التنويع المذهل في المخلوقات، وقلنا إنها سنة إلهية، ومن أجل هذا التنويع ربنا شق البحر وسطح الأرض ورفع الجبل وأخرج النار من بطن المية والنوافير اللي بتغلي من وسط التلج، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيسبح واللي بيطير واللي بيعوم، وخلق من كل نوع 1000 صنف، ومن كل صنف 1000 جنس، ومن كل جنس 1000 لون. وده بعض ما نعلم في عالم الشهادة، وفي الغيب ما لا نعلم من جن وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، عالم سماوات 7 وأرضين 7. وكل اللي نعرفه من هذا الكون العظيم هو مجرد معلومات محدودة عن أرض واحدة وسماء واحدة. كل اللي بنشوفه ده في السماء الأولى أو سماء الدنيا. ومع ذلك
الكشوف والمعارف في هذه الأرض لا تنتهي، وآخر النظريات إن هذه الأرض مجوفة، وإن في مدخلين من القطبين يوصلوا لجوف الأرض، وإن الجوف مسكون ومضيء بتنوره الصخور المشعة. الكلام ده قالوه بعد شهادة لطيار تاه وهو ماشي بطيارته، وهو طاير بطيارته عند القطب الشمالي، فبيقول انه شاف ناس طالعين من جوف الارض من فجوة، وقال ان شكلهم زي الاقزام زي بتوع الاسكيم. وطبعا طلعت كتب ونظريات وروايات ساينس فيكشن عن سكان أشبه بيأجوج ومأجوج ساكنين في جوف الأرض، ولهم حضارة وعلوم وتكنولوجيا واختراعات، وبعضهم قال ده الأطباق الطائرة بتطلع من جوف الأرض، محدش عارف. لكن في نفس الوقت محدش يقدر يدعي إنه عمل مسح شامل للكرة الأرضية، فنقدرش لا نؤكد ولا ننكر الكلام ده. وفي الواقع احنا شفنا ان المحيط الاطلنطي لوحده عالم، ومعلوماتنا فيه محدودة، وده حيرجعنا لرحلتنا ولغواصتنا، ونكمل رحلتنا دلوقتي ونعود الى الغوص في اعماق بحر النور ونشوف الفيلم. احنا ما زلنا في بحر الفيروز وبحر النور في المحيط الأطلنطي، بنكمل رحلتنا وبنتفرج من خلال هذه الغواصة العجيبة، الغواصة الجميلة العلمية دي.

متحف قاع البحر، متحف لا تنتهي عجائبه. بنفكركم بماضي الأرض وإزاي كانت الخمس قارات قارة واحدة، والمحيط الأطلنطي عبارة عن نهير، وبعدين اللي حصل في جوف الأرض، وإزاي طلع الصهير الناري وترمى على الجنبين وترحلت القارات واتسع الأطلنطي بقى بالحجم العظيم ده. ونتيجة الحرارة والسخونة في الخط الاستواء ابتدت الدوامات والتيارات تنشأ في هذا البحر، فبقى في شوارع من المية السخنة والدافية جوه تحت في القاع، والدوامات دي ألفت تيار الخليج الدافئ اللي هو ماشي بالميل ده. نفس الشيء برضو في الجو، السخونة في خط الاستواء عملت الهواء السخن ارتفع وحصلت دوامات والزوابع والرياح نتيجة اختلاف درجات الحرارة. هي دي بيسموها آلة المناخ الجهنمية. السخونة في خط الاستواء هي اللي بتدفع الحياة في عروق الكوكب الأرضي، وتعمل الرياح في الجو، وتعمل الطيارات والأمواج في البحار وفي المحيطات، فهي اللي بتصنع الحركة. الحرارة بتاع خط الاستواء هي اللي بتصنع الحركة. بنشوف دلوقتي منظر عجيب قوي، حاجة زي السفن الشراعية الصغيرة جدا. هي ما هيش سفن، ده هي دي كائنات اسمها الفلاتيلا أو الفاليلا، كائنات رخوية شكلها زي السفن الشراعية، ولها قلع، لها شراع، بس الشراع ده معمول من مادة غشائية حية. شكلها غريب غريب، مين يصدق ان الكائنات متناهية الصغر بتعمل لنفسها مراكب بالشكل ده؟ شوفوا القلع بتاعها جميل قد ايه. القلع ده عبارة عن مادة حية، هنصورها من فوق. نلاقيها قرص كده زي القارب، والقلع في النص اهو، شيء غريب. فاليلا اسمها، ودي كائنات رخوية حيوانات. ده القنديل البرتغالي المشهور بلدغته المؤلمة، وده برضه له شراع زي ما الشراع الأزرق بتاعه ده، وله الدلايات بتاعته دي، الزوائد دي لسعتها فظيعة. هنلاحظ ان هو لا يحب يبل الشراع من وقت الاخر، لانه ما كانش هيتبل بيجف ويتلف. هنشوف الدلافين، البحر لما بيبقى رايق قوي كده بيبقى ايه، فقير في مادته الغذائيه، فاذا نشا فيه تنشا انواع من الحياه غريبه. شوفوا بقى الحياه، الكائنات الاسيريه دي زي الملائكه، ده عباره عن رخويات اسيريه بيسموها فانتومز اوف ذا سي. شوفوا الكائن الشبحي ده بياخد غذائه من فلترة المية، فما بيحتاجش الغذاء كتير، لكن كائن غريب، ودي عبارة عن مستعمرة من الكائنات الحية بيسموها سلب، برضو كائن رخوي اسمه السلب، بيبقى على شكل شرايط، الشريط طوله 3-4 متر، وعبارة عن كبسولات جنب بعضها، كل كبسولة فيها المادة الحية والحاجات دي، تمام، أكنها دودة شريطية. الغريبة بقى

بتاعت هذا الجمبري غاوية تعمل عملة عجيبة أوي، تسرق الكبسولة من الكبسولات، النتاية بتاعته بقى حرامية، تسرق الكبسولة بتاعت السلب وبعدين تفضيها من المادة الحية وتستعملها كابينة، تركبها زي التريسيكل وتتفسح بيها. شوف ازاي اهي، خدت الكبسولة اهي وبتتجول بالكبسولة في البحر، تستعملها تريسيكل او قمر فضائي، لما بتضرب برجليها كده بيحصل تيار في المية وتتحرك التريسيكلاية دي وتمشي بيه. شيء غريب قوي، وبالذات الانثى هي اللي بتعمل العملة دي. ليه؟ عشان بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض، تبيض وبعدين ايه تفقس البيض جوه الكابينة دي. هنشوف، شوفوا العينين على الجنبين اهم، عينيها زي عيون الحشرات. شوفوا غريبة او عربية ببلاش، اهو ده البيض بقى فقس اهو، وايه بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض بتاعها. كائن غريب. شوفوا الولاد كتاكيت الصغارين اللي طالعين، تضمن لهم شقة كده مجانا. عملية عدوانية من نوع عجيب. مرة تانية بنشوف الكابينة بتاعة الفرونيمة أو أكروباتيك شريمب، الدلافين وأنواع الترسة المختلفة دي، يعني السلحفاة البحرية. هنشوف سلحفاة مولودة يا دوبك طلعة من الفأس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسة سهلة لأي قرش معدي أو سمك التربون أو حاجة. في بقى من أنواع الأسماك الضخمة جدا نوع من القرش اسمه الحداية أو المانتا ري، هي دي الحداية. وشوف راكب على ظهرها سمكتين من أسماك الرمورة، دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحداية دي أو المانتا ري بتوصل لأحجام وأوزان ضخمة، بتبقى 2 طن أحيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش إلا الخضرة والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوح على الآخر زي الجراش ومفهوش سنان. وبتتغذى إزاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله إن هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا، يدخل مثلا 2 لوري مثلا. وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجينا بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده، البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخل

ده يسموه ذا وينجد سنيل او القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته، والجناحة توصل الاكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضو المجنحة، ده برضو وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده القنديل العظيم، قبة البالون، دي عبارة عن غشاء حي، ونازل من هذا الغشاء الدليات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة أكنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي. وفي بقى خلايا لاسعة على الزوائد دي، هي اللي بتعمل اللسعة المؤلمة. ده عبارة عن عنقود من الرخويات على شكل نجفة كريستال. كل الرخويات لها زوائد لاسعة بتقتنص البلانكتون وتعيش عليه. الرخويات دي عالم لوحدها، عالم. دي سمكة بتلقي ظل على البحر. شوف السمكة ماشية ولها ظل. دي نوع من تضليل الأعداء عشان يجي العدو فيروح للظل، لأن الظل واضح أكتر من السمكة، فبيروح للظل ويسيب السمكة. دي أسماك التربون، بيسموه سمك المراية، ده سمك مفترس، وقشر السمك فضي ولامع جدا زي المراية، وبيعكس الضوء لدرجة انك انت لو بصيت للسمكة دي وانت في قاع البحر ما تشوفهاش، لانها زي المراية بتعكس، فيتهيألك انها ومضة نور. واللي بيحصل فعلا ان هي بتنقض على الفريسة كومضة من النور وتبلعها. دي سمكة التربون، سمكة سريعة وعجيبة.

قشر السمك بتاع السمكة دي فضة زيبق زي بلون الزيبق، ومرصوص بطريقة ان هو يعكس الضوء اكنه مراية بالظبط.

دي السمكة الفلاينج فيش، سمك المجنح دي، لما بيهاجمها الطربون بتعمل حاجة غريبة قوي، بتطلع من الفيلد وتطلع من البحر كله، فجأة توصل لقى الطربون يبص كده ما يلاقيهاش، يمين شمال قدام ورا تختفي. هنشوف عملية المطاردة وبيعمل ايه الفلاينج فيش في حالات لما يطاردوا سمك مفترس.

هنا قوافل من التربون هتجري ورا شلة ايه؟ ادي سمكة مجنحة. هنشوف بقى السمك المجنح هيعمل ايه في المطاردة دي، والمفاجأة العجيبة اللي هيعملها. شوفوا طلع من البحر خالص، طار في الهواء بيطير 500 متر. شوفوا طاير قد ايه، طاير بقى بره البحر خالص. فطبعا السمكة تفاجأ بانه مش موجود، فجأة اختفى. ده فلاينج فيش. السمك بياكل بعضه، الكبير بياكل الصغير، لكن اللي بياكل الكل بقى، واللي بيفترس كل الأسماك المفترسة

ما فيش إلا واحد هو الإنسان، بمكره ودهائه بيفترس الكل. الصياد هنا عامل طعم زي الحبار عشان يضحك على السمك. شوفوا ازاي سمك يتهيأله ده حبار ويجي يبلع الايه الصنارة على طول. اهو هنشوف الراجل هيلمح سمكة مارلين. سمك المارلين ده اهو سمك المارلين ده الواحدة بتوصل لطن وطن ونص، سمك ضخم جدا، والسمكة لها حربة ممكن تقطع الصياد نصين. فهنشوف ازاي صيد سمك المارلين. هيصطادها بالفعل. الخوف بقى من الحربة المنشارية بتاعتها، لها حربة ممكن فعلا تخش من بطن الصياد تطلع من ظهره. فأولا هنشوف نلاقي الصيادين كلهم لابسين جوانتيات. نمرة اتنين بيبقى في واحد معاه شومة ومستني أول ما تطلع على المركب هينزل على دماغها طخ طخ بالشومة لغاية ما يغمى عليها وتموت، عشان يأمن شر الخنجر بتاعها أو الحربة الرهيبة دي. أهي طالعة أهي هيمسكوها من الحربة بالإيه، كل صياد ما حاطط إيده في جوانتي. بيمسكها من الحربة بتاعتها عشان ما يحصلش مفاجأة غير محسوبة. أو ماسكها إزاي منين؟ وبعدين يجي دور صاحبنا بتاع الشومة ينزل على الدماغ ضرب بالشومة ضرب بالشومة لغاية ما تدوخ وتموت بالشومة. ابتدي بقى يجرجروها مسابقة، بيعملوا مسابقة في الصيد وكرنفال، المزيكا شغالة، هيشوفوا مين اللي هيكسب. كل واحد بيعلق الصيد بتاعه ويوزنه. شوف الحربة بتاعتها شكلها ايه. شوف ما ايده في جوانتي اهو وماسك الخنجر بتاعها. ضخمة، سمكة ضخمة.

مجموعة من أسماك المارلين. أضخم واحدة هي اللي هتاخد صاحبها، ياخد الجايزة. العايم ده عبارة عن عشب اسمه عشب السرجسم. لما الملاح يشوف العشب ده يعني معناها وصل إلى تيار الخليج الدافئ، لأن على حدود تيار الخليج الدافئ دايما تلاقي هذا العشب البني اسمه السرجسم. العشب ده محضن سمك، وبيدار فيه سمك حوالي 50 نوع من الأسماك هنلاقيها في هذا المحضن من الأعشاب، كل أنواع الأسماك.

بتداره وتاكل وتتناسل وتتزاوج كله في حضن اعشاب السرجسم. وبتوصل الاعشاب لكثافه كبيره، بين الديدان الانبوبيه نوع من الرخويات، دي سمكة شفافة بلاستيك، سمكة بلاستيك شكلها غريب أوي، العشب ماشي بالطول أهو على حدود تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج الدافئ بيتكون من دوامات المية السخنة وبيتخلق منها ابتداء من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. شوف هنا كل أنواع الأسماك في هذا المحضن العشبي. دي سمكة اسمها تريجر فيش، أكتر نوع في عشب السرجسم هو أنواع التريجر فيش بألوان مختلفة، وبنلاحظ أن ألوانها شبيهة بالبيئة، يعني لون السمكة زي لون العشب البني، وجميع ألوان أجناس التريجر فيش عبارة عن تنويعات من عشب السرجسم. ونلاحظ أن هذا العشب فيه بالونات نباتية هنشوفها دلوقتي. هذه البالونات هي اللي بتعومه زي حكاية الملانة.

النقشة بتاع تريجر فيش متاخدة من النقشة بتاع عشب العشب البني. اللي بيعوم هذا العشب انه هو متخلق فيه بالونات. هنشوف هذه البالونات، بالونات نباتية مجوفة. بيودينا هنا ازاي تيار الخليج الدافئ بينشأ من تيارات المية السخنة عند خط الاستواء والدوامات وتفاعلها بيخلق التيار الدافئ اللي هو بلون الأحمر ده، بيبتدي من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. دي بعثة بتاعت مركب أبحاث بتعمل دراسة على أعشاب السرجسم وكائناته، فبياخدوا نماذج وعينات من العشب مع السمك بتاعه. في كل برطمان من دول عينة من العشب، بسمكها وبكائناتها. هنا واخدين سمكة تريجر اهو مع العشب.

شوفوا العشب بيعمل شجرة، شجرة كاملة لكن طافية على سطح المحيط، والطفو ده بيتم عن طريق البالونات اللي احنا شايفينها دي. الانتفاخات النباتية دي فاضية من جوه وعبارة عن عوامات بتعوم عشب السرجسم. لكن هنا الحاجات اللي زي الشعر دي عبارة عن كائنات اسمها الهيدرويدز، يعني حيوانات رخوية، وده الديدان الأنبوبية برضه رخويات، ده الجمبري بنلاحظ ان هو برضه واخد لون عشب السرجسم كله بني، بطش بني، ده جنب ده ده ده كابوريا، والكابوريا برضه هنلاحظ انه بلون عشب السرجسم، وده نوع كاموفلاج، فهو بيبقى في وسط العشب ما يبانش. ده البيض بتاعه بيض الكابوريا كفيار بتاعه، وهو في العشب ما يبانش، لكن لو نزل بقى وسرح يضيع.

شوفوا هنا متداري كاموفلاج كأنه العشب حتة واحدة، لكن لما يقع في المحيط كده يبان على طول، فيبقى فريسة سهلة فينزل عليه السمك.

ده اسمه سمك البيبة، بايب فيش، ده من نوع فرس البحر، وده الذكر فيه بيولد، الذكر هو اللي بيولد، عنده كيس كده يحط فيه البيض لما يفقسه يولده، الأنثى رمت عليه الوظيفة بتاع الحمل. عيلة فرس البحر كلها كده، والبايب فيش من عيلة سمك البحر، سمك فرس البحر.

دي اللي هي سمكة الأنفد أو البالون فيش بيسموها برضه، بيسموها البالون فيش لأن هي لما تنفعل وتغضب تنفش وتتنفخ ويطلع عليها زوائد تبقى مرعبة خالص، فسموها البالون فيش أو البوركيوباين فيش لأن بيطلع عليها زوائد زي الأنفد.

دي شوفوا الرجل دي، دي رجل ضفدعة. أبدا، هنفاجأ بسمكة بيسموها فروج فيش أو السمكة الضفدعية. شوف السمكة الضفدعية دي رجليها غشائية زي الضفادع، ولونها طبق الأصل لون السرجسم، لكن سمك مش ضفدع. شيء غريب. ده قوقع. وبيضع البيضة اللي زي السبحة دي، ده البيض بتاعه، وده البيض بتاعه ده. هيفقس ويطلع منه القوقع الفراشي أو الوينج سنيل اللي قلنا عليه، القوقع الفراشي. تنويع عجيب، متحف يعني، تنويع متحفي. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. والغريب ان كل الكائنات في نفس اللون دي اللي حكينا عنها، اللي هي آلة المناخ الجهنمية. وازاي ان سخونة الحزام الاستوائي بتدفع الحركة في عروق الكوكب الأرضي، سواء كان في الجو فتعمل الرياح والزوابع، أو في البحر وتعمل التيارات الدافئة. وبيبقى المحيط جواه الشوارع الدافئة دي، شارع فوق شارع فوق شارع، ودوامات، وتتقاطع الشوارع الدافئة فوق بعض، وتدي فرصة لأنواع مختلفة من الكائنات زي الكائنات اللي شفناها الصغيرة دي. ده نوع تاني من سمك القرش الوديع الطيب، اسمه سمك الزكيبة. سمك الزكيبة دي سمكة طيبة جدا ولطيفة ووديعة وغير مفترسة، وبتاكل برضو الايه الخضرة والبلانكتون والطحالب، وبقها مفتوح زي بق الزكيبة ومفهوش سنان زي حكاية الايه منتري او الحداية، وبتاكل بنفس الطريقة لأن بقها مفتوح زي الجراش، وتخش جوه القافلة فتبلع نصها قوافل الايه بلانكتون والطحالب.

شكلها غريب أوي. صاحبنا ده بيرمي سمك علشان مين؟ بيرمي السمك ده علشان مين؟ علشان التونة. التونة لما تشوف الوجبة دي تيجي جري. التونة دي بقى سمكة يعني شهية جدا، الصيادين يحبوا يصطادوها، وسوقها يعني رايق، خصوصا الأسواق اليابانية دايما بتطلب سمك التونة، بيوصل لأحجام ضخمة جدا، وهو أسرع سمكة التونة، أسرع وأضخم سمكة، بتوصل وزنها أحيانا لطن واتنين طن، وهي لا تكف عن الحركة. والسمكة الوحيدة التي لا تنام، ما بتنامش، لأنها لو نامت تغرق، لأن وزنها ضخم. بيرملها الصغير عشان هو ياخد الكبير، هو عاوز ياخد الكبير، الجحش الكبير عاوز ياخده. ايوه عاوز دي، هو عاوز دي عشان يتلمم، ولما يتلمم يبتدي بقى ايه المشغل، المكر بقى والصيد بتاعه. هي السمكة الوحيدة اللي دمها دافئ بين كل الأسماك، وبين كل الأسماك هي الوحيدة التي لا تنام، وقدرها أن تعيش في تجول مستمر، ولو نامت بتموت تغرق. أكبر سكان الأطلنطي هو الحوت، الحيتان، قبيلة الحيتان الحدباء، واحنا شايفين هنا أم ومعاها الحوت المولود بتاعها في رحلة العودة إلى الوطن. الحيتان بتعمل هجرة كل سنة، تولد وبعدين بعد ما تولد تاخد أولادها وترجع للوطن الأول بتاعها. والحيتان لها طريقة بتنادي على بعضها في البحر، مش معروف إزاي، لكن فجأة بتبص تلاقي في وسط البحر تجمع 10 12 حوت، أكن مؤتمر حصل، جم منين واتجمعوا ازاي ما تعرفش.

غريبة الوديعة رغم ضخامته، هو برضه بياكل الخضرة والبلانكتون والطحالب وكده. عالم

دي محطات رصد بيرصدوا بيها الطقس ويسجلوا الحرارة والضغط والرطوبة والجفاف ويتابعوا أخبار المحيط أولا بأول.

شوفوا دي اللي هي الديدان الأنبوبية، كانوا الملاحين يسموها جوس بارنكلز. دي ملهاش علاقة بالوز أو حاجة، لكن هم كانوا بيتصوروا زمان إن دي عبارة عن كتاكيت للبط وإنها حطير، فسموها جوس بارنكلز، فاسم بالطريق الخطأ لكن أصبح علم عليها. نفس الشيء لما يبقى فيه برضو سفينة محطمة، بنلاقي السمك برضو بيتلم عليها ويعتبرها محضن ويعشش. السمك الكبير بياكل السمك الصغير، واحنا بنتفرج لغاية دلوقتي من الغواصة بتاعتنا، وجه الأمر للقبطان جه الأمر من القبطان بأن انتهت الرحلة وإن احنا هنقلع إلى السطح، فابتدت الغواصة تقلع في طريق العودة. شيء غريب، عاملة زي قمر صناعي في فضاء اللاذورد، منظر عجيب. الحقيقة شفنا حاجات عجيبة جدا، وشفنا معلومة جديدة عن أسماك القرش، وإنها عائلات وسلالات ومش كلها مفترس وسفاح، لكن بعض أسماك القرش طيب ووديع جدا، زي سمكة الحداية المانتا ري، وزي سمكة الزكيبة. دي أسماك بتاكل خضرة وطحالب وبلانكتون. وشفنا سمكة المراية العجيبة اللي لو نظرت لها من البحر ما تشوفهاش، لأنها بتعكس الضوء وبتنقض على الفريسة كأنها ومضة نور. وشفنا إن مفيش حد بيقدر يهرب من هذه السمكة إلا السمك الطيار العجيب اللي هو الفلاينج فيش، لأنه بيخرج من البحر بالكلية، بيطلع من الفيل ويطير في الهواء 500 متر. وشفنا عجيبة العجائب الجمبري الحرامي فرونيما أو الأكروباتيك شريمب. وإيه العجيبة؟ إن الحرامي بيبقى دايما النتاية، النتاية هي اللي بتسرق الكبسولات السلب، فرغها من السائل الحي وتستعملها كابينة أو مقصورة أو تريسيكلت.

تمسكش بيه في المية. والغريبة يعني الواحد لما بيتأمل الأحياء بيلاحظ إن النتاية بتبقى أوسع حيلة من الذكر وأكثر عدوانية. بنلاحظ دي في حاجات كتير، يعني مثلا أنثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر بيعيش على رحيق الأزهار آخر رئة. نفس الحكاية أنثى العنكبوت مثلا، أنثى العنكبوت في الأرملة السوداء اللي هي البلاك ويدو بعد التزاوج تقتل زوجها وتاكله. شفنا أنثى العقرب، شفناها في حلقة بتقتل زوجها وتلدغه وتموته بعد التزاوج. في النمل مثلا الأنثى مالكة والذكور مجرد حاشية وخدم وعبيد. وفي النحل أعجب، الأنثى بتبقى مش بس ملكة والذكور عبيد، لكن الذكور كمان لما يخلصوا الوظيفة ينزل عليهم الشغالة يرنوهم علقة سخنة ويكسروهم وبعدين يموتوهم وبعدين يرموهم برا الخلية يموتوا من البرد. أنثى الترميت برضو، فحشرة الترميت الأنثى هي الملكة وبرضو الذكور حشم وخدم وعبيد. أنثى الأسد اللبؤة بتبقى أكثر شراسة من الأسد وهي اللي بتصطاد، والذكر قاعد يحك فروته ويتاوب. لكن طبعا أعجب العجب بقى هي أنثى فرس البحر، لأن أنثى فرس البحر رامت وظيفة الحمل كلها على جوزها. الذكر هو اللي ياخد البيض ويعبيه في كيس عنده ويتنه شايله يا عيني، وبطنه تكبر تكبر تكبر تكبر يبقى شكله يعني يثير الشفق، وبعدين تنفجر البيض ويطلع منها الايه يولد صاحبنا بال100 وبال150 ايه فرسايه صغيرين. عيلة فرس البحر كلها بنفس النظام، يعني برضو البايب فيش او سمكة البيبة اللي زي البيبة اللي شفناها دي برضو لها كيس، الذكر هو اللي بيحمل وهو اللي بيلد. آخر موضة في أمريكا دلوقتي إنهم بيحاولوا يعملوا عملية جراحية للراجل عشان يحبل، يعملوا له كيس كده زي الرحم علشان يحط فيه البويضة. الظاهر إن في انتكاسة في العالم وعودة إلى سيادة الأنثى وهامشية الذكر، وده طبعا واضح من القيادات والرياسات الأنثوية الكثيرة، تاتشر، أكينو، بنزير بوتو، باندرا نايكا، أندير غاندي، سيمون ديفيل اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي، جولدا مائير، إيميلدا ماركوس، إيفا بيرون، يعني عدد كبير من الرئاسات والقيادات الأنثوية في عملية غزو. واضح ان الراجل تراجع في المجتمع وبرضه تراجع في الاسره وسلطته تراجعت، وبقى يتقرطص ويتعبى يا عيني في اكياس بلاستيك، وبقى حاله عدم والمستقبل محفوف بالمخاطر يا اخواني. في اوروبا وامريكا دلوقتي الزوجه لما تتطلق القانون يديها الحق في 50% من مرتب الراجل ومن مدخراته ومن أرصدته ومن كل ما يملك مدى الحياة، وأيضا لها حضانة الأولاد. تكون النتيجة إن عيني الراجل يشوف مراته ماشية مع عشيقها وبتاخد فلوس ونص نص ما يملك وتصرف على عشيقها من فلوسه قدام عينه كده وما يقدرش يفتح بقه. قانون بيديها الحق تمشي على كيفها ويديها الحق تاخد نص فلوسه وهو يعيش طول عمره مدى الحياة يصرف عليها وعلى عشائها غصب عنه، ما يقدرش يفتح بوق. القانون بتاع الأحوال الشخصية في أمريكا أوروبا بالشكل ده. ولو طبعا نجحت الجراحة في أمريكا وقدروا يخلوا الراجل يعملوا له رحم ويحبل، الزوجة الأمريكية طبعا هترمي عليه شؤون الحمل وتخلص،
وهو اللي هيتدبس تدبيسه ملهاش اخر، مش عارف ايه اخرتنا. شفتوا يعني الخواطر المرعبه دي جاتني منين؟ جاتني من قاع البحر. الحقيقه لما الواحد ينزل قاع البحر ويشوف العجائب، البحر مسرح ملهم ومرعب، واشكال الحياه فيه تبرجل المخ. شفتوا مثلا الكائنات الاثيريه العجيبه دي اللي في البحر، الكائنات الشبحيه دي، اكنها يعني ملائكه او ايه، ده طالعه منين؟ ايه الكائنات العجيبه دي اللي بيسموها فانتومز اوف ذا سي؟ كانها ارواح محلقه في الفضاء الفيروزي. فعلا اللي عمره ما امن بالله ولا باخره، لو نزل في اعماق البحر لابد حيؤمن بالله وبالاخره والملائكه وبكل شيء. العلم يا اخواني يعين الانسان على الايمان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه العلم يؤدي الى الكفر، ابدا. العلم نص العلم جايز هو اللي يؤدي الى الكفر نتيجه الغرور، لكن كل ما تعمق الانسان في علمه كل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويزداد ايمانا ويزداد ايمانا كل لحظه. والى حلقه قادمه ان شاء الله لنزداد ايمانا اكثر واكثر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد نزول منزلة المعاينة فإن العبد ينزل بقلبه منزلة الحياة، وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به، وأحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها، وإنما هي إشارات، وأحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله، فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية، فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك، أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل، لكن استدلاله استدلال هروي رحمه الله تعالى بمنزلة الحياة بالآية التي اختارها فهي في موضعها وهي صحيحة، يعني استدلاله صحيح. استدل الهروي بقوله تعالى: أو من كان ميتا

فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا استدلال في موضعه. أو من كان ميتا أي ميت القلب ميت الضمير ميت الروح. وهذا موجود عند الناس، يقول لك فلان ما عنده ضمير، فلان قلبه ميت. فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه، تمام الآية يدل عليها، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن، بل والحيوان، حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا، صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها. إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا يقول ابن القيم هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له. فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا. مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى لا يستوي الأحياء ولا الأموات، يقصد بذلك الميت حسا والميت معنا. الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك جثة هامدة، ولكن الميت الآخر ميت الروح. وهذا كثير جدا في القرآن، يقول الله تعالى بسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الصم أي هنا الذكر. ولذلك بماذا يحيى الحي؟ يحيى الحي بروحه. إذن الحي حسا يحيى بروح، والحي معنا يحيى أيضا بشنو؟ بروح، ولكنها روح مختلفة. وإلا الكفار الآن في الحس والظاهر والشكل أحياء، يتكلموا يتونسوا يأكلوا يشربوا ينوموا يعرقوا يستحموا يتزوجوا يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم. لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي. ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبالتالي هي روح. بل قال سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وقصد الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا؟ إذا كان البدن لا يحيا إلا بروح فيه فإن القلب لا يحيا إلا بروح فيه، وهو الوحي. لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل. طيب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالتالي ينزل الملائكة بالروح، هي الروح فعلا الوحي للروح، لأنه يحيي الله به القلوب. ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي، لا حياة لقلب إلا بالوحي، لا حياة لقلب إلا بالوحي. طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب؟ هي وحي؟ ما بتحيي الأناشيد بتحيي القلوب؟ ها؟ طيب. فبالتالي طيب الخطب كيف؟ خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحييه؟ ها؟ يا ناس ما تكذبوا، خطب الجمعة المستندة إلى الوحي هي التي تحيي القلب. لكن جاء واحد طلع المنبر ونظم ليه من راسه ده كبليك بيحيي القلب ده؟ قلب شنو بيحيي ده؟ وضع الحبة دي ما يحيي.
تقول خطبة الجمعة تحيي القلب. كلما كانت الخطبة كثيرة الاستدلال بالقرآن والسنة كلما كانت فيها شنو؟ حياة القلب. وكلما قل الاستدلال في الخطبة بالوحي قل نفعها. وكذلك الدروس وشنو؟ والمحاضرات. الكلام المستقى من الوحي ينفع، والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع. في نص الجمعة ينظم نظم لا آية ولا حديث. والله فينا بيطلع الجمعة دي وأنا بحضره، واحد يقول أنا بحضر في المنبر، قال لي لما الأذان بأذن أنا بكون بختار في الموضوع، أقول رب الناس زي إلا أنظم له شنو، قال قلبه يقول لي أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع الفلاني ده، يقوم ينظم يقول لهم حصل كده وأمريكا وبعد ذلك يقول لهم في وين، ولكن آية وحديث ما في. أنت تتكلم عن أمريكا وتتكلم عن الصومال وتتكلم عن دارفور وتتكلم عن فلسطين، لكن تعمل شنو؟ تربي ذلك بشنو؟ بالوحي. ناس حتى في واحد من أهلنا الحلفاويين صلى مع إمام هم ضايق منه ضيق شديد، الإمام يا زول نظم ذاته ما مركز كويس، مرة ينطلق في ألمانيا بس بتاع أخبار يعني، ومرة ينطلق وين هو قاعد، قالوا له الصلاة، الإمام نزل قال يقيم الصلاة، قال يا زول ما تقوم، قال منتظر النشرة الجوية، قال إلا النشرة الجوية لسه، قال ما قالوا النشرة الجوية، أزود كلامه كله أخبار لا فوق ولا حديث، قال منتظر النشرة الجوية قال. فبالتالي أصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى شنو؟ إلى الوحي. فبالتالي هذه الحياة، ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك، تستوي فيها جميع الكائنات الحية، الحشرات، الدواب، الأنعام، البشر، الإنس، الجن، جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة. لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن، وهي قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، بالمناسبة الحياة الطيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك. حس واحد تقول له أنت عايش حياة طيبة، يقول لك دي حياة، دي حياة أخير شنو؟ عدم، والله العظيم يقول دي حياة أخير شنو؟ ليه؟ لأنه رسم لنفسه حياة يريد أن يعيش عليها، والله يريد لك أن تعيش حياة معينة، ممكن تعيش في كوخ ولا قطية، حياة يرضاها الله لك و

واحد يقول لك كيف؟ يقول لك ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامة. يا أخي ده شو؟ أنت هزول طالما أنك مؤمن. لذلك ابن القيم يقول شنو؟ جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب بعض السلف يقول فلنحيينه حياة طيبة الرزق الحسن، بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة اليقين، بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة الإيمان، بعضهم يقول الإسلام. والحياة الطيبة جامعة لكل هذه المعاني والمفردات. فلنحيينه حياة طيبة إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال، أهم شيء. لو بيه كثير وحرام ما بتنتفع به. ودي مشكلة الناس الآن. الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام. ما مهمه حلال وحرام، بس مهمه إنه هو إلم. طيب شوف ابن القيم يقول شنو في الحياة. يقول حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيم سعادة القلب وفرح الضمير وسروره وراحة البال، لا نعيم أفضل من ذلك إلا الجنة. لذلك ابن القيم قال أنا قال شنو؟ قال كان بعض السلف، شوف الحياة فعلا ناس عايشة وناس شنو؟ ناس شنو؟ لكن ديل الناس العايشين، الناس العايشين مع ربنا، وأجهزوا ما مع ربنا ديل شنو؟ ديل الدايشين. وفي ناس في الدوشة ما لامين، نحن نعكس عليهم. هم لما تقول له كيف؟ يقول ناس عايشة، معناه ديل ناس العربات والبيوت السمحة والجروس الكثيرة، وناس ما دايشة، وديل الناس ياتون الطبقة ياتا الوسطى، وناس في الدوشة ما لامة ديل ناس ورنش وبرد وكده. لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح، والناس التانين هو عايش، والناس التانين مالهم دايشين. شوف الكلام يقول شنو. يقول ابن القيم إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وفرحا بقربه من الله. شوف القلب ده، حتى نقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الكلام ده مبالغ ولا مبالغ؟ مرات يكون في عبادة واندماج وقرب من الله، يقول ناس الجنة كان زي حظهم. إخوانا الكلام ده كيف؟ الشدة كويس؟ الشدة رأيكم في شنو؟ مبالغة مش كده؟ ده بيحس بطعم العبادة، يجد نفسه في العبادة وحياته في الذكر وفرحه في الطاعة وسروره في الأنس وقربه في الذكر وحياته في المحبة والمعرفة الكاملة لربه، حتى بلغ درجة من الأنس والسعادة والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا. القلب ذاته قال يا من يرقص. طبعا عندك كلام انت ما بتتخيله. ليه؟ لأنك ما ضقته. انت الشيء لو ما ضقته بتنكره. لو انت من الله خلقه ما شفت مثلا فاكهة معينة، واحد قال لك والله سمحة سماحة، انت بتقول جدي هزول ما اريد اتكلم كده، بس يكلمك يقول لك والله الشيء ده سمح كويس. طبعا اي زول بيفهم وناس يقول لك والله نحم الارنب ده ما بيتحصل، انت كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الضان. واحد يقول لك اي زول بيفهم الزور الما ضان بيقول نازل معلوم. فدحين انت كان تشوفه استغراب شديد. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى يعني يسجن فما رأوه قد اهتز ابدا. زور في السجن عادي جدا ما غير حاجة، ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير اصلا. قالوا خلاص السجن ده ما نافع معه، فاخذوه الى سجن اخر، نقلوه من سجن القاهرة الى سجن الاسكندرية، هذا في عهد المماليك، فسافر الى الاسكندرية.

الاسكندريه. فقال شنو؟ قال مساكين اعدائي، ماذا يفعل اعدائي بي؟ سجني خلوه بربي، وترحيلي سياحه في ارض ربي، وقتلي شهاده للقاء ربي، فماذا يفعل اعدائي بي؟ دزول حي حي عنده حياه، بحس بحياه اخرى حتى لو ضيقوا عليه. عشان كده كان يقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. قال انا ما مسجوننا، قالوا انا مرتاح مش في سجن قابلني. قال لهم المسجون الحقيقي السجن هواه هو، والمحبوس من حبس عن مولاه. طيب بالتالي هي حياه عظيمه. طيب ابن القيم يقول اهل المعرفه والذكر والطاعه والايمان يحيون حياه طيبه في الدور الثلاث، في الدنيا والبرزخ في القبر وفي الآخرة، حياتهم كاملة. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. يعني حتى نحن إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى شنو؟ إلى الجنة. قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، في نعيم الطاعة، في نعيم الذكر، في نعيم العبادة. طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة، منزلة الحياة. طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى، الدرجة الأولى، حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو. الآن الهروي ماله؟ الهروي قال شنو كلامه؟ ابن القيم وقف الهروي قال لك كده قف، الثلاثة دي خلى قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قال له نتحدث عن الحياة، الحياة الحقيقية. قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها أحيانا حتى النبات، هذه حياة لا نشير إليها. قال لكننا نتحدث عن أن الحياة عموما الطبيعية والمشتركة كلها والخاصة في حياة خاصة، هي حياة الروح بالوحي، دي اتفقنا على صح؟ حياة الروح بشنو؟ حياة الروح بالروح، لأن الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح. طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة. الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات، الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات. قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه حياة، لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب، وتصقيع قاحلة، نزلت مطرة طلعت شنو؟ نبات، حصلت حياة. وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتا، قال كذلك الخروج يوم القيامة. فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية، وهي أولى مراتب الحياة. الحياة تبدأ من دي هنا، دي أولى مراتب الحياة اللي هي حياة شنو؟ وهذا كثير جدا في القرآن مناسبة. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتا، وكذلك النشور الخروج، كذلك تخرجون، كذلك الخروج. طيب فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد، دي واضحة. الحياة الثانية حياة النمو والاغتداء، وهذه الحياة نمو وغذاء، حتى النبات يدخل فيها. الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع، وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء. وحياة جعد غذاء يحتاجها
حتى النبات. قال تعالى شوف الكلام ده كيف، وجعلنا من الماء شنو كل شيء حي، وهي حياة النبات. اختلف الفقهاء في مسألة بالمناسبة فقهية، الشعر هل فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ حتى شعر البهيمة فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ طيب إذا ذبحتها حللتها كلها، طيب البهيمة إذا ماتت وصارت ميتة يحرم الانتفاع منها، شعر كيف؟ هل فيه حياة ولا أصلا ما فيه حياة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين، والصواب أنها فيها حياة لكن حياة نمو واغتذاء. الشعر بينمو ولا بينمو؟ بيتغذى ولا ما بيتغذى؟ إذن فيه نوع شنو؟ نوع حياة، لكن حياة لا يتنجس بالموت، عشان كده شعر الميتة يحل الانتفاع به، عرفت؟ طيب لأنها نوع حياة. طيب المرتبة الثالثة الآن نتكلم عن شنو؟ عن مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا الهروي رحمه الله قال شنو؟ علمي من موت الجهل. ولهذه الحياة ثلاثة شنو؟ أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نجي نشرح الكلام ده. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، دي حياة زائدة. ضابط شنو؟ الإحساس بالألم. النبات طلع منها صح؟ ها؟ كان جبت فاس وقطعت شجرة بتألم؟ ها؟ بتحس بالألم بتكورك؟ طيب كان جبت بن آدم وشلخته هيحس شنو؟ هيكورك. وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهايم وسلخت وهبشته ولا ضربته بتألم ولا بتألم؟ إذن حياته، ودي برضو مشتركة، يعني في واحدة حياة عامة في الحيوان وشنو والنبات، وفي حياة مالة أخص شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان. الإنسان حيوان بالمناسبة، كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة، حي وليس من السوء. والله قال عن عن عن الجنة إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة، يعني الحيوان والحياة الكاملة. طيب فإذا هذه الحياة تختلف درجاتها، مثلا الجنين حي صح؟ الجنين حي ولا ما حي؟ حي حياة الحيوان ولا حياة زائدة؟ حياة النبات ولا حياة زائدة؟ زائدة صح؟ لأنه بحس بشنو؟ بالألم. لكن في أشياء قد ما يحس بها أو ما يجيب لها خبر، أمه ماتت ما بكون جايب خبر، أخوه الأكبر منه بيتألم. ليه؟ لأنه حياته بتاعت المشاعر والبدن مكتمل أكثر من ده. خلي ده تلقى نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا. زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه، وزول نصيح حيختلف. عشان كده الواحد لما يكون عيان تدي المويه دي ما بشنو؟ ما بدو لا شنو؟ ما بدو لا طعم. طيب قال مثلا ابن القيم ضرب مثال، قال حياة البعوضة وحياة الحية أيهم أكمل؟ البعوضة والدبيب الأكمل يأتوا في الحياة، أكيد الدبيب صح. البعوضة مهما كان هي حية وكتألم، لكن ما زي شنو؟ ما زي الحية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب. حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي، لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكة. الملائكة أحياء ولا أموات؟ والله ابن القيم ده يمشي يكوس له حاجات ويبحث له حاجات ذاته عجيبة. خلاص قال مش الحياة دي، الملائكة أحياء، لكن عنده فهم ابن القيم. قال حياة ومثل ذلك مثل حياة الملائكة حياة شنو؟ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا. حيا ولا ما حيا؟ الروح دي بعد ما تطلع بتموت، بيموت الجسم لما الروح تطلع. طيب الروح وين؟ تظل شنو؟ باقية منتظرة، إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عياذا بالله. فبالتالي قال ابن القيم عنده فهم هنا، يقول شنو؟ يقول كلما كانت الحياة بعيدة عن الطعام والشراب كانت الحياة أكمل. عشان كده المؤمن
لا يجد روحه وحياته.

إلا في الصيام. إيمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صايم. إيمانه بكون شنو؟ فوق. ليه؟ لأن الطعام والشراب يجذبه إلى الأرض. عشان كده قال شنو؟ حياة الملائكة لا كلال ولا فتور فيها. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأنها حياة كاملة لا يدخلها الملل. أنت بيجيك الملل ليه؟ لأنه أنت أخلاق دخلت موية وحشرت كسرة كويس، وأكلت تسالي كويس، وسفسفت كويس، وشربت بارد. عاد لو قلت سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح؟ والله بيسبح لحد الصباح أصلا، طوال تنعسنه. بس لو قال لك سبح يا خلي، لو قال لك من المغرب لحد العشاء قال لك في الجامع سبح، بس بتجنب انت تتغلغل غلغله وتعاين بالشباك وتشوف وتمرق تمشي البيت ما في اي موضوع تخيل، وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي. عشان شنو؟ عشان تشرب شاي بلبن وتجي. رايك شنو؟ يا ها ولا ما يا ها؟ يا اخي يا اخي والله قدر ما تقلل الطعام والشراب انت بتكون اخف روحا. أخفر. لأنه إخواننا معادلة، الإنسان عبارة عن طين وروح. قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لما انتاق الطين ده غذاء من الطين، والروح من وين؟ الروح ذات من ربنا. يسألونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا. الروح غذاء من السماء، والبدن غذاء مما خلق منه من الطين. في زول ما بيأكل من الطين؟ غذاء اتغدد بشنو؟ برجلة؟ غدت برجلة؟ الرجلة دي جابها من وين؟ ها؟ من هولندا؟ قول جابها من هولندا. ناس هولندا جابها من وين؟ ما زرعوها؟ انت عارف في واحد بيأكل طوال بيعمل الرجلة دي، وبعدين طوال يدوه ناس وناس البيت عملون الرجلة. قال لي يابا ما تغير لنا من الرجلة دي. قال لي يا ولدي هوي الرجلة فيها مواد حديدية. قال لي والله نحن بجينا كمر غير لنا. قال لي من كثرة الرجلة بقينا كمر. قال لي مش فيها حديد، نحن بقينا كمر. قال لي مش غير لنا. قال له يا أخي تشرب لبن صح؟ اللبن ده من وين؟ من البقرة. البقرة بتاكل شنو؟ أنباز. بتاكل شنو؟ قال بتاكل البقرة ده من الواطدي. كله كده يا إخواننا. الباصة دي دقيق ولا ما دقيق؟ ها؟ البرتكان اللي بيعملوك عصير ده الشيء ده كله جاي من وين؟ ها؟ الموي جاي من وين؟ برضو جاي من الواطن صح؟ طيب فبالتالي دي الحياة الرابعة. الحياة الخامسة قال: الحياة التي أشار إليها المصنف، وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لصاحبه. فما أسمع الكلام ده كويس، شوف الكلام ده يعني نجد كيف. قال ابن القيم: من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا، وكان بدنه قبرا لروحه. يعني الروح الجوال دي ما عندها فايدة، إنما هي شنو؟ جسمك ده شنو؟ قبر. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم. صحيح والله. وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور، ما بيقدر يطلع إلا يوم القيامة، يقومون يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم: فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ أه؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إخواننا ربنا قال، شوف الحياة دي بيتكلم عنها ربنا في سورة ياسين: لينذر من كان حيا. كيف من كان حيا؟ أنا دي كل أحياء. من كان حيا يقظة في الفكر وحياة في الضمير، ده حي حي. يا سلام، ده كلام عجيب. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لأنهم ما أحياء. يعني خدت الحي قصاده شنو؟ في مقابله وعكسه شنو؟ الكافر. مش الميت. ما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على منو؟ على الميتين. قال على الكافرين لأنهم أموات. يا سلام يا سلام. بعدين قام ابن القيم قال شنو؟ شو الكلام ده؟ ولعلنا نقلناه وأتى به ابن القيم، نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل، منزلة العلم. لكن هنا قال شنو؟ قال:
وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعدين معاذ والله يا إخواننا يحيرك رضي الله عنه. معاذ أسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى اليمن، وعلم الناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي أمام الأسود العنسي. الأسود اسمه بهبلة، اسمه الجد بهبلة كويس، وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول أنا يوحى لي وادعى إنه نبي، لحد ما فيروز رحمه الله قتله. معاذ مكث ورجع إلى المدينة وسافر إلى الحروب في حروب الشام وفتح الشام وقاتل إلى أن قتل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة النبوية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ده كله لما مات عمره 35 سنة. عمره كم؟ 35 سنة. عليك الله ما حيا، تقول لي أنت حي وأنا حي؟ نحن حسا حيين بالمناسبة، حسا نحن حيين. شوف الحياة دي. فمعاذ رضي الله عنه شوف لما مات رضي الله عنه عمره 35 سنة، شوف الكلام الرصين ده قال شنو؟ قال تعلموا العلم. إخواننا العلم بيحيي، العلم يحيي، لكن العلم دار شنو؟ دار صبر. والله بلا صبر الحبة ذاك تعلمه. العلم دار الصبر. لذلك قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة. هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء. ارفع الله به أقواما بشنو؟ بالعلم، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. ما بالعضلات، ما بالعضلات، أكلمك بشنو؟ بالعلم. أئمة قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل ركب ويابس. حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ده الشاهد، لأن العلم شنو؟ حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في شنو؟ يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ترسل في رسالة؟ ممكن المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة 262. كلام متين والله العظيم، يخليك من دربك تقوم تتعلم يا أخي. ما خلى سبحان الله، قال لك التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام. صحيح. قال أبو الدرداء لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي 100 ركعة. أصلي شنو؟ وهذا أثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة الأجلاء. طيب المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. انتهينا من حياة شنو؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم. دي الحياة الخامسة، والقبل حياة الحيوان غير المغتدي بطعام أو شنو؟ أو شراب، كحياة الملائكة وهم أحياء، وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان، وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة
بالإحساس بالألم، وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتذاء. بلا ده ما درس بتاع علوم؟ ده ما درس بتاع علوم؟ أه؟ درس بتاع علوم ولا ما درس علوم؟ أه؟ أحياء، مش في حاجة اسمها مادة اسمها الأحياء؟ أه؟ أحياء حسا في أحياء، لكن إن شاء الله يكون أحياء بجد يعني. الفطريات ومعارف انقسمت وكذا، وبيبدو لك كتاب الأحياء بذاك بتاع العوامل الوراثية مندل ولا اسمه هو اسمه بتاع الصبغة الوراثية والجين والجين الوراثي الأول والجين الثاني والجين الثالث، وجاب الفجل ولا جاب شنو هو جاب الفاصل اسمه شنو؟ ها ها البسلة، لا اسمه من هو مندل، قوانين مندل دي ما حياة برضو، حياة النمو والاغتذاء النباتات خاشين فيها. والحياة الأولى، المرتبة الأولى في الحياة، حياة الأرض بشنو؟ بالنبات، برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ الآن بنتكلم عشان ما تنسى. الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة. شوف ابن القيم عنده قاعدة، كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همته، والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته، وإرادته ومحبته كانت أقوى. يا سلام. طيب ابن القيم ده يقول شنو؟ قال حياة الهمة والإرادة تكون بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال ابن المبارك. يا سلام. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عصيان شنو؟ النفس في الذنوب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباع النفوس ولم يربحوا. والله هذا كلام جميل، باع النفوس لكن ما في ربح. أنت لو بعت وربحت بيقول كويس. أي زول، ابن القيم عنده قاعدة هنا، يقول كل عالم أو رئيس أو ملك أو أمير أو وزير أو صاحب سلطة يبذل دينه، يبذل شنو؟ دينه ليبقى في سلطته، هذا خاسر. ليه؟ قال لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره. باع شنو؟ أنت بتربح لما تبيع دينك بحاجة أعلى من الدين، أعلى من الدين ما في. طيب زول باع دينه بدنيا وكيف؟ خسران. طيب زول باع دينه بدنيا غيره، يا أخي معقول؟ أنت وكذا تبيع، بيع بحاجة فيها فايدة. بس كده قال وباع النفوس ولم يربحوا، ولم يغلو في البيع أثمانها، يعني ما باعوا بثمن شنو غالي. فقد رتع القوم في جيفة يبين ذي اللب خسرانها، يعني حتى الأشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبتشاجروا فيها الناس، زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة، هي الثروة وشنو والسلطة في ثالث والقبيلة، لكن كله راجع لشنو؟ لشنو؟ للثروة والسلطة. العالم ده كله جاير ويغلي في الثروة والسلطة. طيب إذن يقول ابن القيم حياة القلب، نتفق يا إخواننا، بدوام الذكر والإنابة وترك الذنوب ومجانبة الغفلة الجاثمة على القلب، وترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة، ولموت القلب علامة. ولموت القلب شنو؟ علامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أتدرون من الميت؟ قالوا من فارقت روحه بدنه. قال الميت ميت القلب. أتدرون من هو ميت القلب؟ قرأ عليهم بيت الشعر، تلاه عليهم، ليس من مات فاستراح بميت، ولكن إنما الميت ميت الأحياء. قال لهم وعلامة ذلك أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. دي علامة موت القلب. قلبك أنت حي ولا ما حي؟ ممكن يكون حي، حياة ضعيفة، لكن لو ميت لا يعرف شنو معروفة ولا ينكر شنو منكرا. طيب قال ابن القيم عنده عبارة لطيفة، حس يا إخواننا الناس بيخافوا من الموت ولا بيخافوا من الموت؟
في زول بدور الموت لحد يوم الليلة ما لقاني زول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك. ربنا قال كل نفس ذائقة الموت بالقوة. الناس بيموتوا بالقوة، وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس. يعني ربنا لما يقول لك يرسل ولدك يجي يحضر من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي يحضرك وبعد يومين تموت، عشان ما يقول أبوي ده مات وأنا ما كنت حاضر. كويس، ربنا قلت لك قدام أهلك، عشان كده قال وأنتم حينئذ شنو تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف القوة والتحدي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي، مش ربنا جاي مرغة جيب لي دكتور في الدنيا يقدر يرجعها. والله يا إخواننا حكمة الله، يقول لك دكتور بتاع قلب يموت بقلب، دكتور بتاع كلى يموت بالكلى، رأي شنو؟ يحيي، ربنا يجعله سبب ينقذ حياة ناس وحياته ما ينقذها. يعني بتاع الكلى الله ممكن يقتله بالقلب، لكن بتاع الكلى الله بيقتله بشنو؟ مش أي زول يعني، تلقى لكن آية يعني دي آية للناس. واحد تلقاه دكتور أخصائي بتاع شنو؟ مش أخصائي، استشاري كلى، يموت بشنو؟ بالكلى. أي ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فبالتالي شوف ربنا بكتلك بالقوة، والناس بيحبوا الحياة. والله حسة الزول ما بدور يطر الموت، وزي ما قلت لك والله واحد تلقى عمره 100 سنة وعيان منتهي، تقول لك كيف يا عم فلان؟ يقول لك والله الدكاترة هنا ما عرفوا بس ما ودوا من الأردن. عمره 100 سنة داري مش وين؟ داري مش الأردن مالك؟ يقول لك دار عيش. واحد قال لي ولده كبير كده، قال لي والله أنا يا دوب الحيدك 3 عام عمره 90 سنة. قال لك كان بيتنا 20 سنة من عمركم تاني استمتع شوية بيكون كويس. قال له دار عيش. فبالتالي ابن القيم قال شنو؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. الكلام ده صح ولا ما صح؟ كده رأي فيه شو الكلام ده؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. والله صدقت يا ابن القيم، كلامك ده صحيح 100%. طيب في كلام راقي جدا. نحن الآن في المرتبة 6 وهي حياة شنو؟ حياة الهمة وحياة شنو؟ الإرادة. قال شنو؟ طيب قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم، فإن همته تتعلق بالله، وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو؟ أكمل. وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو؟ ضعف قلبه. طيب ابن القيم يقول الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو؟ موت القلوب. قال لي قال لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، فهموا الحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. دي حياتهم الحياة الدنيا، وفعلا هي ما لا هي شنو اسمها الحياة شنو؟ دنيا. دنيا ولا ما دنيا؟ دنيا. وديك الحياة الآخرة، الآخرة معناها النهاية، يعني آخر الشيء شنو؟ نهايته. طيب فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة، لكن ابن القيم يقول شنو؟ الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل، إنما أنا كراكب، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو؟ شجرة ثم راح وتركها. لذلك الحياة ظل. لماذا؟ لأنها تزول والظل يزول، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت. يعني الدنيا دي من أول حد آخرة إما ظل وإما حلم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة أوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها
إلى آخرها لرجل واحد.

واحد منكم. الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم. ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. رأى شنو في الدنيا دي؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده، كيف ما هو كده؟ رسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو جرعة ماء. فبالتالي إذن الحياة حياتان، يقول ابن القيم والموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي ده ما عندك فوشي، أما الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة حتى يتفرغ القلب، فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات. وحياتك الإرادية في حياة طبيعية، دي انت ما عندك فايد، الله اداك ليها وادا غيرك. الكافر حي وانت حي، الحيوانات حية وانت شنو؟ حي. دي حياة طبيعية. لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها شنو؟ المحرقة وتسكين هوائي

كده يا اخوان ركزوا معي, بس ركز معي في دي, افهم ليه الكلام ده وطبقه, ربنا يعيننا وياكم. قال كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال في الجاهلية زمان يلاقي زول في شنو في الجاهلية يملاه شنو شتايم. قال وأملاه حلم ما أرد عليه أصلا. يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبث أن يكون صديقا لي, إذا استنجدته أنجدني. قال لما يرجع من الامشي يطلع السوق يلاقي زول ينبزه, لما يجي راجع الزول بيكون بقى شنو صاحبه. قال لو استنجدته ينجدني, لو استنجدته شنو أنجدني. يا أخي عليك رشوة زوده. فعلا يا إخواننا معاوية اشتهر بالحلم. يقول لك شعرت منه, شعرت منه معاوية, معاوية معاوية بن سفيان. يا أخي قال لك كان واليا فقسم قطائف, قسم أي زول أداه توب بتاع جلابية. في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدو والله إلا ضرب الرأس معاوية. قام كلمه, طبعا ما بيدي يضرب الرجال مال في حرس وكذا. قام معاوية ناداه قال له حلفته أن تضرب بها رأسي؟ قال نعم. قال أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ, لكن أضربني بالراحة بس. قال له راشد. لذلك قال معاوية رضي الله عنه, وده الشاهد هنا, قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته. عليك الله فاهم ولا ما فاهم؟ انت تقول كلام ايه ده؟ لو ادوك 100 سنة بتقوله ما قلت ما لقي والله. كلمك معاوية بن سفيان قال ما بياخذ رأي زول, زول يبقى راجل كده تأخذ رأيه وتعتمد عليه إلا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته. عشان كده الشهوة دي بتضيع الزول مرة واحدة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة, حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة الراسخة. مثلا حديك إخوانك كده ركز معي, أنت مش حاضر الدرس ده تسمع فيه, أسمع الكلام ده. قال حياة من طبع, من طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء وغيرها أتم من حياة غيره. صح؟ اثنين حيين, واحد عنده أخلاق والثاني ما عنده أخلاق, الحي تمامياته طيب الأخلاق دي رأيك شنو؟ الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء عندك ولا ما عندك؟ انت ما عارف نفسك, انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك؟ عندك يا تيفي ذيل الحياء العفة الجود السخاء الصدق الوفاء المروءة يا تي عندك في ذيل, ما انت بينك وبين نفسك. بالمناسبة أكلمك أجزه لك يا سلام دي سمحة جدا الأخلاق دي, لكن انت عارف الأخلاق السمحة كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدر عليها. ليه؟ الجود يفقر والإقدام قتال. أي زول بيقدر؟ أنت قال أي زول بجود؟ والله في ناس يمسكوا في جيب في جيبه ده مسكة الحبة اللي ما يطلعها. قال أخلاق, قال وين الأخلاق أنت أصف؟ وكان نظم لك عن الجود يقنعك, كان نظم لك عن الجود يقنعك. هرشو لكن ابن القيم قال شنو؟ وين إخوان المقصود شنو؟ شوفك ركز معي. ابن القيم يقول حياة الأخلاق الفاضلة من الناس من عنده هذه الأخلاق لكنه يقهر نفسه, يقهر نفسه عليها قهرا, ومنهم من هي جزء من طبعه. لذلك الذي الأخلاق جزء من تكوينه وسجيته ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحياة الحقيقية, أما الذي يتكلفها حي ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع عليكم؟ لولا أنه ناقص لما بحث ليعطى, لأنك تريد أن تكمل في زول الأخلاق دي جزء منه ما حيبحث عن حاجة تانية لأنه جزء منه, في زول الأخلاق دي ما جزء منه سيحيا, لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه, ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها.

0: مصح. طيب فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو؟ خلق اسمه شنو؟ قال الحياء مشتق، خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الحياء دال على حياة القلب. ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح. والحياء إحساسك العالي واجتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك. الكلام ده راكب في شنو؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ أه؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما فهمين؟ أه؟ يا إخواننا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح. وذا كده قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كويس؟ الحياء اجتنابك للقبائح. الذي يرتكب القبائح ولا تهزه دليل على موت قلبه. أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها. فملابسته للقبائح دلالة على شنو؟ على موت قلبه. فقد الحياء فقد لحياة القلب. كده واضحة ولا ما واضحة؟ بقيت مرتبتان. ثم كلام الهروي في الثلاث درجات. يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم. ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم، ولذلك ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع، سبحان الله، بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس، يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم، لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم، هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له لا, لا, لا, لا, لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التميز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد. الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص، أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة، كيف ترى الرئيس في أي دولة؟ أنا لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجد يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح موضوع، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فهمك وهو مش فاهم. أنت مازال ما قلت شيء، لا فاهمه، هو أصلا الفاهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم، القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد المفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة. مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين، حتى كوعاظ باش نعطيكم باش نكون متجرد، حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا، السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا هو مستعد يسمع لك. ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك وامتى قريت أنت الحديث؟ ومنين سمعته؟ ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله، يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح، نحن مستبدون للأسف. حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء، يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ الآية راه قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني، بارك الله فيك، وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف، لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح بس شنو قلت لنده؟ يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة، التفت قالهم نغلط، ما نغلطش، نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي راه بنتلفت له. تصوره شنو هذا نوع؟ هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي؟ خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس، شو معناها؟ بغي، ظالم، مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك، وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة، مش حتصفه. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة، أليس الجامعة يعطيه تحذير يقول مازلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نفصلك بك، يمشي للمركز يشكي ينحبس، يقول تعال خطلها أنت لو في واحد شك شيه. حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتل شرسين مؤجلين، مش توا شرهم ما يطلعش توا، يطلع ملايين من الظلم. عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة ما فيش داعي ذكر المدرسة ولا المكان ولا مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها ونسأل في أسئلة، وضرب لي الأمثال الأسئلة. قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس انت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول لي يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي. قال والمشكلة في طالب تاني في الفصل لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد، قال داير خط تاني. قال يقولها مفهومة يا أبلهد بس حق الشرح. يقول تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأب ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد به أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفيكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب ما سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأ في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف، كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف؟ أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ لا يجلس، إحنا ينقعمزوا مع عشان نوضوا يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة يصب يقعد مشحط مسكين، ما شيء اعتدال اعتدال كويس. وين كنا إحنا تو؟ كنا في مسألة الاستبدال. أسكت، فالحين كان في أسكت، إحنا اللي تكلم في اجتماع أسكت، الأب يقول أسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف، الدولة تقول مزت تقول كلمة عندك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي، هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق عمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغوا فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير، هذا تذكير طبعا انت بتذكر بانه كان طفل. قالت بالامس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، انت تقول هذا، يعني انت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، يعني انت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتها. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك أما علمت من هي؟ قال لا، قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يسمع لها الله فوق سبع سماوات ولا أسمع أنا لها على المنبر؟ يلا شو تقول رب العالمين هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد. حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقولوا ما شاء الله أهو الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف، لأن المناخ مناخ استبداد، بيحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة، سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو إنه استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق، وأصحاب الفرق بالذات الدينية، لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين، أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع السمع.

0: طاعة لك، سمع وطاعة لله ولرسوله. حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع ثاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله، أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله. وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم على الاستبداد، لكن لأني مضطر بنجي لي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد، أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله لحقنا على لحقت على حياة الوالد وجدي ومشايخنا واستاذي الشيخ مفتاح بن كنان رحمة الله عليه ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش فيك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي ماشي. واللي يديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليتخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا، حاضر فيه زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد وسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد. وهذا الاستبداد الديني مع استثناره ونقوله إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش تراتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، جماعات والقصص هذه سياسية، ماشي نسمعك. بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم يوزع، قال له اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو سجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، كيف اسكت كيف؟ أنت أستاذي، أنا أناقشك، ممكن مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا يا أخي؟ من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة أتجعل فيها حوار؟ هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت انت ويا من غادي أبدا، لا لا لا، قالت أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة، شو المانع يعني، علمها بسيط، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا. وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة. قول له كيف يعني، كيف مش صحيحة؟ قول أنا راني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني. شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول آه بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثلا المعجم المفهرس، جميل. آه زميلكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم، بارك الله فيه، جميل. وانت الأستاذ راو مش لا اسكت انت ويا مغادي اسكت، والله إن شو الله تهديد. أنا لا لا مدرسة التهديد هذه معلش، يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدارس في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين. للأسف أنا أقول لكم مدرسة الاستبداد مدرسة سيئة جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد. وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا. وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم وأن يقبل مني وإياكم وأن يجعلنا من المقبولين وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على هذه النفس اللئيمة وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل الكرشك، وهذا البرنامج مختص بالحديث عن المعاملات المالية، ونشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وإحنا ماشيين فيه تبع هذا البرنامج صفحة صفحة لنفهم المعاملات المالية وشأن المعاملات المالية. وكلمنا في المقدمات أن المعاملات هذه لازم يفهمها الإنسان، كل بايع والله ومشتري، ولا يجوز لأي إنسان يدخل السوق ويبيع ويشتري ما لم يعلم حكم الله في هذا البيع والشراء. ما ينفع أنك أنت بعدين تجي يوم القيامة والله حتى في الدنيا وتقول والله أنا لقيت روحي 20 سنة في الربا أو 20 سنة في الحرام أو أنت عامل بالحرام، ما عندك حجة. لأن ما زلنا نقول ونكرر ونعيد، هذه المسائل يجب أن تتعلمها، لأن كل إنسان فينا قد يبيع وقد يشتري. فإذن يمكنك أن ترجع إلى صفحة الراديو، راديو السرايا، وتشوف هالحلقات هذه كلها من الأول حتى تفهم، وهي بلغة مبسطة مسهلة، وتتابعنا عبر هذا البرنامج. ويمكن حتى إذا أردت أن تتصل لتسأل عن سؤال في حكم الله سبحانه وتعالى، ممكن على 091-15-05-39 091-15-05-39 هذا الاتصال في الواتساب، تكتب سؤالك مسموع أو مكتوب ونجيبك إن شاء الله في إحدى الحلقات إذا كنت منتظم معنا في المتابعة. كنت قد تحدثت معكم في اللقاء السابق عن الكلام في الشروط في البيع، وتحدثنا عن الخيار في البيع، وقلنا إن الخيار إما يكون فيه خيار تروي، هذا أقسام الخيار، خيار التروي يعني الإنسان يتروى في البيع لأسباب عديدة، ما بيفكر تمشي معاه البيعة ما تمشيش، في مصلحة عنده فيها، بيتأمل بينظر بيشوف يناسب والله ما يناسبه، لأن أشياء مش كل حاجة رايب بدينار وبدينارين، في بالألاف المؤلفة، فهذه حاجة ما يستعجل فيها الإنسان حتى لا يقع في الغبن والغرر والمشكلة بعد ذلك. فيقول والله معلش، المشتري يقول أعطيني فرصة خلينا نخدم السيارة نشوف الحوش نشوف كذا، أو البايع نفسه، البايع أحيانا يقول له والله يسمع أنت ضريتني على البيع، لكن والله ما نعرفش هل عندي فيها مصلحة البيع هذه ولا ما عنديش، خوضها أنت لكن أعطيني 3 أيام مثلا، وينقول لك جيبها أرى ونبيها، ينقول لك توكل على الله خلاص، فتظلي عند السلعة والبايع بعدين يقرر خلال المدة هذه. أو تكون من طرف ثالث يعني يجي يشريها منه يقول له والله شوف أنا شريتها منك، لكن راه مش أنا اللي بنشوفها، بشوف الميكانيكي إذا وافق عليها حاضر، بشوف أبوي لأنه هو اللي بيشري هو اللي بيدفع. إذن قد تكون هذا الخيار يكون من البائع أو يكون من المشتري أو يكون من طرف ثالث، لكن زي ما قلنا هي مش مهلة مفتوحة، مش على مزاجك ترفع الحاجة تغيب بها سنة وتقول له والله ما صار ليش، لا، الشريعة يعني حطت حد للمدد، الزمن، وهذه تختلف باختلاف المبيع، يعني المدة الزمن تكون مناسبة لنوع السلعة، نوع السلعة على حسب نوع السلعة. الفقهاء شن جعلوا؟ جعلوا الخيار في العقار، العقارات، الأراضي، الشقق، المنازل، هذه جعلوا لها ما تتجاوز 36 يوم، 36 يوم من حقك الخيار فيها. ليش تقول 36؟ هذه مش شوية، ونقول لك حتى هو العقار شن بيصير له خلال 36؟ ما عندك، ما يصير، ما بينقص، ما بيفسد، المدة ما بتضيع عليك شيء، انت ما عندك انت يا بايع علش خايف، ما بيريح عليك شيء، قاعدة نفس الشيء، ما بينقصش مدة، يعني لا تنقص من السلعة. وكذلك الخلل العيب ما يبانش إلا في خلال هذه المدة أصلا، مش معقول تسكنني يوم وتقول لي أطلع، لا أنا نبي نشوف الشمس كيف تدخل والريح، ومنجرب الصرف الصحي والمضخات كيف يشتغلن والنوافذ، ومنجرب المية وتدفق الماء، وكان فيه مطر في كذا، منشوف هل في تسريب ما فيش تسريب، نشوف الجيران خلال الشهر هذا
يناسبوني ما يناسبوني ما فيش باس. طبعا قد يقول قائل أيوة هذه توا احنا لو نفتحوا الباب هذا كل واحد يسكن في شهر ويحول يسكن في شهر ويحول ويدير هيك، هذه لا اعتقد تكون موجودة. ما اعتقدش ان الانسان يعني النية الصادقة تنعرف، تنعرف من الاول انسان ناوي الصادق في البيع والشراء. انت شكيت فيه ما تبيع ليش من الاول وخلاص، شكيت فيه قول لا لا لا انا ما منبيع بالخيار، تبي هيك ماشي ما تبي شك، لكن لو وافقت فهذه المدة عليها. الدواب، الدواب الخيار فيها 5 أيام، بيع بقرة بتبيع عجل بتبيع شاه. طبعا أنا لا شك أنه مش للحم نذبحها، لكن بالعادة هذه للركوب أو للحليب للبن. هذه لأنها تبان فيها خلال 5 أيام تنعرف خلاص، درت اليوم واثنين ثلاثة أربعة ضرحة ينعرف من الأكل والشرب، تنعرف كمية ما ننخدعش فيها. يمكن يقال هذا حتى على السيارات اليوم، هي نعطي خيار 5 أيام فيش باس تحرك بها اليوم صباح عشية ليل صباح عشية كذا بعرف معين، وإذا كان عجبات المدة عجبات السيارة يمسكها، عندما عجبتهاش يرد. أما السلع الأخرى العروض والسلع والمثليات والثياب، يعني الأشياء التي يوجد مثلها في السوق، حبوب ولا مقومات ما تراد لأعيانها، هذه الأشياء قالوا المدة 3 أيام، المدة 3 أيام. من هذه الأجهزة الكهرومنزلية كلها، طبعا جرب مفرمة من جرب آلة من جرب جهاز ما فيش بس، لو وافقوا على بيع الخيار واشترطوه ووافق البائع، وأحيانا في مصلحته أن يبيع على الخيار باش ينفد سلعه، السلع تمشي يقول لك خير من قاعد، يقول له لا كان ما منجربها أنا مش واخدها، مرة تري عليه يقول له ماشي جربها، وناس ثقات وتعرف الأشياء التي فيها تقصير وإهمال والأشياء التي فيها خلل في ذاتها. إذن هذه المدة إما 36 يوم للعقارات أو 5 أيام للدواب وما شابهها، أما ما عداها في المثليات هذه 3 أيام. ماشي. الملكية الآن في فترة الخيار لمن السلعة هذه، الحوش ولا الشاه ولا السيارة، ملكية المبيع في فترة الخيار إذا كان الخيار اشترط يعني قبل العقد، قبل العقد تكون ملكية المبيع للبائع، للبائع، وهو الذي يضمن إذا حصل فيها تلف، هو الذي يضمن للبائع في هذه الفترة. تمام؟ يعني لأنها باقي على ملكه، لأنه لم يتم البيع والشراء ما تم. أما إذا حصل الخيار من أحدهما بعد انبرام العقد ولزومه يصح، لكن الضمان فيها على المشتري. تم العقد وبرم وحصل من أحدهما الخيار، شنو يقوله طبيعتها؟ يقول لو سمحت بقداش مثلا هذه الجهاز هذا، يقول له ب200 دينار ها بتبيع تشري؟ قال له منبيع، قال له أنا منشري، هات الـ200 هاك السلعة. وهو طالع قال احنا بيعنا وشرعنا ثمينا ولا، لكن لو ما عجباتك، لو ما عجباتك تقدر ترجعها تجيبها لي من جديد ما فيش باس. هذا لو حصل فيها خلل، لو حصل فيها خلل هذا صح هذا الكلام، لكن لو فيها حصل فيها خلل اللي يضمن المشتري اللي اشترى، ترجعها لي انا قبلت ترجعها، لكن انا نقبلها على اساس سليمة مش تفسدها. هذا من غيره وخيار النقيصة، خيار النقيصة حتى لو لم يشترط، إذا أنا مشيت بالجهاز ما اشتغل أصلا، لا هذا مش خيار، هذا الرجع أصلا يرجع من جديد، يرجع من جديد ونرجع السلعة ونقبلها بالعامي غصبا عني، البايع يقبلها غصبا عنا، لا إحنا على أساس جربها وعجباتها، لكن هو حر. قال لصاحبه وصديقه قال لك والله كان معجباتك جيب، البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد مثلا، أو قال له ترد وتستبدل فيش باس، حر، هذا خيار مفتوح. لكن لو حصل فيها خلل، خلل مشكلة
جي العيل صب عليها مية صب عليها كذا فسدت، لا يضمنها الشاري لأن صارت ملكه هي، صارت في ملكه. والضمان إذن هنا يقيد على من؟ يقيد فيه على المشتري. زي ما قلنا هذه هذا الخيار الأول اللي كنا نتحدث عنه في اللقاء السابق بدنا فيه اللي هو خيار التروي، وعندنا خيار النقيصة. هذا يعني ايش معنى خيار؟ هو ما كان موجبه نقصا في المبيع أو استحقاق، نقصا في المبيع أو استحقاق، أو ما ثبت عن غبن فاحش. وهذا خيار حكمي لا يحتاج أن يشترطه أحد، بل هو محكوم به عن انبرام العقد ولزومه. هذا شو معنى هذا الكلام؟ هذا تكلمت عنه أنا في اللقاء السابق، ولا أريد أن أعيد كثيرا حتى لا يمل المستمع، لكن المعنى أني بعت السلعة، ولكن مقتضى العقد اللي بينه وبينه أن هذه السلعة تؤدي مهمة معينة ما أدت هذه المهمة، هذه السلعة فيها خلل فيها مشكلة، أنا شاريها باش تدير الحاج فلاني ما دارتها أصلا، مش ما عجبتني. لا في فرق، ما عجبتنيش هذا ممكن ترجع وأنا حر بعدين، خيار مسموح نرجع والله، لكن يسموها إقالة هذه. لكن خيار النقيصة، خيار النقيصة يعني في المبيع في خلل نقص أو استحقاق يوفيه، أو ثبت عن غبن فاحش. يعني طبعا هذا يقولوا خيار حكمي، ما أنا ما يحتاج أن يشترط واحد، يعني يرد غصبا عنا. مثلا كيف غبن فاحش؟ البضاعة الفلانية هذه السوق في ليبيا كلها تبيع فيه يعني أربعة ونص بالكثير، بالكثير أربعة ونص، يعني طار جنح في أغلى واحد غلواني في السوق باعها بخمسة لأربعة، وأنا غريب وما نفهم وما نعرف، ولد صغير. طبعا هذا الولد الصغير عقده أصلا مش لازم، لكن على اعتبار مثلا أن ولي حتى وأقر على هذا الكلام، فباع بعشرة دينار ضعف، هذا غبن فاحش، هذا ظلم، وأنا ما عنديش علم، أنا نحسب هذا سعر السوق. هذا يسموه خيار النقيصة. طبعا هو قسمين، قسم بسبب فقدان شرط، وبسبب ظهور عيب، أو بسبب ظهور عيب، يعني هذا اللي يرد فيه على كل حال حتى لو بالغبن الفاحش ترد السلعة. فقدان شرط زي ما قلنا سابقا، يطلب من المشتري السلعة أصلية ذات صفات معينة فيبيعني مقلدة، أو ما يلقاش نفس الصفات، مسكرة هي، قلت لأن أنا بلونها أحمر وأصلية من بلد المنشأ كذا كذا نوع كذا قوة كذا، أعطيتها مواصفات معينة، جيت أنا على قسنيتي وخذيتها منه وعطاه لي هو، وجيت فتحت لا لقيت اللون نفس اللون ولا الشكل نفس الشكل ولا المواصفات نفس المواصفات، هذا خيار نقيصة، ناقصة السلعة مش زي ما نبيها، نرجعها يرد ويقبله، يلزمه الشرع على قبول السلعة واسترجاع الثمن أو استبدالها، أو ظهر فيها عيب مش بنفس المواصفات لكن بنفس المواصفات، لكن في هذا العيب في العادة تسلم منه السلع، احنا زي ما نقول يعني مش عيب بسيط يعني خلل يعني يسير ما ليش علاقة الناس ما تتبهلاش، لكن عيب مما يعني زي ما يقولوا مما يوجب الرد، ناخذ منها سيارة ونلقى فيها خلل في المحرك، أو نلقى الحام ملحومة مكسرة في الشاصية متاعها، مش خدش بسيط صغير ما ينتبه له، لا، أو دار مثلا عليها يعني شريت منها دار كويس، الدار كويسة لكن والله مثلا لقيت في جهة الروشة نكي شوية زواج مش لاصق في جنب البرواز متاع الباب، لا مش هذا ما يرد عليه اللعيب، ما يرد. لكن لو جيت أنا وجوني الورثة متاعين الحوش وتنازع وخصومات ولقيت عليهم محاكم
وعليه قضايا الحوش وصايرة فيه مشاكل وجوني هلا. لا أقول تعال جاي، تبتضحك علي ولا شني؟ رجع الحوش مكانه وعطيني فلوسي. وإذا القاضي يلزمه يلزم يغصب على استرجاع الحوش لاستلام الحوش وترجع الفلوس لصاحبها، لأنك أنت أنت أنت أنت غررت به هيك، ضحكت عليه. هذا خيار نقيصة بسبب ظهور عيب فيه. مش الزواج مثلا، والله قال لي نبي أبيض لقاه شوية هيك مايل للرصاصي، لا هذا لا يرد فيه، لا يرد فيه. تمام. إذن العيوب لازم تكون قوية بحيث لا ينفع البراء البائع البراءة من العيوب، ما ينفع، ما ينفعش يتبرأ يقول لا أنا ما عنديش علم، ما نحسابكش، ما لقي حوش بدون مية أصلا، طبوات مية شاريه، وقال لقى ما في وين المية، قال له ما نعرفش أنا ما درتش سباكة بكر، كيف ما درت سباكة؟ لا هذا عادي، كيف عادي؟ لا هذا عيب كبير، هذا ما ينفع يتبرأ منه يقول لا حوش بلا كهرباء، حوش بلا مية، حوش بلا صرف صحي، بلا أبواب، بلا قزاز، بلا رواشن، بلا طلاء، بلا إضاءة، ممكن ما لقيتش فيه تلفزيون، ما لقيتش فيه مكيف، هذا متفقين فيه، الديرة أنت. إذن فهمت الفكرة، ظهور العيب في شيء يعني يكون أصل في الشيء نفسه، أنا نشتريها سليمة ويتبين فيها خلل. ما ينفع البائع يقول والله أنا ما نعلمش بوجود الخلل في السلعة، اشتريتها والله أنا سليمة وما نحسابش هذا الكلام فيها، وبقت عندي كل هالمدة إلى أن بعتها وما اكتشفت فيها عيب فلا أضمنها، وانتبر من أي عيب فيها، وأنا والله مش سبب في هذا الكلام، ومن اللي شاريها منا الأصل متاع الجملة والله جتني من برا هيك. كل هذه المبررات لا تنفعه، ما تنفع إلا قال العلماء طبعا استثناء في بيع الرقيق، بيع الرقيق هذا يجوز كان فيه خلل لأنه ممكن يعوضه بشيء آخر، أو بيع الحاكم أو القاضي على المفلس عند الحجر عليه وبيع ممتلكاته، وهذا حنجوه في باب الفلس، ممكن الاستثناء هذا نخلوه، لكن في العموم في هذا الخيار لما يبيع شخص سلعة نشوفه هل هي عيبها كبير ولا عيبها، هذا ينعرف بالعرف وينعرف بالقضاء وينعرف بالناس، حاجات أساسية لازم تكون موجودة فيها، حاجات شكلية ممكن ما نردش نقول لا هذه معروفة حياش كلها راي تباع هيك بهذه الصورة، هذه تباع بحيث ما يدروش مثلا هذه الكماليات فيه، مثلا قول لا والله رد لك أنا ما قلتش في مكيفات لها، عاد مش مكيف مش شرط، مكيف تركبك، ما لقيتش سخانات، السخانات مش أساسيات في بيع الديار على أساسها، من يعني لما أنشأها المقاول يبيعها بدون مكيف، يبيعها بدون سخانة أنت، لكن يبيعها لك بالكراسي بتاع الدورات المياه، بالشيشمات متاعها الحنفيات هذه، يبيعها بالأبواب، يبيعها بالبرتش كوبا مزوقة تامة بالإنارة اللي فيها، لكن تبي الثريا نوع متاع 450 ألف، عفوا 450 دينار ولا 500 ولا 1000، يقول وين الثريات؟ لا يقول لا الثريات ايش علاقتي، انا ندير لك خيط ولامبة وانت غير ما شئت، لان العرف يحكمها. هذا معنى الكلام حتى لا نطيل فيه كثيرا. الان عندنا موضوع ضمان المبيع، وهذا سيكون موضوع الحلقة القادمة ان شاء الله، لكن انا نبي نمهد له حتى يكون بإذن الله تعالى هو حلقة القادمة بالتفصيل. شو معنى المقصود بالضمان؟ الآن إذا حصل فساد في السلعة من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ إذا حصلت خسارة في السلعة من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ شوف، ضمان المبيع ينتقل ضمان المبيع، لأنه أصل السلعة كان ما شرهاش حد في رقبة البائع، ما لهش علاقة به ملكة، لكن ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم، بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه فعلا، حتى لو ما قبضش السلعة أراه ينتقل الضمان ويتحمل الخسارة المشتري.
إذا كان باع عشره وسدد سلعة فلوسه ولا حتى بالدين وقال بعنا وشرينا تم، إلا إذا منع مانع من القبض أو كان فيها حق توفية، هذا ما يضمنش المشتري إلا بعد القبض، وهذا هو اللي فيه تفصيل، هذا هو اللي فيه تفصيل دقيق. لكن ليش؟ لأن النزاعات والخصومات تحدث في هذه المسائل كثيرا، والقضاء والمحاكم كثيرا ما تعج بالقضايا في سبب شريت منه فاسد، شريت منه خارب، شريت منه عاطل، لا هو استلمها، لا هو ما استلمها. الشريعة وضعت حد للكلام في هذه النزاعات في هذه القضايا. منها نتكلم شوية، هو يعني حتى نكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذا كان البيع صحيح غير لازم، انتبهوا، ما هو عندنا احنا صحيح لازم، وصحيح بيع صحيح غير لازم، وعندنا غير صحيح أصلا، بيع فاسد من الأصل. إذا كان البيع صحيح غير لازم، وهذا تكلمنا عنه، قلنا متى يكون البيع صحيح غير لازم؟ مثل بيع الصبي المميز، تو العيل اللي عمره 11 سنة مش بالغ، هذا بيع صحيح، بيع وشراه، لكن لو جابوه رد السلعة أرى مش لازم، مش لازم عليك، لو رد السلعة قال لك من قال لك بيع له؟ هذا عيل 11 سنوات، قال والله يجي من قبل يشتري، لا لا لا ما نبوهاش، تم خلاص، واحد محجور عليه، محجور عليه. أو في بيع خيار، بيع الخيار بيع صحيح لكنه غير لازم لما تتم المدة. إذن البيع قد يكون صحيح لكنه يفتقر إلى إمضاء الولي، إمضاء الولي. تو العيل اللي عمره سنتين، اللي عمره سنتين هذا غير مميز، هذا بيع غير لازم أصلا ولا صحيح أصلا، ما ينفع. فمن تخدع أنت تبيع لعيل بشماله؟ ما ينفعش، ما يقروك عليه أصلا، فاسد من الأول وغير صحيح. لكن اللي بعقله بس مش بالغ، هذا بيعه صحيح لكن يعتمد على أبوه أو أخوه الكبير، تمام. إذن البيع الصحيح الذي يفتقر إلى إمضاء الولي يلزم بموافقته الضمان خلال هالفترة قبل المضي، يعني خلال فترة قبل لا يجي الولي أو الوصي ويعتمد هذا البيع. إذن الضمان خلال هالفترة على البائع، على البائع، يعني إلى أن يكون هناك بت من الولي أو ممن كان له التروي والنظر في في بيع الخيار أو يمضي زمن الخيار، خلاص. بمعنى جاء واحد شرى سيارة وقال له والله أنا شوف راهو ما نعتبرهاش مشرية اليوم في الأيام، شنو ثلاثه للخميس، بو يجيك الخميس الفلوس عندك، كان عجبتنا توكلنا على الله، ما عجبتناش بالله رجع لنا فلوسنا. حصول خلل في هذه الفترة في السيارة على البائع، لكن اليوم يجي البو ويجيب له الفلوس ويقول له راه والله تفضل عجبتنا السيارة وعلى بركة الله، ينتقل البيع فيها لمن؟ عفوا الضمان فيها لمن؟ على المشتري، ينتقل الضمان على المشتري. هذا في بيع الخيار، كذلك في بيع ايش؟ في بيع الصبي، غير الصبي المميز، جاء شراء نقال عمره 12 سنة وخلصك، جابوه فترة معينة ورجع عليك هذا المال وقالك لا ما عجبناش، إذا حصل خلل في النقال على البائع. لماذا؟ لأنه بإمكانك أنت في الأشياء الثمينة هذه الغالية لا تقول لي ولدي أنا ما نبيعلكش بنقال ب4000 وانت هادي جيب لي بوك، ما ينفعش، تحمل راسك، لو كسره ولا غيره ولا صار له مشكلة تحمل أنت يا بائع. وهذه مسألة مهمة جدا ينتبهوا لها. طبعا إذا كان البيع صحيح ولازم الضمان على المشتري على طول ولو كان قبل القبض، ينتقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم بمجرد الإجابة والقبول. يدخل للدكان يقول له لو سمحت شيشة القزاز هذه متاع الخل قداش؟
يقول له بخمسة دينار تمام. يقول له والله أنا ماشي منصلي الظهر ونجي تم هاك خمسة دينار والوحدة هذه لي الشيشة مع جاية قطة مش بسبب البايع ركبت فوق الرف متاع المحل أسقطت هذه شيشة الخل متاع القزة تكسر. جاء هذا من الظهر قال له وين الخل؟ قال له تكسر كسرات القطوس. قال له بيرجع لي الخمسة. قال له ما رجعهاش لك تبين ما قبضتش. نقولوا لا يا حبيبنا أنت عقدك صحيح لازم ولو لم تقبض ما دام تم البيع والشراء إذن صارت هذه السلعة في ذمتك وفي ضمانك كانت بيرنك رفعتها. أنت حاطة عندي وديعة والوديعة لها أحكام من ضمن أحكامها أن يد المودع عند يد ضمان يد أمانة لا يتهم.

تكن مستجاب الدعوة. باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حلل قرشي يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية،
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تسمعوا في عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. بدايتنا زي كل مرة

حياكم الله وبياكم جميعا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود على مدة ساعتين متتاليتين. اليوم نحكي على حاجة بسيطة جدا في شكلها لكن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حاجة ما تكلفش عليك فلوس ولا تحتاج منك مجهود، لكن ممكن تغير يوم إنسان بالكامل. اليوم بنحكو على الابتسامة في وجه أخيك صدق. فخلوني نسألكم سؤال زي المعتاد في بداية كل حلقة، كم مرة أنت كشخص أو أي حد في الحياة تلاقيت معاه سواء تعرفه ما تعرفاش استقبلك بابتسامة بدون حتى ما يحكي معاك كلمة؟ وكم مرة قابلت شخص مكشر عابس بمعنى حاسسك ان الدنيا كلها متسكرة في وجهك؟ اعتقد كلكم بتقولوها، وخاصة في اوقات الصباح لما الواحد يمشي في الشغل، يمشي للشغل في اثناء يعني توجه للعمل، في ناس للأسف ما تعرفهم ايش جنبك في السيارة يشبهولك شبحة مكشرين، تقول شن شابحين عفريت ولا نعرف شن شابحين بالضبط، وفي ناس عكس تماما يمبتسمين عرفتكم بتقولوها، ففي ناس عكسها مبتسمين وفي ناس مكشرين. حتى مرات تخش لمقهى ولا تخش بتاخذ فطور أو شيء معين، مرات صاحب نقول احنا اللي واقف على الكاشير باهي، مرات تعامله معاك في الصباح مرات يكون حلو ومرات يكون مش حلو، مرات تلقاه مكشر في وجهك غير شن تبي، بس انت لما تلقى المعاملة هذه وكان تلقى تطلع وتخليه. وفي ناس يشتغلوا في المجال هذا او يشتغلوا في الشغل هذا، سبحان الله تلقاهم مبتسمين بشوشين يرحبوا بالناس. فهذه اليوم موضوعنا مهم جدا، فسبحان الله هي مش مجرد تعابير على الوجه، الابتسامة مش مجرد تعابير على الوجه، يا هلا ومسهلا، لكن تأثيرها يوصل للقلب. احنا في زمن كثرت فيه الهموم والضغوط والمشاكل والأشياء السلبية أمانة والأمور السلبية، والناس كلها تعبانة، كلها تشكي، كل واحد شايل هم ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن شخص جنبك فقد عزيز عليه، ويمكن شخص خسر شغله، وممكن شخص مريض يعاني من مرض معين، يمكن شخص يحارب في الاكتئاب وهو يضحك قدام الناس. بالابتسامة الصادقة هذه مرات تكون سبب بعد الله في إنه هو يكمل يومه وهو مرتاح. شوفوها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الابتسامة شيء جميل وبس، بل قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني الابتسامة أصبحت عبادة وأجر وصدقة. شوف، على شيء بسيط تعبير موجود في الوجه فقط تحصل عليه في صدقات، تحصل عليه في أجر. شفتوا؟ فشوفوا كرم رب العالمين، يعطيك حسنات وانت كأنك ما درت شيء، على شيء أصلا يريح قلبك قبل ما يرتاح غيرك وقبل ما يريح غيرك. فاليوم بإذن الله بنعيشه مع الابتسامة، وشن معناها وشن أثرها وليش الإسلام اهتم بها وكيف كانت ابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلوكم معنا، وربما بعد هذه الحلقة تكون ابتسامتك سبب في دخول السرور على قلب إنسان أنت تعرفه أو ما تعرفهش، وربما تكون حتى سبب في دخولك للجنة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعين الكرام على أثير راديو السرايا 99 يا أنجل 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. المحور الأول اللي حنتكلم فيه بخصوص موضوعنا لليوم، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الإسلام دين البشاشة. للأسف في بعض من الناس فاهمين إن التدين يعني العبوس، أن يكون الشخص عابس زي توهك، يكون عابس يعني إنسان مكشر. أعتقد حتى في آية نزلت بعبس وتولى، حتى هي تتكلم على العبوس، يعني الإنسان مكشر في وجهك، ويقولوا هذا الإنسان ملتزم، وهذا فهم خاطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر البشر وأعبد البشر، كان أكثر الناس تبسما. شوفوا، كان أكثر البشر تبسما. فمن أنت باش تعبس أو تكشر في وجه الناس، سواء تعرفهم أو ما تعرفهمش، ما دامك أنت مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى، فأنت مفروض تعرف أن العبوس وأنك تكون شخص مكشر هذا مش من ديننا ولا من خلقنا أساسا. لأن احنا لازم تكون عندنا خلق ونتعلمه من رسولنا الكريم، صح؟ اللي هو أطهر البشر، واللي هو قدوتنا، هو اللي علمنا كل شيء، صح؟ صح. رضي الله عنه قال شني؟ قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. شين قال؟ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا رجل يحمل هم الدعوة. تعرفوا شو هم الدعوة؟ يعني رسالة ما هيش سهلة. رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت اللي كان فيه ما هيش سهلة، أمانة، وحي، والأهم إن هو يحارب على خاطر الدعوة الإسلامية. فراجل بالقوة هذه وبالشخصية هذه ويحمل في هم الدعوة ويواجه في الأذى ويفقد في أبنائه ويحارب في المشركين، ومع هذا كان مبتسم ويبتسم. ليش؟ لأن الابتسامة رحمة وأخلاق ودعوة. شفتوا علاش؟ لأن الرسول عليه الأداء بكل الطرق وبشتى أنواع الطرق فقد أبناءه كلهم، اتفنهم بيديه، ويحارف المشركين في عدة غزوات وفتوحات، ومع ذلك كان يبتسم. ليش؟ لأن عارف أن الابتسامة رحمة، عارف أن الابتسامة خلق ونوع من الأخلاق، ويعرف أن الابتسامة دعوة صادقة. مرات الإنسان يظن أن الابتسامة تنقص من هيبته، وهذا مفهوم خاطئ. يقول لك الإنسان لما يشبحوه مبتسم يقول لك ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية، يهز فراسه ويضحك وخلاص ويبتسم. لا والله، الابتسامة تزيدك وقارا إذا كانت في محلها، شرطا أن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. مش تضحك كي نقول احنا نضحك بدون سبب، قلة أدب حشاكم. فالابتسامة عمرها ما كانت ضعف، وعمرها ما تنقص منك هيبتك، بالعكس الابتسامة تبعت الفرح السرور.

الصبر، الرحمة، الخلق، الدعوة، كل شيء جميل، عمرها ما كانت ضعف، ولا تعني انك انت تستهين بالامور، لكن تخليك تعرف انك انت تمتلك قلب سليم. محمد يقول: ابتسامة مفتاح للقلوب وبث للأمل والسلام والمحبة. صحيح، لكن يمكن تكون محل استهزاء مع البعض. هذا موضوع آخر وحنتكلم عليه وحنتناوله، ما تستعجلوش، احنا خطوة بخطوة نتكلم على الموضوع، بداية بالتسلسل وبعدين نخش في موضوع ما الفرق بيننا وبين في أشياء أخرى. في آية لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى ما ذكر قوة النبي ولا جماله ولا مكانته، شنذكر اللين، إن إنسان لين، لأن الناس تلتفت دائما حول الرحمة، الناس ديما تغريها الرحمة، تغريها الطيبة، تغريها الابتسامة الصادقة والقلب السليم. عمرها الناس ما تلتفت للجمال مثلا إلا قليل النادر، عمرها ما تلتفت لمكانة الشخص أيا كان مكانه، عمرها ما التفتت للظواهر الموجودة، إنما لسلامة القلب وسلامة الروح. لهذا قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله سبحانه وتعالى آية محكمة وواضحة وصريحة، عمره ما تكر قوة النبي في مواجهة المشركين مثلا، أو صلابته أو جماله ولا مكانته في ذاك الوقت. اذكر لينا، لأن الناس دائما تلتفت حول الرحمة، الناس الرحيمة. بهي، لماذا جعل الإسلام الابتسامة صدقة؟ ليش اعتبر الإسلام إن الابتسامة هذه صدقة؟ الصدقة عادة نتخيل فيها احنا كبشر إن هي فلوس مثلا، إن هي فلوس، مبلغ من المال. لكن الإسلام وسع مفهوم الخير، يعني أعطانا الخير بشتى الطرق، يعني تقدر تديرها بالمال أو من غير مال. زي مثلا: كل خير صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، كل مساعدة صدقة، كل إزالة أذى من الطريق صدقة، وحتى الابتسامة تدخل في الصدقة. يعني حتى لو أنت فقير تقدر أنك أنت تتصدق بابتسامة، بكلمة طيبة، بمواساة مثلا، وممكن أنك أنت بعد الصدقة هذه حتاخد حسنات وتاخد أجر. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما اقتصرش الصدقة بس على المال والناس اللي تمتلك الأموال والجاه وغيرها وغيرها، لا، سواسية الناس، أي حد يقدر يتصدق كلمة طيبة، بمساعدة، بإزالة أذى عن الطريق، مثلا حولت حجرة من الطريق، انت هنا ساعدت في إزالة أذى من الطريق وحد بيصيب من هذا الأذى. نفس الشيء حتى الابتسامة اللي شخص تعرفه أو ما تعرفهاش صدق. على فكرة في ناس، حتى مثلا نبدو نمشي في الطريق، احنا أعطيكم ناس على سبيل المثال، يعني صارت معي فيما سبق، يعني مدة فاتت شوي، كنت ماشية في الطريق يعني عادي، زحمة، احنا تعرفوا عادة دائما زحمة، فالسيارة اللي جنبي ضربت المراية، يعني المراية الجنبية اللي على يدي اليسار، يعني مرايتي يعني، فتوقعت ان البنت اللي في السيارة التانية نقول احنا حاية تتعصب او يعني بيصير شيء معين، تمام. لكن لا، مشت بضحكة وفتحت الروش، نزلت لي الروش، سامحيني بالله عليك وكذا، واحد وتفضلي تفضلي،
يعني مشت بابتسامة، مشتش بطفنيصة ولا تكشيرة ولا تعصب ولا أي شيء، أي نوع من أنواع، مشت بابتسامة وكل واحد مشي في حالة وتمت يعني. فحلوة الابتسامة لما تكون يعني سبحان الله يعني تحسسك أنك أنت أو أنت حتى ما تعرفاش الشخص سبحان الله بعت لك الأمان هيك بالابتسام. لهذا قلت لكم أن الصدقة ما تقتصرش على المال فقط، إنما تقتصر على هلبة أشياء، وربي يوسعها علينا. الجمل جميل الخلق الخلاقي التعلم مع كل مواقف، إيه إحنا قاعدين نتعلمه. فأنتم باعتقادكم، أنا بالنسبة لي أنا حنجاوب على السؤال هذا وبعدين أنتم جاوبوا عليه، بهي شن آخر ابتسامة غيرت يومك؟ أنا بالنسبة لي آخر ابتسامة كانت ممكن من الصبح، كي زميلات كانوا معي في الشغل، والسؤال اللي بعده هل تتذكر إنسان استقبلك بابتسامة وخلاك تحس بالراحة؟ عادة الابتسامة دائما من نوعي، أنا دائما نبتسم دائما نبتسم، وخاصة إن لما نكون في في في مكان شغلي أو كذا نعطي في الشخص في في نوع من الراحة، نعطي من الشخص إننا نحسس إن أنا فعلًا إنسانة مرتاحة يعني، خلاص نضحك في وجهك يعني خلاص أموري تمام. نفس الشيء لما حد يبتسم لي، خاصة الزميلات اللي معنا في الشغل وكذا، واحد لما نشوفهم بالطريقة هذه أحلى ضحكة لما نكون معك تسلم يا قريب. فتحس إن لما يبتسموا لك الناس ويفرحوا معاك وكذا خلاص أنا تحسي بالأمان، حتى ترتاحي، حتى لما تحكي ترتاحي يعني. ابتسمت لي واحدة متعاركة معاها نسينا المشكلة، واللي حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة حجمتني ما شاء الله على أسلوبها مبتسمة الله يبارك. أمي قلت لها شن حالك اليوم؟ قالت الله يرضى عليك. هذه أهم حاجة يا حميد، إن أمك تقول لك الله يرضى عليك ويفتح عليك من أوسع أبوابه. أمون هي ابتسامتك توا في البت لو تلاحظوا دائما الابتسامة ضروري تكون موجودة صراحة، حتى مرات مع المستمعين ممكن ما يشوفوش فيها الناس المستمعة اللي يتكلموا معي دائما اللي يسمعوا فيها عبر الراديو، لو تشوفوا أن أنا لما تكلموني كيف نبتسم يعني سبحان الله، يعني نحس أن الكلام من قلبهم يعني مش مجاملة فقط. ففي قصة يقول لك، يحكى أن رجلا كان يمر كل صباح على عامل النظافة كل يوم يبتسم له ويقول له صبحك الله بالخير سنوات، وهو يفعل في نفس الشيء. وفي يوم غاب الراجل، العامل سأل عليه قالوا له توفى ربك خذي أمانته. ابكي هذاك العامل وقال والله ما كان لا يعطي فيها في مال ولا يعطي فيها في شيء، لكن كانت ابتسامته تخفف عني في التعب اليوم كله. شوفوا سبحان الله، ممكن انت تعتقد ان الابتسامة عادية، لكن عند غيرك هي حياة. بالنسبة لي نضحك لما تنزلي فيديو وتديري في حركاتك الحلوة دائما يقولي لي فاي قري بهي. احنا توا تكلمنا كيف اعتبر الاسلام هالابتسامة هذه صدقة وصنفها ان هي صدقة. باي تعالي يا ملاك قولينا كيف كانت ابتسامة الرسول عليه الصلاة والسلام، احكي لنا كيف. خلوني نسألكم أو خلوا نسألوا أنفسنا بداية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اليوم في الوقت الحالي، شن أكثر حاجة كانت بتلفت انتباهنا؟ ترى حسب وجهة نظركم لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناتنا اليوم في اللحظة هذه، شن أكثر حاجة كانت ممكن تلفت انتباهكم؟ نوره جميل جميل. أنا بالنسبة لي أنا تعامله، سليمة تقول تعامله حلو، جرين تقول أخلاقه جميل. على فكرة إجابتكم هذه كلها موجودة عندي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا في اليوم الحالي والوقت الحالي اللي توحنا فيه، أكتر شيء حيلفت انتباهنا أكيد أخلاقه وتعامله ولينه وابتسامته وقلبه الطيب.
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجوه أصحابه حتى إن كل واحد منهم يحس إن أقرب الناس ليه. عندكم علم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هلبة صحابة وأصدقاء ومرافقين ليه يعني في خلال الدعوة ونشر الدعوة، فكان دائما يبتسم في وجوه أصحابه وأصدقائه، وكلهم يعتقدوا أنهم أقرب شخص لي. ليش؟ لأنه دائما يحسس فيهم أنه هو فعلا أنه هو يبتسم ليهم ويتعامل معهم، وهو اللي قاعد يعلم فينا أنه هو عبارة عن المدرسة كاملة في التعامل مع البشر. يعني لما تلتقي أنت بإنسان عمرك ما تخليه إنه يحس إنه هو ثقيل عليك را أو حمل ثقيل عليك، عمركم ما تخلوا أي إنسان تعرفوه ولا ما تعرفوش شي تتعاملوا معاه أو ما تتعاملوش معاه مجرد زميل أو حتى صدفة إن إنسان ثقيل. دائما خلي الناس تحس إنه مرحب بها، دائما حسس الناس ان انت معير الاهتمام بهم. مرة احد الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رآني تبسم في وجهي. شين قال احد الصحابة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رآني تبسم في وجهي. فتخيل نبي صلى الله عليه وسلم قائد أمة ومع ذلك يعطي في كل شخص هذا الشعور الجميل اللي حسسه بالراحة وبالأهمية. وهنا الرسالة هذه موجهة لينا وللأجيال الجاية، إن الابتسامة هذه واجب عليك، واجب عليك. يعني شوفوا أنتم لما تستقبلوا أهليكم بابتسامة، أو تستقبلوا في ضيوفكم في بيتكم بوجه بشوش، مش وجه عابس مكشر ما عندش نية ملامحة متغيرة، يعني نقول احنا ما عندش قبول للناس اللي جوه. وكم مرة رجعنا للبيت وملامحنا كلها تعب وغضب، مع ان اهالينا ما عندهمش دم في الموضوع هذا. والابتسامة والله ما تعني إن حياتك خالية من المشاكل. مش إنسان تلقاه مبتسم ويضحك وجوه جميل معناها إنه هو ما عندهش مشاكل أو ما عندهش ضغوطات أو ما يمرش بشيء معين صعب في حياته. العكس تماما، يمكن أكثر الناس اللي هي تبتسم وتضحك هي أكثر الناس وجعا، لكن اختار إنه هو ما ينقلش ألمه وأوجاعه للناس، ما ينكتش عليهم. بمعنى اختار انه هو يزرع الامل بدل الكآبة والحزن، وهذه هي العبادة العظيمة. لهذا لما تشوف شيء زي هذا، انسان تشوفها تضحك وتبتسم او يبتسم ويضحك، ما تجيش تحكم عليه تقول لا والله هذا ما عندهش هيبة، ما عندهش شخصية مثلا، أو شخص قليل الأدب مثلا، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا. لا بالعكس، مرات الشخص اللي يبتسم ويضحك لو يفتح لك باب همومة ومشاكلة ممكن تتأثر وحتى تبكي، حتى بكي يعني على خاطر الموضوع هذا. لكن هو اختار أنه يختار الجانب المفرح والمضحك، وما يبيش يعرض ألمه وأوجاعه للناس، واختار أنه هو يزرع الأمل في قلوبهم والفرحة والراحة بدل الكآبة والنكد والزعل وغيره. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة عليكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا في برنامجكم دائما كالعادة من القلب، يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. دمتم بخير دائما، وإن شاء الله دائما تكونوا من الناس اللي تسمعوا فينا واللي تشاركونا آرائكم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق رقم الهاتف. الابتسامة داخل البيت تبدأ من الأسرة. دائما لما نتناول الموضوع نبدأ من وين؟ من الأساس. الأساس وين؟ البيت. للأسف في ناس يبتسموا لكل الناس إلا أهل بيتهم، يبتسموا لصاحباتهم لصحابهم. أنا يبتسموا لكل حد في الحياة إلا أهل بيتهم، أمهم بوهم خوهم أختهم ما يبتسموا لهمش. ما تعرفش علاش؟ برا يضحك جوه جميل والحياة سعيدة جدا، وفي البيت وجهه عبوس مكشر ما عندهش خلوق يدوي معاهم بتاتا. فيا أخي ويا أختي، أولى الناس بابتسامتك وضحكتك لو كنت أنت متزوج زوجتك أو لبه. لو كنت أنت متزوجة فزوجك أو لبه، صح؟ هون ابتسمت. وأولادك أمك بوك خوتك خواتك ليهم الأحقية في الشيء هذا. نعرف حالة شخصيا قريبة لي اللي حكيت لك عليها. اي والله تي وايتي، رغم المصايب ديما الضحكة، دوم الضحكة يا رب. الطفل لما يشوف بوه او امه يبتسموا يحس بالامان، يحس بالراحة ويحس بالطمانينة، يحس ان الاجواء جميلة وملائمة لكل شيء. والزوجة لما يستقبلها زوجها بابتسامة حتى لو كان اليوم كله متعب ومشاكل وصيرت لهلبة أشياء، ونعرف احنا الأمور مش خالية من شيرة بالعكس، فترتاح لا إراديا الزوجة لما تلقى زوجها مبتسم، عكس لما تلقاها مروح مكشر وزعلان ومضايق ويبي يدير معاها أي مشكلة يعني على أبسط شيء. والعكس صحيح، حتى هو ما حتى العكس رأى موضوع يعني. فحتى الزوج يحتاج إلى كلمة طيبة أساسا، يحتاج إلى وجه بشوش، يحتاج إلى إنسانة تفهمه وتضحك معاه وتبصر معاه وكذا. في ناس والله نهم جميل جدا لما الشخص لما يتزوج ويكون أسرة من اختياره، خلونا تو الأب والأم مقدر عليك بوك وأمك، هادم ما فيش كي بتغيرهم يعني، بوك وأمك في النهاية هادي أخوتك وأخواتك. بس لما انت تقرر انك انت تفتح بيت او انت تبي تفتحي بيت، فهذا اختيارك واختياره جميل. فلما انت تبي تأسس بيت، حلو الشعور لما الزوج يكون قريب من زوجته ويعامل فيها كزوجته وصديقته في نفس الوقت، والعكس يبدأ تعاملهم اصدقاء وازواج. حلو التعامل هذا أمانة، فاللي مش مجربة يجرب الشيء هذا، حتتغير المعاملة 360 درجة للأمانة، حتشوفوا في فرق كبير. وكل ما كانت قريبة الحاجة هذه كل ما أنتم تحسوا بالأمان أكتر. لما يكون زوجك هو زوجك وفي نفس الوقت صديقك، وفي نفس الوقت ياخذ متابة الأخ وكذا، مش حيكون بياخذ مكانة الأخ والأب وغيره وغيره، لأن هذه لا تعوض صراحة، لكن يحاول إنه يكونك. نفس الشيء الزوجة لما تكون قريبة من زوجها وتعامل فيه معاملة الزوج وتعامل فيه معاملة الصديق والمقرب ليه والمقرب ليه، تمام؟ ف تختلف المعاملة جدا.
إن في أوقات تحتاج منك إنك أنت تتعامل مع زوجتك كزوج، في أوقات منك تتعامل إنك أنت صديق، مهما كان الإنسان يكبر في السن قاعد عنده الروح المرحة والروح اللي هي تحب نقول إحنا دعابة والجول ضحك والبصارة، فهمتوا؟ فالبيت اللي فيه ابتسامة تقل فيه المشاكل، يقل فيه سوء الظن وسوء الفهم أمانة، وهذه عن تجربة، والله عن تجربة. كل ما تكونوا أنتم قريبين من بعض وأصدقاء وفي نفس الوقت أزواج، كل ما تقل المشاكل بيناتكم وسوء الفهم وسوء الظن. أما لما يكون البيت كله صراخ وعبوس، حتى النعم فيه ما تنحسش، ما تحسش بنعمة أنك أنت عندك بيت أو عندك زوجة، أو هي تحس أن عندها بيت وعندها زوج. فجربوا أنكم أنتم تحسنوا علاقاتكم بأزواجكم وزوجاتكم، وتحسنوا علاقاتكم أيضا بأهليكم الأب والأم والأخ والأخت. كل ما تحاولوا تدوروا على السعادة من أبسط الأمور، كل ما تعيشوا أنتم مرتاحين. خدوها قاعدة هذه، والبركة دائما حتقعد معكم، والخير حينفتح لكم، والرزق حينفتح لكم. باه يا ملاك انت حكيتي لنا في البيت اساسا، باه تو بنجول الابتسامة في العمل. كنا نشتغلوا، كنا ما شاء الله عندنا شغال ونتعاملوا في تعاملات مع البشر، في العمل، في المستشفى، في المدرسة، في الإذاعة، في السوق، في أي مكان في الشغل يحتاج منك الابتسامة. يمكن مرات أنت تتعامل مع زبون مثلا في المصارف، تتعامل مع زبون معين بيجي يسحب مبلغ معين، يلقى الشخص المسؤول على الموضوع هذا يلقاه متعصب وإنسان عبوس ومكشر على الصبح، حتى النفسية تضايق. أما إذا كنت أنت بابتسامة وهدوء مع الزباين والعملاء، كل ما يرتاحوا معاك، كل ما تكون أنت اللي يحبوا يحكوا معاه ويحبوا يتعاملوا معاه حتى في الشغل. حتى مرات يطلع الشخص منك، الزبون أو العميل يطلع منك، سبحان الله يبدأ يدعي لك، يقول ما شاء الله الراجل هذا والله على الصبح افتح لي بابك يا سبحان الله، مش يقول لك على من تصبح، يا تصبح على شخص مبتسم يا مكشر انت وامورك. وممكن حتى موظف يراجعك وهو مهموم، مرات كلمة طيبة مع ابتسامة تهون، تغير مزاجها بالكامل. حتى العملاء والزبون راهو حتى هم عليهم عاتق كبير، المفروض انك انت لما بتجي تتعامل مع مصرف او بتتعامل مع مدير مدرسة او مدرس او اعلامي او اعلامية تكون ضيف عندهم في يوم من الايام، او في السوق في الكاشير والموظفين الموجودين في الاسواق، حتى انت كعميل وزبون عندهم ضروري انك انت تتعامل معهم بنفس الطريقة، انك انت تبتسم في وجههم، انك انت تقول كلمة طيبة، باش تلقى المقابل منهم. اما اذا انت مكشر اساسا تبي حد يستقبلك بابتسامة، كيف بتجي هذه ان شاء الله؟ او تعاملك بكلمات سيئة للأسف، او نظرات سيئة، او استهانة بالعاملين الموجودين، كيف تبي الناس تعاملك يعني؟ ما انت كيف ما تعامل في البشر حيعاملوك. وهذا هو الإحسان، ومن الإحسان باش نقال رسولنا الكريم شن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني حتى الوجه البشوش من المعروف الذي يحبه الله. لما تكون وجهك بشوش والكلمات الطيبة ديما عندك، وابتسامتك ديما سابقاتك، ونظرتك ديما خير، الناس حتحبك، الله سبحانه وتعالى حينزل فيك قبول، وحتحصل عليها حسنات. شفتوا الموضوع يرجع لكم انتم.
باهي احنا تكلمنا على الشخص المبتسم والابتسامة في وجه اخيك صدقة، باهي العبوس الشخص اللي مكشر، الشخص اللي متعصب كيف يكون؟ ماذا يصنع الشخص هذا؟ العبوس دائما ينفروا من الناس، ما يحبوش يخالطوا، ما يحبوش يجلسوا، ما يحبوش يكون عندهم حتى اختلاط به اساسا. يعني الشخص العبوس لما ينفروا من الناس ويكسر في الخواطر ويزرع في الخوف، حتى الأطفال لو شافوه حتى في الشارع وكذا، واحد إذا شافوا الوجوه العابسة يخافوا، الأطفال يخافوا من الناس العبوسين اللي يفنصوا واللي احنا نقولوا يتعصبوا، بينما الوجه المبتسم يعطي دائما الأمان، وهذا هو الجمال، وهذا من جمال الإسلام. فالشخص العبوس دائما ينفر منه، يبدأ إنسان غليظ القلب وينفض الناس من حوله ويزرع الخوف على من يشوفه. والإسلام ما اهتمش فقط بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة فقط، إنما اهتم حتى بتعبيرات الوجه، ملامح الوجه، لأن الدين أخلاق، الدين أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالأخلاق تبدأ من وين؟ من الوجه، تبدأ من الوجه، بعدين تنتقل للكلمة، بعدين تنتقل للتصرف أي الفعل. يعني بدايتها في ملامح الوجه، في نظرة العين، ابتسامة الفم، يعني بعدين تنتقل للكلمة، لما أنت تعرف شن تقول تطلع من لسانك، تطلع من فمك، وبعدين الفعل التصرف. فهذه هي الأخلاق، وهذا حسن الخلق، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. ويعتبر الإسلام، اعتبر الصدقة مش بس فلوس، إنما حتى الابتسامة. فالابتسامة مفتاح القلوب، رات القلوب المسكرة يعتبروا إن مفتاح القلوب هي الابتسامة. أنا شخص ما نعرفاش، شخص ما تعاملتش معاه بتاتا، بس لما نبتسم وابتسامة صادقة، مش ابتسامة خبيثة أو ابتسامة غرضي بها مصلحة معينة مثلا، لا، لما نبتسم ابتسامة صادقة، وأنا إنسان أساسا بشوشة مثلا، أو أنت إنسان بشوش، فأحيانا تكون مفتاح القلوب، حتى القلوب القاسية. في جماعة الخير، الدنيا اليوم معبية ضغوطات ومشاكل وهموم، كل واحد عنده همه وعنده مسؤوليات عليه، وعنده معركة ما يعرفها غير ربي. لكن مرات كل اللي يحتاج الإنسان هو وجه بشوش، وجه بشوش، كل اللي يحتاج الإنسان وجه بشوش، ممكن كلمة ما تنساهاش طول عمرك، ويمكن ابتسامة تعلق في ذاكرتك سنين. فكم من شخص دخل مكان وهو مخنوق ويعلم به ربي، ومكسور ومخذول وهالبأشياء، وخرج من المكان هذا مرتاح. ليش؟ لأن في حد من الناس المتواجدين في المكان هذا معطاش فلوس، معطاش مبلغ من المال، لكن عاملة باحترام، عاملة بأسلوب، عاملة بالكلمة الطيبة، وابتسم له من قلبه. وهنا نتعلم درس مهم جدا، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه، مش كل صدقة تعطى باليد، في صدقات تعطى بالوجه. بهي الابتسامة لما احنا نبتسمه، خاصة مع العنصر البريء اللي هم الأطفال،
الطفل مع انه صغير ومرات ما يفهمش هلبة، وحاليا تو يفهموا لانهم ما شاء الله تو اذكياء، فالطفل يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لما البيبي الصغير العيل الصغير لما يجيبوه ينزاد طبعا ويجي على الدنيا يركز في الوجوه، ما يركزش في الكلام لانه ما يفهمش الكلام طبعا، بس يركز في وجه ابوه وجه امه، يركز في الملامح. فالطفل قاعد يقرا في الوجوه قبل ما يفهم الكلام. لو شافك انت تلعب فيه ومبتسم هو طبيعي جدا بيتقرب منك وبيضحك لك وبيبتسم ويبادرك نفس الشعور. لو شافك انت عابس ومتعصب حينفر منك ويخاف منك وما يبيش حتى يتعامل معك. فالطفل يتعامل بعلامات الوجه، بملامح الوجه. لما تكون انت شخص مريح مبتسم حيتعامل معك، لو كنت غير ذلك اعرف ان الطفل مش حيقرب منك اساسا، وحتى لو بتشده وبتقرب ليك حيبدأ يبكي اساسا. المعنى يدعونا الى نشر الخير وتلطيف العلاقات بين الناس. اي والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يلاطف الاطفال ويسلم عليهم ويبتسم لهم ودائما يخليهم يحسوا بقيمتهم، وهذا يعلمنا ان الطفل يحتاج لحنان اكثر من العقاب. فابتسم دائما لطفلك قبل ما تعطيه نصيحه، اسمع منه واسمع له قبل ما تحاسبه وتعاقبه مره اثنين ثلاثه وبعدين عاقبه. في جانب آخر ومحور آخر، حتى هي الابتسامة اللي مع كبار السن والمرضى، خاصة المرضى وكبار السن. كبار السن يوصلوا لمرحلة معينة من العمر يبدأ زي الطفل، يعني محتاج لكل شيء، محتاج لكلمة طيبة، محتاج لفعل بتصرف، مثلا يحتاج إلى الشخص يرعيه. نفس الشيء المرضى، في دكاترة يتعاملوا مع المرضى بابتسامة بوجه بشوش. لما أنتم تمشوا لحد مريض مثلا يمشي لدكتور أو دكتورة، لما تبتسم الدكتورة أو يبتسم الدكتور ويبدأ يكلم فيك ويطمن فيك، سبحان الله حتى كان الكلام قاسي بابتسامته يهون عليك مرضك. عكس الدكتور أو الدكتورة اللي عابسة ومفنصة ومش يعني نقول احنا بمعنى آخر يعني غير محبب الموضوع هذا لما حدك بالطريقة هذه يتعامل، فأنت تنفر منه، يعني ما عادش تبي تمشي له، ما عادش تبي تراجع عنده، تقول والله سبحان الله أنا ما عاد نبي نمشي له الحق. للدكتور للدكتورة والله تعاملهم مخي بكيف تعامل، ما عشان التشخيص من كيف كان، مش التشخيص، هم تعاملهم أصلا أسلوبهم مش حلو، طريقتهم مش حلوة، وجههم مش مريح أساسا. فلما أنت تزور مريض ورد بالك تخش لحد مريض وتمشي لزيارة بوجه حزين، سبحان الله لما تخش له بوجه حزين يزيد هم، يزيد مرض على مبتلاه. فأنت لما تبي تزور مريض ادخل له بابتسامة فيها أمل، فيها دعاء، فيها شعور صادق. ولما تبي تزور كبار السن أسأل على حاله وأحواله بوجه بشوش، وجه مبتسم. مرات ينسى وجهه لدقايق، بسبب شني؟ حسن تعاملك وحسن استقبالك لكبير السن. وأحيانا الابتسامة تكون دواء للروح، مش دواء للجسم، دواء للروح. الابتسامة هي دواء للروح حتى لو ما كانتش دواء للجسد. فتخيل انت ماشي في الشارع، هاي تخيلوا معاي تو انتوا ماشيين في الشارع وابتسم لك شخص انت لا تعرفه ولا عمرك تعاملت معه، ممكن هو كان مهموم، يمكن كان في الوقت هذا كان يدعي في الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه، فكانت انت ابتسامتك لي رسالة رحمة من الله،
كأن الله سبحانه وتعالى بعتك للشخص هذا بدون ما تعرفه وابتسمت في وجهه كرسالة رحمة من الله، كأنك شخص مرسول من الله سبحانه وتعالى. وإحنا ما نعرفوش أثر أعمالنا الصغيرة ولا الحسنات الصغيرة. مرات أنت بالتصرف هذا رفعت نفسك بدرجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بكري قالوا لي ملاك في فرق ما بين الابتسامة الصادقة وابتسامة السخرية، الفرق بيناتهم كبير. في فرق ما بين الابتسامة اللي هي الابتسامة الصادقة النابعة من القلب وابتسامة السخرية اللي هي الاستهزاء بالبشر. في فرق كبير بين انك انت تبتسم محبة وبين انك انت تضحك استهزاء بالناس وتصغير بالناس. الاسلام نهى عن السخرية، نهى عن السخرية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالابتسامة اللي يحبها الله هي التي تدخل السرور على القلوب، أما الضحك على الناس قاعد يكسر في القلوب ويجرح في الناس. فخلي ابتسامتك دائما رحمة، وخلي ابتسامتك هي اللي تشفع لك يوم غضوة. ما تكونش ابتسامتك سبب في جرح حد. لو بينك وبين خوك زعل، لو بينك وبين خوك زعل، دائما أبدأ بالسلام وابتسم. يمكن الابتسامة هذه تحول عليك السنوات الخلاف اللي بينك وبين خوك، أو الزعل اللي بينك وبين خوك، أو بأي حد تعرفه أنت. يمكن كلمة السلام عليكم كيف حالك مع ابتسامة صادقة تكون بداية صلح ما كنتش أنت تتوقع في يوم من الأيام بعد الخلاف اللي صار بيناتكم. عمرك ما تستصغر بالمعروف، فرب عمل صغير عظيم عند الله بنيتك. لما تكون نيتك خالصة لله وفعلا سلامك، ولما تسأل على حالك وأحوالك من قلبك وابتسامتك الصادقة اللي من قلبك، حتزيل المشاكل هذه. إن الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنيات وعارف كل واحد ونيته. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عندنا تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب مصطفى يقول: والله يا أستاذة ملاك، نحن بعدنا كل البعد عن الدين والسنة إلا من رحم ربي. صبر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين. باه، عندنا شيء تاني. ماشي علاقة يا عبد التواب؟ والله ما تربطش المواضيع ببعضها، موضوعنا شيء واللي صاير شيء تاني. اللي صاير الأشياء الكونية أمورها ليش علاقة بحلقة اليوم صراحة. سميرة تقول: السلام عليكم يا بنتي، ربي يحفظكم. يا سميرة يقولوا: ناس زمان أطلق عبستك وشد خبستك. طيك الصحة يا ماما سميرة، طيك الصحة. الله. محمود عمر شقلوف يقول: ليست الابتسامة مجرد ملامح ترتسم على الوجوه، بل هي رسالة محبة ولغة إنسانية لا تحتاج إلى ترجمان، قد تفتح قلبا أو صدته الهموم، وتزرع أملا في نفس أثقلتها الأيام، وتشعر إنسان بأنه ليس وحده في هذه الحياة. كم شخص أخفى وجعه خلف صمت طويل، فجأته ابتسامة صادقة لتخفف عنه ما يعجز عنه الكلام. فالابتسامة الصادقة ليست أمرا عابرا، بل هي خلق كريم وعطاء لا ينقص من صاحبه شيئا، بل يزيده محبة وأجرا وقبولا بين الناس. لقد أرشدنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق العظيم حين قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فجعل الابتسامة صدقة يؤجر عليها المسلم، لأنها تدخل السرور إلى القلوب وتقوي أواصر الألفة تقريبا، وتنشر روح المودة والرحمة في المجتمع. ربي يحفظكم ويسعدكم أينما كنت. شكرا، بارك الله فيك. صبري يقول: أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك. تسلم يا صبري، بارك الله فيك. شوفوا التعليقات الموجودة. عمر يقول: اللهم من يسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى جنة لا يسد. اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. دقيقة، نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا، بارك الله فيك. وأيضا ربي يبارك بالتوفيق. شكرا شكرا. التردد 99.3. الإمام علي بن أبي طالب: ابتسم ولو القلب يقاطر دما يقطر دما، وتوقع خيرا مهما كثر البلاء. أي والله، أي والله. شكرا سليمة، شكرا. يلا نفتح الخطي على 0-92-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم بخصوص موضوع الحلقة لليوم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. أو المكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك يا أخت ملك.
1: انتباهي اللي جات يا عمران، كتر الأفراح اليوم، الحلقة عليك.
2: السلام، والله يا ربي كتر عينا عليك الفرح إن شاء الله. واني من بدري نحاول، لكن فعلا انت تحت الخط، وشكرا على الكلام الطيب، وانت محترمة دائما ومتميزة وتستاهل خير. وشكرا للمخرج، وتحية مسائية لكل المستمعين والمستمعات راديو السرايا، دائما نستفيد منها الحلقات الطيبة والطيبة.
1: الله يبارك فيك يا عمران، كتر الفرح،
2: بارك الله فيك. أسلمك يا رب، طول عمر. طبعا حقيقة الابتسامة والفرح والأمور هذه، هذا الإنسان يبان حتى على وجهه، وأن يبدأ فيه شبه رقم 11، تلقاه باين عليه، يعني باين على وجهه، تلقاه مشخب. وعليش وعليش الدين صرف الدنيا كلها على حال، يعني حتى تو كان صبيف تكلمت عن دبولة، طبعا فيك بداية الحلقة تكلمت عن ضيف، شنو عندنا مثلا الليبي، شنو يقول؟ يقول شد

0: عبست.
1: خمستك وطك عبستك.
0: ايه.
1: تسمع فيها المثل هذا؟
0: ايه. شم
1: خمستك.
0: ايه.
1: وطك عبستك. يعني يضحك في وجه اخيك لما يجيك الضيف اهلا وسهلا حتى لو درت له حاجه بسيطه. ان شاء الله تدير له حتى سلطه، ان شاء الله شربه، ان شاء الله حاجه بسيطه. لكن اهلا وسهلا، شنو اخبارك؟ شنو حالك؟ حتى الضيف تريح. لكن تلقاه هو مش عارف ايش، مرات يجي حتى العين تقول له عين شاكك تقول له برا يا صرخ يا مش عارف ايش يا صفقك يا معدك، حط الضيف يتعقد يقول شنو هذا؟ شنو هذا حقيقه هذا شنو؟ هذا شيء يعني بروح يتعقد يقول كان تصير له علاقه مثل هو صغار الا وقت الضيف، كان تصير له مشكله حتى هو العمل الا وقت الضيف، هذا اللي بيحد حد فعلا وهذا مردود عليه يعني حقيقه.
0: صحيح.
1: وحقيقه انا اعتبر الناس هذول اللي هم عبوسين وخاصه الصبح في ناس وخاصه مدراء ما تكلمهم او تكملهم صحيح كلمه او تطلب منه اي طلب لبعد التسعة العشرة تلقاه شنو؟ هذا شنو؟ هذا نفس الشيطان. هذا مستحيل انه هو صلى الصبح حاضر، مستحيل نسبح، مستحيل قاري القران، هذا الشيطان لين راهي هالتكبر وهالغطرسه وهالعصبيه صفه من صفات الشيطان. هذا ما فيش شك في الكلام هذا بك.
0: اي والله.
1: فعلينا كل الاخوه المسلمين فعلوا هالكلام هذا كله ويبدو يضحكوا ويلعبوا واهلا وسهلا. وفعلا زي قولتك انت من بدري قلت مع زميلاتي في العمل ومع اصحابه الضحك والوالد ويا لين فمه قريب يتكلم الضحك ولين مش عارف ايش كذا ولين الهبزه وين يجي للحوش جاي اسد مكشر الله الله خيره معقوله شنو هذا الحديث؟ خيركم خيركم لاهله. إذا كان ما فيش واحد خير فهلة وما يضحكش ويلعب وفي مويه تمام مش كويس وفي بيه مش كويس أراد تعب عليه سواء مراء ولا رجل. أي سؤال أخذ ملاك.
0: بارك الله فيك يا عمران، جزاك الله خير.
1: تحية ليك. تحية ليك دائما منور ربي يعاونك إن شاء الله وكل المستمعين اللي بيش نسميه مني أصحاب واجدين وإن شاء الله مساكم سعيد. وراني لي فعلا حلقة يعني لي راهو كات الأفراح ديما والله ما عندي واحد اللي مكلم الشيء لو نعرف واحد مكلم الشيء آني نمشي نسلم على رأسه ويضحك ويلعب وربي كتر عليك من فرح. سلام الله عليكم.
0: شكرا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مساء الخيرات والأنوار.
2: يا ملاك ربي يحفظك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع. أعطيك
2: الصحة المقدمة.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: والله كل حلقة أحلى من الثانية، الله يبارك عليك.
0: تسلم، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي.
2: ربك يحفظك ويعز مقدارك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: نفسي على كل المستمعات وعلى كل كاتب الأفراح. إيه هذا مستمع قديم قديم.
0: صح.
2: إيه ربي يحفظه إن شاء الله.
0: صح.
2: وكل المستمعين والمستمعات كلهم بدون استثناء. يقول لك الابتسامة. صوري ثلاث مرات مشيت لي واحدة. لقيت هكي وجهها يعني بروح هكي شوية وطلعت مشيت ثاني مشيت لها واحدة ثانية مشيت قلت لها قلت لها زوجة قلت لها خيرك انت تدشر هكي واحدة قلت لها يعني كنت تلعبك قلت لها غير خيرك غير شو فيك قلت لها لا لك صراحة نقول لك أنا ما عنديش نقدم ولا ما عندي شيء نحبش من يجيني قلت لها هي بس الماكلة والاشراب
0: صح
2: ابتسامة انت تنقضح كيف وجهي ما انت منك شيء
0: صح مزبوط
2: والله اللي بكو عصير ولا حلقة أنا ممكن تبقى معي رفعة العصير أنا بس هي تكب لك رفعة جاية بنفس نطير عليك السو والروح وهي تدركها اشكالية كل جاء تبدأ بعدين قلت بالله عليكم اللي بتسأل علي فكر بنفس شوفي أنا ملا أنت لما تصير لك مناسبة أي شخص أنا واحد فيه أنت بتمشي لها بدوري بنما أنت بتمشي لها بردون عن زيارة
0: من أدابنا أكيد هذه أدابنا وهذه أصولنا وتربيتنا أساسا
2: أي بتجيك حسك في مرض في موت في فرح في مناسبة بتمشي لها حتى أنت
0: صح
2: أي لو جابت لك هدية بتقولي بتمشي لها بدل هديتها لو راح فلوس مش نرمي لها فلوس معناها بالتعامل بالمثل
0: مزبوط
2: شوية تطلع لها صراحة أنا ظروفي مش أي والله يا الحمد لله حلتها قلت لك ما تجيش مني تيجيني تصلي على حتى التليفون كويس وترم عليه راحتها ومني ناس سلامتها
0: أكيد أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك تحياتي لك شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
3: وعليكم السلام أهلا أستاذ ملاك كيف الحال
0: خيرك عطلتي يا بنت القربولي
3: نعم
0: خيرك عطلتي مش رديت علينا
3: نحتاج روحيني على الخطرة
0: يا مرحبا بك
3: كبار زي مثلي
0: لا لا مرحبتين بك يا بنت القربول تفضلي
3: حياتي لك أستاذة ملاك دائما في خياراتك سلام ربي يحفظك ويهنيك يا ربي يسعدك ويعطيك كل ما تمني يا ربي يجي يستديونك
0: إن شاء الله يا رب
3: وربي يعني على كل كلمة طيبة تقوليها إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ربي
0: اللهم أمين يا رب العالمين تفضلي يا بنت القربول إيه
3: البسمة وما أدراك ما بسمة هو شوف إحنا صراحة اللي بيين راهو لما تسمي لأي حد يعني في العمل وكل شيء هو هاي تهودك أنت يعني كل واحد ونيته لكن في منهم حد تبتسمي يقول يا هذي يشبه شنو وراها البسمة هذي
0: شعب
3: صعب شوية
0: شعب شعبي يعني. مشكاك مشكاك يشك هلبة
3: نعم
0: قلت لك الشعب يشك هلبة أي تصرف أي تديري
3: يعني في يكون حذر وين يبتسم وين يتعامل يعني
0: إيه
3: تو أنا الأمانة يعني حتى تو نجيب لك سبيل مثال المفروض يعني حتى المعلمات زمان تفكر لما نقرأ كانت معلمة وين تتعارك مع رجلها ولا هي وحماتها ولا هي حتى زي تنفخ علينا في المدرسة فترة هذيك البدائية نتخطي لها خديم احنا نقولوا علاش بحنا شن ذنب نحن طلاب زي نقروا على حالنا مسكينة هي ما تكشخ جاي يعني هي عارفة هي ومش عارفة مين وإحنا خيرنا مساكين يعني اللي جايين عندنا امتحان ولا عندنا اختبار ولا فعادتي فلا الوحدة مفروض لما تكون تمر بأي ظرف ده تجي معك التكشيرة يعني في خدمتك مثلا أنت متعاركة أنت وحد في الحوس ولا أنت صديقتك ولا غير ده تجي معك في الخدمة معك تو في محلات تو هني الأمانة تو مش كل المحلات نمشي لهم تو حتى أخوي لما يقول لي مثلا قلت لي محلات وكذا يقول يا ولدي هذا فكني من ديما كشخ صاحب المحل يحكي سبحان الله كلهم واخدين على فكرة ديما كشخ على الزباين تسلي تسهيل وهذه قديش يقول لك يا وين مكتوبة هي مش مكتوبة هي هي مهناش هي كان هذا احنا علاش نسلو فبتسيلي المحل وبتطلعي خلاص مرة اثنين معاش والله ما بنقبل عليه واحد
0: اكيد
3: فقصدي واحد على المعامله عرفتي
0: اصلا هو اصلا صاحب المحل اساسا لما بيجيب حد بيشتغل في مكان مثلا في مكانه هو لازم يكون شخص لين في التعامل واسع باله فهمتي
3: هيك المفروض
0: وابتسامه في وجهها واكيد بتصير له تساؤلات هلبه ف معرض لكل شيء
3: والله معاملتهم كويسه قلت لك الزباين يبدا يقول لك بكم وقديش وكذا ويفرح لما تخشي عليهم وغير مساعد وفي لا مش واخد على الخدمه
0: طبيعي طبيعي
3: سامحين مع حد ثاني فلما اليوم هتكا يمسك بروحها تبدي تشرح على الزباين فانت بتسيبيه هم المحل والصاله نتاعها وبتسيبيه للدنيا كلها
0: اكيد
3: يعني شوفي الابتسامه يعني الناس ديما تحب الحد اللي يبتسم في وجهها واللي يظهر واللي
0: ما بنت القربولي
3: ايه
0: تو انت لما تكلمي فينا تبتسمي ولا ما تبتسميش؟
3: لا والله لاني بتسمي اصلا واخدين عليا فكره ديما يقولوا لي
0: اسمع ترى نشوف حطي عينك في عيني ترى خلينا نشوف
3: اقسم بالله اقسم بالله يعني اصلا اكثر الناس تحبوني يقولوا لي هيك ديما تضحكي قلت لهم والله لكن نقول لهم فنقول لهم احيانا الانسان ديما يضحك ويبتسم عكس شخصيته من جوا يعني
0: يا ودي ان شاء الله ربي يحفظك.
3: ما تضحكي وفوجه الناس وتبتسمي كذا لكن انت من جوا مش مرتاحه لكن تحاولي من سعاده لنفسك وخلاص.
0: يا ودي ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا بنت القربولي.
3: تحيه لكافه المستمعين دون استثناء.
0: بارك الله فيك الله يعزك.
3: مع السلامه.
0: مع السلامه تحياتنا لك شكرا. شكرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا.
1: معك ديران من طرابلس.
0: اهلا وسهلا
1: استاذ ملاك. ولا
0: استاذ ملاك تفضل.
1: شكرا جزيلا. بس بنقول لك ان الراديو في ليبيا يا اما اغاني يا اما قران يا اما شيخ يفتي وانت الحمد لله تقدمي به المحتوى المفروض يكون فيه راديو نقاش مع الشعب سمع صوت الشعب
4: ان شاء الله يكون اكثر برنامج. انا بس بنشكرك بس
0: بارك الله
4: فيك. في راديو يقدم في برامج يعني تفاعل مع الناس.
0: بارك الله فيك، الله يعزك يا اخوي وشهادتك على عيني وراسي والله.
4: ربي يحفظك، مع السلامه.
0: مع السلامه، شكرا ويحفظك يا اخوي، شكرا على الشهاده الطيبه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب. على 092-150-9 قداش؟ 159-59. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليك ملاك.
0: وأنورت وأهلت. أنورت،
5: تحياتي إليك ملاك الراقية الصراحة.
0: تسلمي لي فادي، الله يعزك.
5: ما شاء الله عليك، الله يبارك، الله يبارك عليك، الله يتطور واضح يعني فيك لن خلاص.
0: الله يعزك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب.
5: سلمك، الله يبارك فيك. تحياتي لبنت القربول اللي كانت قبلي، وتحياتي لجميع المستمعين اللي استمعوا الى ملاك محمود.
0: الله يعزك.
5: بنرد على هانيبال قبل لا ابدا في الموضوع الحق يعني. هانيبال قال لي انت ما تسمعيش للراديو الا ربع ساعه ولا خمسه دقائق، هو عنده الحق صح، لكن انا قلت لك من سبقا، من قلت لك ولا
0: شو قلتي؟ قلتي انت تحبي تسمعي الحلقه في الاعاده صح؟
5: ايه قلت لك الحلقة في الإعادة،
0: ونحب نسمعها
5: في الإعادة، نسمع فيها من أول كلمة تقولها ملاك إلى آخر كلمة. وبصراحة ننصحكم كلكم إنكم تسمعوا للحلقة الساعة واحد، يعني الساعة واحد نكمل كل شغلي ونتعامل مع الناس اللي يبوا أي حاجة مني، ونسمع الساعة واحد بالضبط، نسمع ملاك إلى الساعة اثنين أو اثنين ونص أو مش عارفة لين ينتهي الموضوع طبعا، ونسمع ساعة صراحة ونعاود في الحلقة. وبالأمارة قلت لك مرة وانا عودت الحلقة، جيت ثلاثة مرات قبل تعود فيها مرتين بس، وتنشر الحلقة جديدة عاودتها ثلاثة مرات، وقلت لي هذا شهر يونس.
0: باي يا فادية نقول لك على حاجة أمانة، أنا يومين فاتوا تقريبا، يومين فاتوا استمعت لحلقتي فعلا في الليل.
5: قلتي لي بنستمع لحلقتي،
0: قلت لك أنا حنسمع حلقتي في الليل وحنشوف شنو، علاش أنت تحبي الحلقة تفرج عليها إعادة في الليل فعلا. للأمانة وصراحة مش لأني نقدم في البرنامج أو شيء، بس لما يكون في الليل تركزي في كل كلمة سبحان الله،
5: لدرجة
0: أن لما تلقي الموضوع متسلسل وفعلا كأنها سبحان الله كأنك تتفرج على مسلسل أو تتفرج على شيء أو تسمعي في بودكاست أو أي شيء، تسمع سبحان الله تسمعي كأنها وياخدك مرة حتى ياخدك النوم على خطر الموضوع هو
5: والله ياخذني النوم باهي والنوض، هو السماعات وسط الودان ولا ياخذني النوم غمضه والنوض، ونلقاك تتكلمي وقسما بالله ونحلف لك ما شاء الله كانك انت لما سمعتي نفسك كانك مش انت تتكلمي ولا
0: لا والله امانه نقول لك شيء،
5: كلمتك ولا قلت هذا الكلام قلت انا
0: صراحه والله فاديه الامانه يعني انتم ما كان مستمعين ولما تسمع مكالماتكم كيف تنبهروا بنفسكم عرفتي
5: نحن والله قلت
0: فما بالك ما بالك انا راهو انا يا فادي مرات تو انا من عادتي ما نسمعش في حلقاتي ما نسمعش في الاعاده كويس
5: قلتي لي صح قلتي لي ما نسمعش
0: بالضبط لكن لما انا سمعت لا هذه ملاك معقوله
5: شفتي انا نفسي قلتها قلت حشاكم حشا قدركم اني قلت لبضت انا اليوم كيف كلمت هكي مش عارف كيف كلمت انا لكن لما سمعت المكالمه قلت ما شاء الله هذه فادية تكلم
0: مستحيلة فادية فادية
5: ايه سبحان الله وكلهم تكلموا كويس
0: فعلا
5: بالكلمه ورغم اني لما انت تبدي ما نسمعش شنو كويس راه مش عارفه علاش ما فهمتش شني ما نسمعوش هذيك التا ولا ما فهمتش عقولنا وين ولا لكن لما تسمعها الساعه واحد غير بصراحه ما تنحواش تاع الساعه واحد هذه خاصه بي يعني خلوها
0: يا لا تم خلوها لك تبي نعودوها لك حتى الفجر عاد
5: هاني بال يعني ما نسمعش للحلقه لكن النوض مره ندير حاجه تتبعتر الكلمات هنا وهنا مره يقول لك جيبي حاجه مره يجي حد مره مش عارف شني ما تتكلم كلمات ما تخشش زي تيك توك لما تسمعي في كلمات كويسه وحاجات لكن لما تجي تقول شنو قال هذاك شنو قال لان شني قال لك الدماغ يتكون من ثلاثه مراحل يخش للمرحله الاولى تمشي تتنحيها تخش المرحله الاولى تنحيها لكن هو قال لك لما تبي تستوعبي لازم يخش للمرحله الاولى وتعاودي يخش للمرحله الثانيه بعدين تسكري الهاتف وتعوديه انت بنفسك لقيتها صح حتى تو قطعه شعريه مثلا نسمعها المره الاولى بعدين ما نسمعهاش نحطها المره الثانيه نسمعها تخش المرحله الثانيه ولما تخش المرحله الثالثه نقدر نعودها لك يعني لكن أكثر الناس توا ما يحفظوش حتى صور القرآن، نعانوا منهم إن شنو صغيرين في السن وما يحفظوش. علاش ما تحفظوش؟ لأنهم يسمعوا مرة واحدة ومرتين، لازم تسمع ثلاثة أربعة مرات باش ترسخ في المرحلة الثالثة في الصلاغية.
0: باهي فادية فادية
5: من فوق زين بني.
0: فادية
5: أيوة
0: شن جوك مع الابتسامة؟ بما
5: والله شنو نقول لك، كم باسما وقلب كم باسما وقلبه يتقطع كيف هو يقول فيها الشاعر، كم باسما والحزن يملأ قلبه وتراه في جبر الخواطر شاعيا وقلبه متقطعا مكسور. كم باسما والحزن يملأ قلبه. مرات الإنسان يتضايق من أي شيء، يتضايق من هذا وهذا، لكن ما يفشش ولا في حد. يعني شن ذنبهم الناس ما تخشي مثلا زي ما قالت مروة لي مثلا دكان باهي يبدأ يكشخ وكله، هو كانت الزبونة لولا كان يكشخ عليها، فاحنا شن ذنبنا؟ فاني شن بديت نفوت فيه الدكان ما عادش خش له. علاش؟ لأنه هو قطع رزقه بإيده.
0: صحيح.
5: فالإنسان ما يفشش ولا في اللي بعده، يعني معلش يبتسم للناس. قال الرسول لو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك. الإنسان لازم يبتسم للناس، والسؤال لما يسألوه لك لا قولي ما نعرفش، يا أما قولي لهم خطوة نشوفها في مثلا كان تاني. يعني ما تعطيمش قول أنا مش عارفة ونعرفش، يعني مش قصدي حتى الكلمات جاري حراي ما إيش كويسة، والكلمة تقعد راو في القلب سنين. لكن لما الإنسان يبتسم هو صراحة لما تبتسمي يقولوا هذه فرحانة، شو يخشي تبتسمي اليوم فرحانة شكلك، والله مرات ما فرحانة لا شيء، لكن هيك نقول خلي نبتسم للناس. لكن الناس تفسر كانك انت درتي شفتيك على بعض خيرك اليوم شكلك حزينة، وكان ابتسمتي بيقولوا سبحان الله ما تعرفيهمش كيف. لكن
0: هي
5: ابتسامة صدقة، الإنسان صحيح. لما يعطي الابتسامة هو يحصل فيها أجر، والابتسامة أيضا من القلب، من القلب الطيب هي تطلع، ما تطلعش كده.
0: تطلع من القلب السليم.
5: الإنسان بيبتسم وقلبه مش طيب.
0: أكيد.
5: وشني نوع من التواضع؟ هي الإنسان لما يبتسم هو نوع من التواضع، راو يتواضع للناس. يعني الكبير أفهميه بروحه، والصغير أفهميه بروحه، والناس المتعلمة بتفهميها بروحها. هيك تعلمنا، والله هيك تعلمنا. لقيت ناس يعني كبار تكلمهم شكل، والصغيرين تكلميهم شكل تاني، يعني الإنسان يتعلم في الحياة. مش معقولة يكبر يكبر يكبر وما يتعلمش حتى الابتسامة. هذه أسهل حاجة هي الابتسامة.
0: صحيح.
5: الإنسان يبتسم للجميع وشوف روحه، والله يشوف نفسه إنه هو أدى عمل طيب يعني في حياته.
0: اي والله يا فادية بارك الله فيك، جزاك الله خير.
5: شكرا، بارك الله فيكم وتحياتي للجميع.
0: تسلمي يا فادية، شكرا على المكالمة. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
6: يا مرحبتين السلامات.
0: يا أهلا وسهلا.
6: والله يعني جابني موضوع الحلقة.
0: جابك موضوع الحلقة؟
6: إيه.
0: يا ودي سلمني جيابة.
6: اللي خلاني إني تابع ملاك محمود لأول مرة شفتها على البث افتكرتها.
0: أيوة.
6: واحد خلاني نحبها ونتابعها سواء على الراديو أو في البثوث الفيديوهات، اللي لما نشوف الكتابة بتاعك حتى المود كله يتغير. طبعا أكيد ما عرفتيني، لكن حنقول لك هذا حتى عرفتيني
0: سوما ولا من
6: اللي دينا تقول لك يا ريتك صاحبتي.
0: سليمة. سليمة أكيد. سليمة سليمة
6: طبعا أنا حابة الحقيقة بس على هذه الحلقة اليوم، جميلة جدا من كل الحلقات. ومحبش بنقول لك استمري موفقة وربي كثر من أمثالك، واستمري استمري يا ملاك.
0: تسلمي يا سليمة. انفصلت عندك المكالمة، ولكن وصلني إحساسك وصلني كلماتك وبارك الله فيك. سويلة شكرا حتى أنت موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي أخوي سالم من تجورة، وهني بالي نقول لهم إن شاء الله أمينتك ترجع لك بالسلامة من أراضي المقدسة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
7: أخوي عمران قال كلمة في موضوعك أنت يا ملاك.
0: إيه.
7: شد خبزك واطلق عبسك.
0: أي أيوة والله.
7: وفشي السلام في كل مجمع تقع، أطلق السلام حتى ما ردش عليك ترد عليك الملائكة. وخلي أمور قيمة مية مية، عارف يا ناجي الضيارة وعارف سيولة ما فيه وحني من تلخبيطنا حني هذا اللي صاير، لكن خلي روحك مينم وماشي، خليها على ربي، اطلق السلام وبدات تنوض الصبح طلع من اول طقة تصبع على الناس وجهة ناية مش عيونكم طنشات يكي وجو قبص الكيف وملخبط والإنسادة باينة في راسك حتى أصبح وجهك مسغاسك، خليك بشفافية هكي، خلي أمرك على الله ووضحك وخليها على ربي وخلي نيتك صافية وشفت الخبز نتاعك والنعمة نتاعك واطلب عبستك بيها وخوشك راح بيا، ما نبيش نقعد عندك في الخوش جاي نوسع عليك نشوف في صحتك بس حتى تصص مية ما نديها منك بيك تضحك بوجهي بس خير من الدنيا وما فيها يا ناجي يا مجوب الشيرة صح ولا ملاك
0: حشاك حشاك يا ناجي مرحبتين بيك
7: ها
0: حشاك يا ناجي
7: والله هذا اللي بنقول يعني الحق والله والله والله يا ملك ما هي ملك قدام الناس والله جوي ديما كرامة مش أبا الحمد لله والله نضحك وندرس ونطلب بالسلام وحتى اللي متكنتي منا مورق يعني في ناس متكنتي منا نطلبها بالسلام ونضحك بوجهها وخلي هو بينا وبين ربي كيف نزيد
0: اكيد يعني. اكيد بينا وبين ربي
7: خشي قلبه داخل
0: لا لا بينا وبين ربي انت دير معاملتك
7: بينا وبين ربي مش عارف هو كلمات مش عارف اني غنيتيها خليها على الله وخليها على ربي
0: مشي
7: امورك لله واترك امرك لله والدنيا والله لا متاع غرور والله لا دوه فارغه
0: مين
7: الزياره فيها ونقصوا في الضيه لبعضنا وحاجات ما فيش على نديروا فيها ونقولوا خير الضي الضيره والله من احسن شركات من احسن شركات في ليبيا الشركه العامه الكهرباء نخدم فيها نيره لكن أيوة. حكايه مفتاح لا نقول لك بالليبي خير يسمعوني الناس راهي ان الامور طيبه شباب ليبيين يخدموا صح امكانيات ناقصه شويه لكن ماشي الامور لكن الحاجه تشغل فيها دي والله لي اسباب الله يعلم لكن نقول لهم والله ماكم مصرين
0: قادره اكيد اكيد بارك الله فيك
7: والله لما تمشي باذن الله تمشي تمشي مركبنا يمشي لين يوصل بر الامان وبارك الله
0: ان شاء الله يا رب شكرا يا ناجي شكرا على المكالمه ناخذ فاصل قصير ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، شكرا على النغم الجميل على 99.3 راديو السرايا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونورتوا أنستوا جميعا بموضوع اليوم عن الابتسامة في وجه أخيك صدقة على 092-150-59-99. البراح للمكالمات حاليا على 092، اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99. موضوع الحلقة زي ما تعرفوا، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. أعتقد كلكم عارفين الشيء هذا، وعارفين أن الابتسامة الإسلام دين بشاشة، يعني في بعض من الناس يعتقدوا أن الابتسامة فاهمين أن التدين يعني أنك أنت لازم تكون شخص عبوس، شخص متعصب ما يحبش يبتسم، كل ما يشوفوه مكشر طيرت له، فيقولوا أن هذا الإنسان ملتزم، وهذا فهم خاطئ. لو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء النور.
0: يا مساء الورد خونا صلاح الدين، أهلا وسهلا.
1: وأهلا وسهلا بك، وبارك الله فيك على وجودك دائما أستاذ ملك.
0: تسلم، بارك الله. ادعوا لي يعطيني ربي الصحة بس ونكمل هالبرنامج على خير
1: إن شاء الله. ربي يعطيك وسعة البال معها.
0: وسعة البال نبهها، هذه نبهها الحق، هذه نبهها.
1: والوقت الطيب وما تتمني.
0: اللهم أمين يا أخونا صلاح الدين، والناس اللي يسمعوا فينا وين ما يسمعوا فينا حاليا،
1: ولكل من يسمع فينا إن شاء الله ربنا يعطينا ويعطيكم وسعة البال والوقت الطيب وما نتمنوا جميعا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب
1: العالمين. أمتي أسعد بك ولسرك الكريم والأستاذ يونس وهذه والدك ولعائلتك ولكل كادر السرايا ولكل المستمعين الكرام، بتحية مسائية للجميع إن شاء الله.
0: تحية ليك يا أخونا صلاح الدين، تفضل هيا حكي لنا على موضوع الابتسامة. أنت أكثر واحد مبتسم. أنت أكثر واحد مبتسم، ومن يوم ما عرفتك أنت إنسان مبتسم صراحة. الله يبارك عليك.
1: أحنا لما يكون إنسان بشوش ومبتسم،
0: إيه،
1: مش إنسان غاضب وحاسد وحاقد وديما مترمم وديما مكسر وديما مش عارف إيه، للأسف صح. يعني مع احترامي
0: صح،
1: يعني ديما أضحك للدنيا صدحت لك
0: أكيد،
1: يعني من صبح هي يا سادة ملاك. أنا معلش لما نوض الصبح دينا بين بنياتي وبين ولادي وبين زوجتي، نحن تقولي نبي نعرف أنا الابتسامة، وانت وانت اللي فات بشاشة وانت سبحان الله، أنا نصنعها، أنا نصنعها هذه
0: صح صح،
1: هذه ليه نصنعها لنفسي ونعطيها للناس.
0: مزبوط والله، مزبوط يا خلاص.
1: هذا مو من الإنسان ما يكونش حاقد وما يكونش حاسد، ما يكونش قادة مليء بالغل.
0: مزبوط فعلا،
1: إلى أمتى
0: فعلا والله،
1: يكون محترم
0: أكيد،
1: احترم الناس الكبيرة الله يخليك إن شاء الله.
0: أكيد أكيد أكيد خونا صلاح الدين.
1: إلى أمتى بتمشي فيه هذا الكلام، هذا كله اللي نسمعه فيه يعني في كل القنوات صراحة. أستاذ ملاك محمود في الحلقة الماضية كانت عندك يعني اصحى يا نايم، احيي قلبك احيي ضميرك
0: صح، مظبوط،
1: احترم الناس يا رجل وبالذات الكبيرة. انا وقسما بالله العظيم ثلاثة ما تلقاهم الا واقفين هم اللي على راسك كبة.
0: اي فعلا فعلا،
1: يا ده عيب عيب عيب عيب. جمعة الفاتح احنا الحلقة سمعنا كلام يعني غير صحيح في الإعادة اللي سمعتها.
0: شفت يا
1: وكان لحد فات تقريبا.
0: شفت يا اخونا صلاح الدين، لما الانسان
1: يعني الانسان ما يكونش للدرجه هذه هيك
0: صح، لان احنا تكلمنا عليه الموضوع هذا اكثر من مره يا اخونا صلاح الدين، نقول فيها ان لما بتجي تكلم اذاعه والقناه مسموعه، مش انا بس نسمع فيك، الناس كلها تسمع فيك. الاختيار
1: طبعا،
0: الاختيار الكلمات وانتقاء الكلمات مهمتك انت، مش مهمتي انا نلقنك شن تقول وش ما تقولش، لانك يعني انسان صحيح. كبير وتعرف شن تقول، لكن لما انت تطلع كلام غير صحيح وغير لائق في الاذاعات، ولا لائق لي انا ولا لائق حتى لمستمع يسمع فيا وهو عنده احترام للبرنامج هذا او حتى الكادر الوظيفي الموجود، فانت هنا دليل على انك انت بتيتك وتربيتك اساسا.
1: طبعا هذا ترجع لتربيته ولي بيتيته ولي أصله ولي ما عندنا راي عيب راه والله العظيم ثلاثة متلوم إلا نفسك.
0: صحيح يا والله.
1: أنا مع عمرك إنك أنت تغلط في الناس تقول لا والله ما تب فيها ولا ما جيني حد لا والله بالعكس والله راي سهلة جدا جدا جدا لبعد الحدود الدول هاديرة.
0: مزبوط.
1: هذا إنسان يخلي عنده احترام وعنده قدر بالناس الثانية عيب يعني.
0: أكيد أكيد أكيد يا أخونا صلاح الدين.
1: هذا كانت تبي حاجة نقول لها تعالى على الخاص. يعني تبي مني حاجة تبي من حمي تبي من بومي تبي من أي مستمع أو مستمع. وأنا نقول لك الكلمة الأخيرة إنك أنت تتلى في القرآن. يا راجل ولا تجابد على الناس. هم محتفظين بكلمات احنا هذه. محتفظين بهذه الاتصالات اللي كانت بيننا وبينك. انك انت جابد على الناس والله العظيم
0: ربي يهدي يا
1: لو معليش استاذ ملك بالله سامحيني زي ما خذين براح ناخذ براح شويه بس دقيقه واقل من دقيقه لا اله الا الله محمد رسول الله
0: لا اله الا الله محمد رسول الله تفضل يا
1: شنو هذا احترم احترم احترم احترم خير لك هذا سامحيني استاذ ملوك يا استاذ ملك
0: ملوك مره واحده تلخبط هو حتى ملوكة. صلاح الدين يا اخي صلاح الدين حتى وانت متعصب ملوكه فوقها
1: شوف والله العظيم حتى متعصب وجاي من مزروعة وجوهنا احنا من يوم يومنا من حيث خلقني ربي انا هيك يا صلاح
0: ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الوقت الطيب ويخلي لك عوائلك
1: ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ كل المستمعين والمستمعات المحترمين والمحترمات
0: اللهم امين يا رب
1: العالمين
0: تسلم تسلم
1: العموم تحياتي ليك ربي يوفقك ان شاء الله السلام عليكم
0: شكرا اخونا صلاح الدين شكرا شكرا وجهه نظر تحترم امانه وزي ما نعطي البراح لكل حد الو السلام عليكم
2: يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اهلا وسهلا يا اخونا اخونا
2: اهلا هبا. بالمحترمه الدكتوره ملاك ربي يحفظك ان شاء الله
0: تسلم بارك الله فيك الله يعزك
2: على مواضيعك القيمه اللي تشد في الناس وتسيد في كل شيء وتسمع لك
0: بارك الله فيك
2: انا تحيه لاخت فادية
0: ايه
2: اخت فادية انا تخيلين فهمتيني غلط انت والله لان كويس راه سمع لي عاده اللي اسمع لي عاده كويس طبعا وحتى الواحد بشار فروح عشان قال ويصحح من الاخطاء نتاعه ويتعلم من كلامه طبعا
0: صح
2: بس انا نحب نركز مع ملاك يا فادية من الاول لان اللي عاده مرات تلاقي مرات ما نحضرهاش يعني من البدايه وبكل أدانة صاغية طبعا ونتمعن حتى نعرف شو نقول علاش أنا نقول استمعوا لملاك أكثر من أنكم أنتم تشاركوا لأن لأن لأن ملاك تذكر فينا في حاجات إحنا نسيناها وفي نفس الوقت كلام ليك يا فادية إحنا نستفيدوا منها ونستفيدوا منك يا فادية أنت واحدة من الناس اللي نستفيدوا منها الحق يعني لأن في حاجات إحنا ما عمرنا سمعناها راه وتعلمناها راه من ملاك وحاجات نعرفوها من قبل وبارك الله فيك يا ملاك تذكر فينا بها
0: صحيح.
2: آيات قرآنية أو أحاديث يعني يقول الله ونزيدك حتى سلوبك وطريقة كلامك المتسلسل والبسيط والراقي والعلمي وقيم جدا جدا جدا ديري تحتها 10 خطوط هي
0: بارك الله فيك شكرا يا عيني
2: بدون مجاملة بدون بارك الله فيك هذه بدون مجاملة والحق والحق يقال
0: بارك الله فيك
2: وشوفي أنت يعني بعد ما قلت أنا لك دكتورة شو صار معك يعني
0: لا بارك
2: لأن حشمتي ما عادش نبي حد يقولها لك ولا؟
0: لا وين ما عادش نبي حد يقولي دكتورة
2: هو أنا أعطتها لك راو دكتورة فخرية راو
0: شكرا
2: الله هذه شهادة مني فخر راو بدون مناقشة وبدون ما ناقشتي أنت ولا حضرتي الماجستير ولا الدكتورة ومعروف يا ملاك أي حد دكتور شو معناك تقول الدكتور؟ معناه أنت محضر الماجستير هذا شيء معروف يعني بس أنا زيادة الكلام ما نحبهاش وما نحبش الكذب والإدعاءات والدعاية يعني والكذب على الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله لم الشرك بالله واحد عقوق الوالدين وقول الزور وما أدراك ما قول الزور يا ملاك
0: صحيح
2: يكذبوا والشمس زارقة هذا مثل قديم اسمعوا به عرفت يكذبوا والشمس زارقة سبحان الله يعني إلا في بعض من الناس طبعا تكذب وتجر في الناس للكذب يا ويلها من ربي شو العادي دير عليها موضوع نبي شيخ نناقش انا وياه في ناس تكذب وتجر في الناس للكذب ويا ويلها من ربي نصيحه راك تصدق كاذب او كاذبه راك تصدق كاذب او كاذبه زيها لين تتاكد بدليل ايه في الحجرات إيه لازم تتأكد إيه مصلحتك لامة، والكارثة أنك أنت تعرف أن هذا الشخص اللي قدامك كذاب، مفروض تأخذ حذرك منه وتنصحه، مش تصدق وتأيده وتصفق له وتطبل له، يجي يوم يولي عليك وهذا وجهي ويبلي عليك. الواحد ياخذ قاعدة طول عمره يا ملاك يمشي بها، ما تصدقش كذاب، تكتب عند الله عز وجل كذاب، وأنت تعلم وأنت تعلم يا ملاك. الابتسامة كما قال عليه الصلاة والسلام صدق في وجه أخيك، الابتسامة تواضع زي ما قلت لك الأخت فادية بارك الله فيك، فعلا انصمصوها من التواضع، ما تكشرش قدام الناس، مرات انت متضايق هيك زي ما قال لك ناجي وكذا لكن اضحك، هو الله غالب صح، مرات متضايق لكن اضحك، ولو نبي نتضايق نبدأ عبوش نمشي ندرق روحي، ندرق وجهي عشان نبين للناس
0: صح،
2: كلها متضايقه، هو من هو مش متضايق، كلها متضايقه، اللي حاصل يدي ايجار، اللي حاصل يدي وقت صغاره، اللي حاصل يدي مش عارف ميه، اللي يدي ضي، انا ضي من ناس مجانيش عندي قابينا متدفعه، تخيل لي 30 ساعه توا، لكن عادي نضحك ونلعب والحمد لله وناكل ونشرب وماشي الامور
0: الحمد لله.
2: إيه الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مبتسما كما قلت من بكري مع اصحابه وعشيرته وزوجاته وابنائه. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من احد الصحابه قال اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال هذا ثلاث مرات يصير روايه اكثر من ثلاث مرات، لا تغضب. كاثر الافراح مرحبتين بيك، وزي ما قلت لك الاخت زينب هذا المستمع قديم تعرفك هي، وفعلا المثل اللي قلته زي ما قال لك ناجي باختصار موضوعك جابهولك في مثل في امثال شعبيه والله تقريها تقولي سبحان الله كانها استغفر الله هي مستوحاه من القران، تقولي هذه في ايه هيك تقول اخونا في مثل يقول هيك سبحان الله سبحان الله، يعني شد خبزك قلت لك عابسك مثلا شدها ماكلتك شدها خبزك، لكن اضحك لي يا اخوي مستريح، يعني انا لقيت متضايق انت يعني مكسر في وجهي انا شو بيصير مضحك ولا يعني ولا بنقول لك خيرك ولا مرات تسمعني تقول لي برا فكني منك
0: صح
2: مش طايقك
0: صح
2: علاش انت تدير هيك، يعني الابتسامه حاول نبتسم ورا صايره حتى في الشارع عرفت انت خرج تشبح لي في السيارات خرج يتفنص ينزلوا يضربوا وصارت قدامنا نحس فيهم شو سببها خرج تشبح لي تبقى اشبح لي سبحه عاديه يا اخي مرات اشتبه فيك يخلق من شبه 40 انا تصير مرات فلان يطلع مش هو وقلت بالله سامحني واحد اشبه لك راه تمشي مش لا خرج تشبح لي
0: والله
2: العظيم والايه بارك الله فيك هذه في سوره ال عمران الحمد لله نقرأ في القرآن من صورنا والحمد لله بارك الله فيك بسبب الأدلة هذه في الآية 150 طبعا بيحصنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجهر طبعا خطاب إلهي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لنرتقي وتحياتي لكل المستمعين المحترمين الأستاذ الاحترام مني والتقدير عزاز على قلبي بارك الله فيكم.
0: تسلم
2: ومنورة يا دكتورة شكرا
0: بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: واحد العدوي لو فني
1: سعد الرمى بسهمه عنه العراق فاسألي.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا،
3: بارك الله فيكم، حييكم إذاعة سرايا.
2: الله يعزك،
3: دائما منورين إن شاء الله.
2: تسلم.
3: ومستمعينا الكرام، وربي يحفظ لي للوطن دائما للأفضل، دائما
2: إن شاء الله
3: للتميز للأقوى وللأفضل في جميع الميادين والمجالات والمرافق والمؤسسات. طبعا الحي الإيجابيين فقط، سلبيين نظركم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اللي يريدون مثلا زعزعة الوطن أو نحو ذلك، أو مخدرات، ترويج مخدرات، أفساد جيل ونحو ذلك.
2: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك أستاذ ملاك.
2: لعز أخوي.
3: طبعا الحياة هذه معليش تحية، صراحة أنا إنسان راو جارية في دم ليبيا والعروبة، فنحيي ليبيا وحكومة وشعبا ومؤسسات، زي ما قلنا الإيجابيين فقط، وكل واحد يعرف نفسه بينه وبين ربه. نعم.
2: فعلا. به موضوع الحلقة الابتسامة، شنو وضعكم على الابتسامة؟
3: والله الابتسامة احنا في ناس النسبة كبيرة استاذ ملاك فعلا، يعني عندنا نفتقر للابتسامة، عندنا نقص والله بجد
2: فعلا.
3: في اللي يصحابها شنو، في شريحة، يعني ما نعممش دائما الحب، في شريحة يصحابها لما بتبتسم هيك بسمة بسمة خفيفة يقولوا يضحكوا عليك انك انت مقروش، انك
2: بالزبط.
3: انت مثلا يمش عليك امورهم. لا يا اخي، هذا معناه تبسم شيء عادي، ولكن في حذر لما يقول الطرف الثاني كلام مش مضبوط ومش حقيقي وما يقبلش العقل، يقول له غلط. لما يقول كلام لي مصدر قانون وقرآن وسنة وعرف، يقول له صح. ما معنى هذا انك معناه كبتسمت خلاص، يعني
2: صح.
3: انت سلمت نفسك للطرف الثاني، غلط. تعرف انت الانسان لما يكون معناه بسم، زي ما قال اخوي عمران، انا نأيده والله ما شاء الله عليه، ونحيينا يا عمران صراحه، لي سنين سنوات تو نسمع له دائما، نصحه دائما، يعني ماهوش عبوس، دائما يعني ايجابي نحسه باذن الله. يعني فعلا قالها بالسنه، قال هذا اللي ما ينوضش معناها عنده حيوية وعنده معنويات مرتفعة وبسمة، هذا حتى الصلاة أظني ما صلاش. فعلا فعلا صح، لأن تجيل الدين أستاذة نلقوا يحطنا على البسمة، حتى أنك وبين نفسك، لأن زي ما نقول إحنا شنو من ناحية السيكولوجية، العلم السيكولوجي اللي هو علم النفس، أنت لما تموت وما هيك لحتى تضحك منك لي، يعني بسمة هيك خفيفة لي كنت معنويا، تبدا تحقق اهداف، عندك اهداف حتحققها باذن الله، صلاه، ذهابك للعمل، ذهابك للمدينه، اشتراك لاي شيء، زيارتك لحاج، يعني تبقى معنويات تحققها.
2: اي والله، اي والله صدق.
3: عكس انك تكون على اعصابك، مشمد عقلك، كبو يعني عبوس، هكذا يعني حتى الشيطان يبدا يلبسك زي ما نقول احنا،
2: صح،
3: يتمكن منك.
2: صح.
3: وهذا احنا لما نمشي بالنصوص ما نريحوش.
2: اكيد.
3: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال له وشنو يا رسول الله؟ قال لا تغضب. ما معنى هذا؟ ما تغضبش مطلق. لا، لما يكون في انتهاك لعرضك مثلا ولا كذا، بتغضب فعلا. لما يكون في انتهاك لدينك ولا لوطنك، خيانة لوطنك، بتغضب. لما يكون في اهانة لوالديك، خايفين ويهينهم واحد، بتغضب.
2: أكيد.
3: لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني الغضب المطلق، انك انت ما عندك شيء وترجع لعصابك، علاش تغضب؟ خليك هيك، يعني في حتى هرمونات يقول لك هرمون السعاده، هرمون والله تفقدهم اللي ما يضحكش ويكون هيك، بس مش ضحك مطلق يا اخي.
2: أيوة.
3: مش ضحك مطلق، انا ما نحبش واحد يفهمني يعني عشوائي، مش ضحك مطلق، بسمة.
2: مزبوط.
3: حتى سيدنا سليمان في القرآن لما تبسم لي نملة، سبحان الله، لما نملة، شوف نملة كانت عندها غيرة وطنية، أن يسموها العلماء، قال غيرة وطنية، قالت النمل لما جاء سليمان عليه السلام قالت للنمل شوف الغيرة بالله نملة عندها غيرة فما بالك إنسان ما عندهاش غيرة على ناسه ومجتمعه ووطنه قالت ادخلوا يا معشر النمل بمعنى الآية
2: ادخلوا مساكينكم الله يحطمنكم سليمان وجنوده
3: وطبعا سيدنا سليمان الله تعالى عطاه معجزة كلنا يفهم الكائنات لغتهم
2: صحيح
3: فشين قال سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا جبت البسمة قبل بعتالي الضحكة
2: صح
3: مش ضحكة تعقفها لا
2: ضحكة فيها أدب صح
3: بسمة فيها أدب فالبسمة مطلوبة مطلوبة يا أخوان يا أخواتي مطلوبة لما تموت يوميا خذها بجدول حياتك اليومي بس أنت على نفسك بس خليك معنوي مرتفع فتحقق أهدافك الصحية والاجتماعية والدينية والدنيوية السلام عليكم ورحمة الله
2: بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99 على السلام عليكم تاليا تقول بنت بلادي ربي يحفظها ما شاء الله تسلم يا تاليا بارك الله فيك وجهك منور الدنيا كلها شكرا بارك الله فيكم على السلام عليكم محمد مسعود تيوين يا محمد غير اسمه عندك دبدبة في الصوت شني بحذاك راديو ولا شيء
4: لا والله ما بحذي حاجك انت ونعاود نسكر ونعاود
2: بحي ترى عاود لي ضروري تعاود لي ضروري ضروري تعاود هاي بحي اللي سمعناك يا محمد مسعود حاول تعاود لي لان في دبدبة صوت واضح في دبدبة على 092-150-59-99 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحبيبتنا ملوكي
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذة لله
5: حلوة كلمة ملوكي
2: إيه أكيد أكيد أكيد
5: ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظ لك عيونك ما شاء الله علينا المسات الفنية والمقاطع المصاحبة هي موضوعك اليوم
2: بارك الله فيك الله يعزك
5: من القلب إلى القلب
2: بارك الله فيك الله يعزك
5: لا عليك هذه تحية كبيرة كبيرة لمدير القناة يلا يكون في الاستماع لي
2: أكيد أكيد أكيد هو الحاضر الغايب
5: الله يرحم والديك خلي ملوكي ومعاه المخرج يونس مستمرة في برنامجها من القلب إلى القلب
2: لا لا لا اسمعي خلينا نكون واضحين شوي استاذة لله هو انا حنستمر معاكم بس حيجيني فتره وقت شويه هيك بنبتعد شويه بعدين نرجع ان شاء الله كان
5: ربي يعطيك وسع البال ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك
5: ولك قلبي لك يا من ملكتي كل القلوب وعهدي لك اني سابقى رفيقه الدروب
2: الله يعزك
5: فكوني صبوره فقلبي لا يقوى الحروبه وكوني ذي حنونه وحبي لك شمس تعب الغروبة
2: الله على لسانك الله صح لسانك
5: كنا توضعنا مع تواضعك مع ابتسامتك مع أسلوبك
2: بارك الله فيك
5: لوالدك ولوالدتك وهم في الاستماع لخياتك وخيينك كل محبينك
2: بارك
5: الله اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لمن رباك
2: اللهم أمين يا رب العالمين
5: إن شاء الله ربي يعطيك ما في نفسك وما تتمني
2: اللهم
5: آمين عاجلا وليس آجلا
2: اللهم آمين لك بالمثل ولكل الناس تحية كبيرة
5: للشيخ والمبدع في مداخلاته دائما صاحب البشاشة وخينا صلاح الدين عمر الزيداني
2: يا ودي تحية لليه وللكل بارك الله فيك
5: هو كأنه بيقول لك حكمة
2: ايه؟
5: هي كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك كان لما يتكلم يكون منفتح بيجرحش ناس تكلم
2: صح.
5: بكل باقة
2: صح
5: تكلم
2: صح.
5: بكل احترام واحنا ما شاء الله نتكلموا باحترام ونتكلموا بلا باقة وربي يعطينا الصحة يقول قال فنان احد الفنانين خليها على الله خليها ومشيها ويلا شوف شغل الباقي على الله خليها لرب العالمين وخينا الصلاح
2: تعرفي
5: وخينا عبد الحميد الشفايري سميني صاحب السنة وليد حتى هو ولد فشلوم إن شاء الله نسمع عليه كل خير ورب يحفظ له بنياته وليداته صاحبة الابتسامة شو نطع منها الإنسان الابتسامة الابتسامة في وجه أخيك الصدقة كما قال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام الصدقة مش بالمال الصدقة بالكلمة الطيبة بتعاملك مع الناس، لكن شنو الابتسامة؟ الابتسامة نوجهها لممرضاتنا وهيئة سواء كان ممرض أو ممرضة، الشخص أو المرأة أو الرجل الكبير السن أو صغير السن يعلم بحاله لما جيت خلي كلمتك طيبة وخلي أنت كلمتك طيبة مع شخص هذا المريض أو الإنسان هذه المريضة كيف تتعامل أنت معها. الابتسامة الابتسامة الأم والأب في داخل بيوتنا وخارج حتى بيوتنا مع أطفالكم.
2: أي والله.
5: السلام لما تبتسمي للطفل وتعطيه الحاجة يبدأ هيك يبتسم لك ويقول لك شكرا صحيتي صحيتي ماما أخويلة وإن شاء الله عندي والله بنية بنت ولد خول تبارك الخالق عليها قالونا يلا ماما عمينا بابا الويدة الويدة اللودو اللودو ها وتبدأ تضحك تضحك تضحك شوفي البراءة اللي في الأطفال.
2: أكيد.
5: احنا كنا عندنا الابتسامة ما شاء الله يعني بعيدين عن الغضب شنبي رفع من هالدنيا الشخص الابتسامة تنور الوجه
2: مزبوط
5: تقوي عضلات مزبوط. الوجه مشي بفمك يقول لك فلانة والله فلان مش فم اللي يبتسم أو يضحك كل ملامح وجهها
2: صحيح
5: انت شوفي خينا صبري لما يخش صبري من تجورة صبري تركي والله نفسي الإنسان اللي غاضب والإنسان اللي زعلان لما يسمع ما شاء الله يرتاح له في مداخلتها
2: ولما
5: يخش ويتكلم في الموضوع يقول لهم لا ضروري يتكلم في الجانب الرياضي فيصحوا يصحوا للمجال فكل التحية ليك وحبيت نحيي وخيتنا زينب نقولها ألف ألف مبروك لبنية وخيك المرحوم إن شاء الله ربي يسعدها وربي يتمم إن شاء الله فرحتها وتحية لعمي عبد الناصر الزرقاني وتحية للشخص اللي هو أهوانا وقفش محمد
2: إن شاء الله يا رب نلحقوا عليه بس
5: ربي يعطيه صحيحة
2: إيه إن شاء الله
5: كان متمني شيء وحقق لك ربي هذا الشيء كان متمنى أن عيسى يونس لي ملاك وملاك ليونس وتحققت الأمنية هذه شوف النية الصافية النية الطيبة اللي عندها الرجل اللي يتكلم بكل كل كل عفوية تحية تحية ليك محمد مسعود
2: بارك الله ربي يحفظك
5: ويحفظك ميرك وبيك وخيات تحية كبيرة للمهندس جوهر ولكل أحبابنا ولي بالذات المهندس يونس كل من موجود بإدارة قناة
2: السرايا
5: تمتي لمن أحبك تحية
2: شكرا شكرا شكرا
5: والأخصائية والدكتورة التربوية النفسية والجانب حتى التربوية وأخذتها من خلال تخرجها زينب الزوي بالله يعني لوريتها شخصيا قبل على جبينها وربي يعطيك صحتك والله يرحم والديك
2: تحياتنا لك شكرا شكرا استاذ لله شكرا بارك الله فيك على 092 150 59 99 على 092 150 59 99 الو السلام عليكم
6: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا
6: خير يا امي ماشي الجو
2: الحمد لله
6: قلت لك معلش حقيت على التيك توك حبيت نرن نسلم عليك بس
2: يا مرحبا بيك ومرحبا بناس التيك توك اهلا وسهلا بيك
6: شكرا
2: تسلميلي تسلميلي الله يعزك بارك الله فيك بارك الله فيك على 092 150 59 99 على 092 150 59 99 الو السلام عليكم
7: مرحبتين استاذ مراك
2: اهلا اهلا بالحاضر الغايب
7: شنو حالك استاذ
2: الحمد لله يا محمد مسعود والله ينورك
7: شنو حاله اخونا يونس الحداد شنو حاله
2: والله طيب في نعمه والله الحمد لله الحمد
7: والله بارك الله في عمي محمد بن قاسم اغا هو اللي كلمني عليك قال لي بنتنا ملاك وانا في الراديو قال لي محمد وتنشد عليك هي وليلى الغريان يا رب يطول في اعماركم انتم الزوج يا رب العالمين
2: طمنا عليك يا محمد شن حالك
7: والله يا استاذة إيه؟ انا في خبر اللي بنقول له قلت ما نقولهاش الا في حلقه اختنا ملاك والله يمسك بي واحد لان توا لا عبد الحميد الجفايري لا صلاح الدين لا اي واحد
2: يا ودي حسن والله
7: يعني يا استاذة اولا امي هنا مريضة هذه اول حاجة
2: ان شاء الله لا باس عليها يا رب
7: وثاني حاجة مريض بظروف أنا إن ودت للطلاق عرفتي تفرقت أنا والمرأة
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
7: والله العظيم وباش تعرف إن عمك محمد مسعود مضيف عفيف يقول فيها عادي على الهواء ما فيش مشكلة بكل
2: نصيبات هي نصيبات وخلاص خف
7: نصيبات وحتى راه وحتى استاذ ملك حتى لما طلقنا هي إيه؟ تسمع فينا تو حاليا طليقتي تسمع فيا وبنتي تسمع وناسي كل ما يسمعوا بيها حاليا
2: ايه
7: ما فيش لا مشاكل ولا في حتى حاجه بيناتنا بكل ما فيش شيء ما فيش مشكله ابدا
2: يا ودي
7: حتى نصيباتي حاليا تو يسمعوا راه
2: نقول لك حاجه
7: يعني يسمعوا خوتي يسمعوا كل الجيران يسمعوا
2: اسمع
7: والله
2: اسمع.
7: ما في مشاكل قسما بالله ما في مشاكل بيننا ولا حتى هذا
2: يا محمد اسمعني ولا تنسوا الفضل بينكم انت ماشي بالشيء هذا
7: لا والله ما ننسى حاجه انا بالنسبه لي انا والله ما ننسى
2: اكيد اكيد هذا هو الوفاره هذا هو مش لازم منا مثلا
7: لا والله ما في مشاكل ولا في حتى حاجه يا استاذ ملك قصه من رب العزه
2: نصيب نصيب يخف الماء والملح يا مرقيتا يخف دائما الميه نقول لك الميه والملح لما يخف ما يشد حد خلاص هنا نصيبات
7: باقي قسما بالله يا استاذ ملك قسما بالله ويسمع فيه جيراني إيه؟ وناسي قريباي بالكامل يسمعوا والله ما في مشكله بيني وبينها مسكينه ولا في حتى حاجه لكن نصيبك يا رب لك يا رب كرمنا
2: الحمد لله
7: ظروف الحياه عرفتي
2: هي ظروف الحياه وربي يعوضك خير ويعوضها خير يا رب
7: ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ ملاك وربي

0: الله ونحيي معلش بنحيي خوتي انا عبد الحميد الجفايري وعمي محمد قاسم اغا وخونا صلاح الدين وعبد الله بوميسي فتره ما كلمنيش
1: إيه؟
0: ونحيي اختنا عيوشة ربي يطول في عمرها حتى هي
1: أكيد.
0: وان شاء الله ربي والاستاذ ملاك بالله كان بالامكانيه.
1: تفضل
0: محمد حسن لا تبعدوا عني ولا تفرقوني.
1: حاضر حاضر
0: الله يحفظك ويطول في عمرك استاذ ملاك بالسلامه توا.
1: بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك محمد مسعود وبلغ تحياتنا للاستاذه الاعلاميه القديره فكريه ادم بلغ لها تحياتي. غرق قبل كل شيء ونمشي قبل ما نمشي للنغم. عندنا رحاب تقول مساء الخير عندما تسقط الابتسامه ويرتفع ضجيج الحقد ارحم يا رب ارحم يا رب. عندما تتراجع الشجاعه ويصمت صوت الحق ارحم يا رب. عندما يطفو حب القوه ويغلب القوه الحب. عندما تشتد قسوه الانسان على اخيه انسان على اخيه الانسان فرحمتك يا الله. عندما يطرح الحب ويغرق بين موج الانانيه نفس الفكره هلا هي هياك. فكاتبة نظام إضاءة للوجه ونظام تبريد للعقل ونظام تدفئة للقلب فصافح وابتسم تكسب نفسك والآخرين ورضا ورب العالمين ودامت ابتسامة عامرة على وجوهكم الطيبة أخواني وخواتي فهي سر المحبة والألفة والقرب والطمأنينة. أيضا لطيفة شن تقول دعم لطيفة شن بتقول لنا بتقول لنا تحية مسائية طيبة ملوكي نحيي جميع كادر راديو السرايا طولك. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك بنتي مالك حالك بحي كيف حالك
1: الحمد لله شو حالك انت ان شاء الله طيبة يا رب.
2: الحال عويلتك شو أمورك
1: والله في نعمة الحمد لله الحمد لله في نعمة
2: والله نحب نشكرك نحب نشكرك يا بنتي مالك نحب نشكرك على البرامج اللي تجيبي فيها الله يرحم والديك ويفتحها عليك وإن شاء الله ميزان حتى نفسك يا ربي.
1: اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين.
2: مساء الفكر يفتح لك كل باب مسكر
1: اللهم امين. ماما سميره صح؟
2: ايه كيف حالك باهي؟
1: باهي الحمد لله شن حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
2: باهي الحمد لله على كل شيء الحمد لله والله في الابتسامه في وجه اخيك صدقه.
1: أيوة.
2: يقول لك شد خبزك اطلق عبسك هذا الزمان يقولوا فيه
1: اكيد اكيد اكيد.
2: واحد حتى مريض تثبت ضحكي ولا حاجه يا بنتي ملاك تاخذي اجر منا.
1: اي والله فعلا
2: والله العظيم اقسم بالله يعني درتها يا بنتي ملاك درتها لعزيزات تكي كرقت مع حياة امي في مستشفى بصرت عليهم وقلت لهم كنت كل شيء والله العظيم الدكتور جاي للمراه قال لها شنو سكرك كويس خيرك قالت لها المراه هذه البارح ضحكتنا وغلتنا جونا
1: يا ولدي في ميزان حسناتك يا رب
2: اقسم بيات الله ما نمشيش لمكان ولا نفرهد ونضحك حتى الواحد عنده هموم واحد يضحك ويبصر والدنيا راهو ثانيه يا بنتي مالك
1: الدنيا ثانيه والله ما قاعده لواحد
2: والله كان ما تضحكيش وتبصريش ويقول لك يرحم والديك والله يخلي فيه من الناس تضحكوا الناس تعين يقول لي بري معنا للزرده بري معنا للبحر لان انت تضحكي فينا وتغرينا في جونا فهمتي في اللي يقول لك مهبوله قلت لهم مهبوله مهبوله يا بنتي مالك
1: اي والله ما هي اصلا رضا الناس غير تدرك يعني مش حترضي كل الناس اكيد واضحه
2: انا بنرضاهم وبنبصر عليهم ونضحكهم وكل شيء ولين مستمعين كلهم كلهم كلهم نقول لهم كيف حالكم وش اموركم وانا ادعو لي لجوزي بالشفاء
1: اللهم امين يا رب جيت
2: حشاك قصوا هذا
1: لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله ربي يعوض الخير يا رب
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يعوضك كل خير يا ماما
2: ان شاء الله بنتي ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك لعوائلك كل حياتك يا ربي ضوى عوائلك
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك
2: بارك الله فيك
1: بارك الله فيك يا ماما بارك الله فيك. خليني نكمل التعليقات وبعدين سهل. عندنا لطيف اصلا خلاص هو تقريبا قال تحيه مسائيه طيبه ملوكي نحيي جميع كادر راديو السرايا والمستمعين الرقيم مساكم جميل جمال ابتسامكم كانت ضيهار وكيف جاي الحق والتغطيه شويه ضعيفه تحياتي شكرا يا لطيفه. عبير تقول مساء الورد اختي ملاك انا معلمه تعرفي من باب المدرسه وانا نبتسم لتلاميذي والمعلمات كلهم لدرجه ان الابلات مسميني البشوشه ويقولوا ابله عبير ديما طاقه ايجابيه الابتسامه في وجه اخيك صدقه. فعلا يا عبير ان شاء الله ربي يجازيك على كل خير. ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.
3: لا ما تهوني لا نغيب عنك يوم وين ما تكوني لا فاح ورد ولا زهاف عيوني الا في ربيعك يا زهال عيوني ولا انت علي هاينه ولا انا عليك نهوني

0: لا ما تخافي لا ما تخافي ولا يجيب عقلك غير ودي الصافي. انتي شراعي ومركبي ومجدافي وانتي نسايم رحتي والعون. لا انتي علي هاينة ولا انا عليك الهون ولا يلحقنك في غضايا النوم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط والهدف.
3: راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا عيوني.
1: راديو سرايا اف ام 99.3

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في تحية خاصة وتحية شكر وتقدير للدكتورة فوزية علي الغزال من مدينة سرت. فتحية خاصة هذه إن شاء الله تكون وصلت لها يا رب العالمين. تحية شكر وتقدير للدكتورة فوزية علي الغزال من مدينة سرت، تحياتنا لها وتحياتنا لكل الأساتذة والدكتورات وأي مرأة تشتغل في مجالها وتتقن في عملها، تحية لهم جميعا. اقترب وقت الختام يا أنجل، لكن قبل ما نختم خذوا معاكم هذه الرسالة. يمكن اليوم ما نقدروش نحلوا مشاكل كل الناس،

0: لكن نقدر نكون سبب في تخفيفها، ونقدر نكون وجها يبعث الطمانينة بدل العبوس، ونقدر نلتقوا بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي ميزان حسناتنا صدقات ما كناش نتوقع إنها بهذه العظمة، ومنها تبسمنا في وجوه الناس. فوصلنا إلى ختام حلقتنا، لكن قبل ما نختم دائما نحب نقول لكم حاجة من القلب إلى القلب، وهذا أساس برنامجنا. يمكن الإنسان ينسى كلام سمعه وينسى موقف عاشه، لكن من الصعب ينسى شخصا قابله بوجه بشوش وقلب طيب. الابتسامة ما هيش مجرد حركة في الوجه، الابتسامة رسالة، رسالة تقول أنا نتمنى لك كل خير، ورسالة تقول وجودك أسعدني، ورسالة تقول الدنيا مازال فيها ناس طيبة ومازال فيها ناس خير. احنا اليوم محتاجين نرجع لثقافة الابتسامة في بيوتنا، في شوارعنا، في أعمالنا، في مدارسنا، وفي كل مكان نمشو له. فابتسم لأمك وابتسم لأبوك، ابتسم لأمك قبل ما تطلع من البيت، وابتسم لأبوك وهو راجع من تعبه. أنجل تقول رسالة تقول ضحكتك فيها جو الخاطر، اي والله. وابتسم لزوجتك ولزوجك، وابتسمي لأولادك، وابتسم لجارك ولعامل النظافة وللحارس وللبائع. يمكن تكون أنت أجمل موقف مر عليه في يومه. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالش تبسمك في وجه أخيك عادة، ولا قال خلق جميل فقط، بل قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني كل ابتسامة صادقة قد تتحول إلى حسنات تسبقك إلى يوم القيامة. تخيل لو تلقى صحيفتك مليانة بحسنات بسبب وجوه فرحتها في يوم من الأيام، وقلوب أدخلت فيها السعادة والسرور، وأشخاص ادعوا لك لأنك قابلتهم بابتسامة ما كانتش تكلفك شيئا أبدا وبتاتا. فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم. وإذا حسيت يوم من الدنيا ضاقت عليك، لا تجعل ضيقك سببا في تضييق حياة غيرك، وتكون تحمل هما، فاذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحمل الدعوة وهم الدعوة وأعباء الأمة، وكان أكثر الناس تبسما. فاجعل ابتسامتك عبادة، واجعل أخلاقك دعوة، واجعل حضورك راحة لمن حولك. فدائما ندعو لكم، ودائما في دعاء في نهاية الحلقة، اللهم يا واسع الرحمة اجعل وجوهنا بشوشة بطاعتك، وقلوبنا عامرة بالإيمان، وألسنتنا عامرة بذكرك. اللهم ارزقنا حسن الخلق ولين الجانب والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة التي نبتغي بها وجهك الكريم. اللهم اجعلنا مما يدخلون السرور على قلوب عبادك، واكتب لنا بكل ابتسامة صدقة، وبكل كلمة طيبة أجرا، وبكل خلق حسن رفعة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح قلوبنا وألف بيننا، واغفر لنا ولوالدينا، وارحم موتانا، واشفي مرضانا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكروا دائما أن بعض الصدقات لا تدفع بالمال، بل ترسم على الوجه. تسموا فلعل ابتسامة صغيرة منكم تكون عند الله كبيرة، وتكون في قلب إنسان حياة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كنت معكم ملاك محمود، وأشكركم على حسن المتابعة والاستماع والمشاهدة. شكرا جزيلا لكل من شاركنا في هذه الحلقة القيمة، دمتم بخير، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. في الظلام ونور لنا بين هذا، في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. يا من هديتم بالنبي محمد، راديو السرايا
1: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير.

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو

استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.

رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم.

إلهي، بحاجتي إليك وغناك عن كل شيء، بحبي لك ورحمتك التي وسعت كل شيء، أناجيك إلهي، أناديك من الأرض، ورغم أني بعيد عنك وبيني وبين سمائك كل هذا الفضاء اللامنتهي، لكنني أهمس ويداي تمتد بحاجة الطفل لاحتواء أمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلهي إلهي إلهي. الظلام حولي خانق، ونفق الحياة يزداد امتدادا، وخطواتي متعثرة، لكن قلبي لا يزال مؤمنا بالنور الذي خلقته فيه. نورك يا منبع النور، وروحي رغم تلاطم الدنيا لا زالت على أمل، لا زالت على أمل أن يأتي اليوم الذي تمتد فيه يد عنايتك من السماء لأقف من جديد، لأرى النور مرة أخرى، ولأكون كما خلقتني قوية لأنك معي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. إنما الدين النصيب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. إخوة الإيمان، في الحلقة العامة تناولنا ما استخلصناه من مدرسة القرآن الكريم، وتحدثنا عن قضايا تناولها القرآن الكريم وأكدت عليها السنة الصحيحة، تربية للنفوس حتى تعيش مع الله وتطبق حدود الله وتقيم حياتها على إيمان بالله لا يتزعزع وثقة في النفس قوية، وحتى تؤدي الشعائر في كل الأشهر باحتساب لله سبحانه وتعالى كما كانت في شهر رمضان. وقلنا إننا قد حاولنا تلخيص كافة استفسارات الإخوة المستمعين وبدأنا الإجابة عليها في الحلقة السابقة، مستخلصين ذلك ومطبقينه في منظار القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وتناولنا بتلخيص في الحلقة الماضية بالتحديد وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التسع، والتي تتعلق بتربية الإنسان المسلم على هدي من كتاب الله، ليكون إنسانا جديرا بالخلافة في الأرض، مؤمنا بالله ومطبقا لشعائر الله. وها نحن نجدد معكم اللقاء لنكمل حديثنا الذي بدأناه. نرحب معكم بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس.
5: مرحبا بك.
4: طيب، هو احنا لكي نكمل الحديث يفترض أن نعيد الوصايا التسع كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: تماما. احنا قلنا هذه الوصايا وردت على لسان الصحابي الجليل رضي الله عنه أبي ذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن، أوصاني أن أخلص له في العبادة، وأوصاني بالعدل في الرضا والغضب، وأوصاني بالقصد في الغنى والفقر، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. ولعلك تلاحظ كما ذكرنا أن هذه الوصايا إنما جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبين بأنها تلخص حياة المؤمن المسلم بالمعنى الصحيح من خلال كتاب الله ومن خلال هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وزي ما أنت قلت، ليعيش الفرد المسلم حياة سعيدة في هذه الدنيا.
4: نعم.
5: سعيدة أيضا في الحياة الأخرى،
4: لأن فعلا العمل هو الذي يقرب الإنسان من الله، وهو الذي سيعطي للإنسان المؤمن المكانة الحقيقية في الآخرة يوم لا يبقى.
5: وهذه الوصايا التسعة تعتبر تطبيقه لما ورد في كتاب الله. احنا تحدثنا عن المقاصد الشرعية الخمسة، وتحدثنا عن بالتفصيل عن العلاقات الأربعة إلى آخره.
4: في الإخوة المستمعين طبعا يذكرون أننا في الحلقة الماضية تناولنا وصيتين من هذه الوصايا، وهو الإخلاص لله في العبادة، والعدل في الرضا والغضب، وتناولناهما بالتفصيل.
5: نعم.
4: يمكن الآن نأتي على بقية الوصايا إن وسعنا الوقت.
5: نلخص يعني بقدر ما نستطيع.
4: إينا. إينا.
5: الوصية الثالثة،
4: القصد في الغنى والفقر.
5: والفقر. وهذه تعتبر من أهم المبادئ بعد الإخلاص وبعد العدل في الرضا والغضب، لأن الإنسان المعتدل في حياته في نفقاته، أراه هو الاعتدال مش غير في النفقات المالية فقط. أعتقد في الحلقة الماضية قلنا أراه الحواس الخمس تعتبر أمانة، والعقل أمانة، أجهزة الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية تعتبر أمانة، والإنسان مسؤول عن هذه الأمانات التي منحها الله إياه واستودعها جسمه ليحاسبه يوم القيامة فيما استعملها. هل استعملها فيما يعود عليه وعلى أسرته ومجتمعه والبشر جميعا بالمنفعة، أم استعملها في انتهاك الحرمات وإلحاق الأضرار وإلحاق الأذى بالآخرين؟ هل استعملها فيما يرضي الله أم استعملها فيما يغضب الله؟ يبقى إذن هو محاسب على هذه الأمانات.
4: نعم، هي طيب. أمانات ومحاسب عليها، وكل منها خلق لأداء
5: مهمة
4: في معينة في حدود
5: ونطاق ما شرع الله.
4: شرع الله. نعم نعم.
5: وأن لا يتجاوز بها ما شرع الله. طيب، يبقى قلت لك أنا الآن القصد في الغنى والفقر. جسم الإنسان وصحته وعافيته، أراه إذا كان الإنسان أسرف في استخدام هذه الصحة وهذه العافية ولم يهتم بجسمه وصحته وعافيته واستخدمها فيما يعود عليه بالضرر، في الحالة هذه إيش بيكون؟ مسرف فيها.
4: مسرف. نعم، مسرف.
5: مثلاً
4: في غير وجهة صحيح.
5: مثلا الذي يتناول المحرمات كالخمور، أو يرتكب فاحشة الزنا، أو يتناول المخدرات مثلا، إلى غير ذلك، احنا هذه أمثلة فقط.
4: نعم.
5: هل هذه تعتبر اقتصاد في الصحة أم هو إسراف وتبذير في الصحة؟
4: إسراف وتبذير،
5: منتهى التبذير واعتداء.
4: أيضا. ايه. نعم.
5: كثير من الأمراض تنشأ عن الخمور وتناول الخمر، يعني مرض الكبد، أمراض أخرى كثيرة جدا، بالإضافة إلى إتلاف العقل وتغييب العقل وإهمال شأن العقل وعدم استخدامه واستعماله فيما خلق له، يعتبر كل هذا تبذير وإسراف محرم.
4: وإحنا سبق وأن قلنا أن من مقاصد الشريعة حفظ العقل وحفظ النفس.
5: تمام. باهي، بالإضافة إلى جريمة الزنا مثلا وما ينشأ عنها من أمراض أخرى، نحن نعلم أن كثير من الأمراض تنشأ عن هذه الجريمة، وسبحان الله كل ما تقدم البشر في الناحية العلمية والمكتشفات والمخترعات وتعرفوا على كثير من الأمراض، أدركوا السر وراء التشريع الإسلامي والحكم الجليلة وراء التشريعات الإسلامية.
4: نعم.
5: لم يحرم ربنا عز وجل شيئا إلا من أجل مصلحة الإنسان.
4: نعم. وهذه المكتشفات العلمية في كل يوم تأتينا بجديد، تأكيد لما شرع الله، وتأكيد لما أحل الله، وتأكيد لما حرم الله.
5: تماما.
4: نعم.
5: طيب، استخدام المخدرات أيضا، ها أنت ترى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية وترى البشر جميعا تهددهم هذه الآفات المهلكة المدمرة للأجساد، المدمرة للعقول، المدمرة للصحة، يعني المدمرة للأموال، والمتلفة للأوقات، المضيعة للأوقات. إذن الاقتصاد مش غير في الناحية المالية من حيث النفقات والنقود بس، لا، حتى من الناحية الصحية.
4: نعم.
5: طيب، أيضا الإسراف في المأكل والمشرب والملبس، والإسراف في المسكن أيضا، يعني المباهات والتفاخر والتكبر إلى غير ذلك من الأمراض التي تنشأ في المجتمعات، وللأسف الشديد أصابت مجتمعاتنا الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن هذه الأمراض وإحنا قلنا الاختلاط بالحضارات الأخرى والمدنيات المزيفة الأخرى مع ضعف الإيمان مع ابتعاد الشريعة عن المجتمع تلحق الأضرار وتنشر الأمراض النفسية والأخلاقية في المجتمعات المسلمة كذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال وصيته الثالثة هذه
4: القصد
5: في الغنى والفقر، يعني كأنه يحذرنا في كل زمان وفي كل مكان بأن لا نقع في مثل هذه الأخطاء من الناحية الصحية أو من الناحية المالية. طيب الوصية الرابعة وتتعلق بالتضامن، الوصايا الثلاثة الوسط هذه تضامنية،
4: نعم،
5: يعني بين أفراد المجتمع. أنت تذكر أننا قلنا إن الإسلام اهتم بعلاقات أربعة: علاقة الإنسان بخالقه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالكون الذي يحيط به. ومن مزايا الإسلام أنه لا يفصل بين هذه العلاقات، وإنما يجعلها علاقات مترابطة متشابكة متناسقة،
4: نعم،
5: بحيث ما يمكنش فصل بعضها عن بعض. ما تجيش مثلا تقول لي والله أنا علاقتي بربي طيبة وأنت علاقتك بنفسك سيئة، أو علاقتك بالآخرين سيئة، أو علاقتك بالكون اللي حيط بك سيئة. عمره ما يكون
4: أبدا.
5: إذا كان علاقتك بربك طيبة فعلا فلابد أن تكون العلاقات الأخرى
4: طيبة أيضا،
5: طيبة وجيدة كذلك، لأن العلاقة بالله تجعلك ذا علاقة بنفسك طيبة معتدلة منسجمة مع شريعة الله، وهذه تنتقل بك إلى العلاقات الطيبة الجيدة مع الآخرين، من جيران، من أسرة، من زوجة، من أولاد وبنات، من أقارب، من المجتمع ككل. فأنت لا تحب للآخرين ما لا تحبه لنفسك، لا، احنا كمسلمين لا تحب للآخرين إلا ما تحب
4: لنفسك،
5: وتكره لهم ما تكره
4: لنفسك.
5: كل الناس هكذا. إذن من هنا ندرك أن الثلاثة الوصايا هي هذه كالآتي: أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني،
4: وأن أصل من قطعني.
5: من قطعني تضامنية هذه،
4: نعم، ثلاث وصايا الحقيقة، يعني لو طبقها الإنسان المسلم أو لو طبقت في المجتمع الإسلامي لجعلت الروابط بين كافة أفراد المجتمع الإسلامي روابط متينة تقوم على المحبة والصدق والوفاء والإخلاص.
5: تماما،
4: نعم.
5: أجل، إذن هذه الوصايا الثلاثة يأمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون متسامحين، وأن تكون القلوب كبيرة ضخمة لا تعرف الحقد،
4: نعم،
5: ولا الحسد ولا البغض، ولا يعرف الإنسان الأنانية بحيث يعيش لنفسه فقط. يعني الغرائز متاع حب الذات وحب الأنانية وحب المصلحة الخاصة وتقديم هذه الأشياء على مصالح الآخرين وعلى الآخرين، هذه ما يعرفهاش الفرد المسلم، لا. ولهذا الرسول يأمرنا أولا إذا الناس حرمونا أن لا نتعامل معهم بنفس الدرجة، نقول والله فلان حرمني وإلا وقف ضدي وإلا كذا كذا، لا، أنا ما نعطيش حتى أنا. لا، إذا وجدته في حاجة إلى مساعدتك، إلى إنقاذك له، إلى تقديم يد العون له، فلا تنظر إلى ما قدم هو لك أبدا. وربنا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، ويقول أيضا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن هكذا: أن أعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأصل إيش؟
4: من قطعني.
5: من قطعني. يبقى هالثلاثة زي ما قلنا وصايا تضامنية، وهي راهي تقع يعني مجلدات ممكن تكتب حول هذه المواضيع، ما يدعيه البشر اليوم من تقدم في العلوم التضامنية وفي الأشياء الأخرى وفي العلوم الاجتماعية، يعني وصايا نجدها في كلمات النبوة المنيرة الرائعة ملخصة تماما. الوصايا الأخيرة الثلاثة: أن يكون صمتي فكرة،
4: ونطقي ذكرى،
5: نعم،
4: ونظري
5: عبرة. طيب، ترى تأمل معي، أول حاجة المجتمع المسلم أفراده لا يعرفون الثرثرة. الناس كثرت ثرثرتهم فيما لا يعني، وأحاديثهم فيما لا يفيد.
4: نعم، يا سبحان الله، هي الوصايا يعني كلها تكمل بعضها البعض
5: تماما.
4: يعني القصد في الغنى والفقر، والقصد نفسه أيضا يكون هنا حتى في الكلام.
5: نعم، لأنك أنت، إحنا عندنا حتى مثل شعبي يقولوا إذا كان الكلام من فضة
4: فالسكوت من ذهب.
5: من ذهب.
4: أي نعم.
5: طيب، وبعدين إحنا عندنا أمثلة كثيرة على اللسان وفلاتات اللسان وما ينشأ وما يترتب على سقطات اللسان.
4: نعم.
5: إحنا قلنا في المرة اللي فاتت، قلنا راه من بين الأحاديث اللي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد
4: ألسنتهم؟
5: ليش؟ لأن هي كلمة أحيانا تفلت من اللسان، أراه مش غير عذاب جهنم يوم القيامة فقط، أراه حتى في الدنيا مرات كلمة تفلت من الإنسان
4: تجر على الإنسان مشاكل اجتماعية. نعم، مشاكل اجتماعية وغيرها يعني،
5: وتدمر أسرة.
4: نعم،
5: تصور أنت الإنسان اللي هو ما يهتمش بمعايبة وإنما يهتم بعيوب الناس ويتحدث في المجالس بعيوب الناس، وسيسمع كلمة عن عيلة فلان ولا عن فلانة وإلا عن فلان، وما يقيمش وزن لهالكلمة هذه، ويجي في مجتمع آخر ويثرثر وما ينظرش إلى العواقب. والله فلانة صفتها من نعتها، وإلا فلان صفتها من نعتها. مش هذه هي التي حرمها القرآن الكريم؟ يعني ربنا عندما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم
4: عسى أن يكونوا
5: خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن حرم ربنا الغيبة، والغيبة ثرثرة يترتب عليها مضرة، لدرجة أن الرسول سئل صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني مجرد أنك أنت تذكر أخ ليك بشيء يكرهه، حتى لو كان فيه، مش تقول والله الحكاية هذه فيه أو الوصف هذا فيه، لا، أو تجي مرأة تتحدث عن مرأة أخرى في المجلس وتبقى تعيب فيها وتغمز وتهمز وتلمز وتتحدث عنها بشيء تكرهه، وتقول والله هذا الصفات فيها، احنا نقول لها فيها ولا ما فيهاش؟ اراه ذكرك اخاك بما يكره. فسئل صلى الله عليه وسلم: ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ فقال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كذبت وافتريت، مش غير غيبه، لا، غيبه وكذب وافتراء. ولذلك نحذر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أن يكون صمتي فكرة، يعني تفكر في عظمة الله، في جلال الله، يتأمل الإنسان ذاته ونفسه وكيف خلقه الله وماذا منحه من نعم، يتأمل في عقله، يتأمل في جسمه، يتأمل في الكون الذي يحيط به، لأن التأمل هذا يوصل في نهاية الأمر إلى
4: مزيد من الإيمان، مزيد من التعلق بالله،
5: عمق في الإيمان.
4: نعم،
5: ويزداد به صدق. نعم، في الإيمان،
4: وقرب من الله، والتفكر أيضا يتحصل به على ثواب من الله سبحانه.
5: هذا هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، أن يكون صمتي فكرة، مش صمتي باش ندبر مؤامرة لفلان ولا لفلانة، وإلا باش نكيد له، وإلا نتحايل عليه، وإلا نقعد نفكر بيني وبين نفسي ونتأمل وأنا ساكت كيف نحصل أكبر غنيمة وأكبر مكسب مادي. هذا راه المجتمع ما هوش مجتمع مسلم بهذا الشكل. المجتمع المسلم هو أن يكون التفكير عند الجميع فيما يرضي الله، في عظمة الله، في جلال الله.
4: وآيات القرآن الكريم التي تدعو إلى التفكير والتأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الحياة العامة كثيرة، كثيرا في القرآن الكريم.
5: هذه واحدة. الأخرى أن يكون نطقي ذكرى، يعني إذا نطقت تذكرت الله فذكرت اسمه الجليل، أستغفره أسبحه. مش معناها الإنسان هو طول الوقت طول النهار وطول الليل هو لسانه، مش هذا المقصود، لا، المقصود أنك أنت لا تغفل، يعني تستغفر ربك من حين لآخر، تسبحه من حين لآخر، تكبره وتهلل لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله، يعني تذكر الله من حين لآخر، لأن ذكر الله يطمئن القلوب ويجعلها مطمئنة وينفي عنها القلق اللي احنا المرة اللي فاتت قلنا راه من الأمراض العصرية اللي نشأت في هذا العصر. والوصية الأخيرة طبعا احنا نلخص راه،
3: أذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب
5: تماما
3: وفذكروني أذكركم. وأيضا أن الوصية السابعة اللي قلنا عليها اللي هي صمتي فكرا، إذا كنت تريد أن تتكلم فليكن نطقك ذكرا لله تماماً. سبحانه وتعالى
5: الوصية الأخيرة، لأن طبعا احنا نلخص
3: يعني
5: أين لأن هذا كل وصية حقيقة كان ممكن جدا يتحدث عنها المتحدثون ويحللها المحللون بتفاصيل أوسع وأشمل، لكن احنا بنلخص
3: وتناولتها كثير من برامج
5: طبعا فعلا. أيوة، الوصية الأخيرة هي أن يكون نظري عبرة، ما يكونش نظري استهزاء وسخرية. يعني الإنسان هو بينظر بعيونه
3: إلى ما حوله،
5: إلى ما حوله، قد تقع عيناه على مثلا على أناس أصيبوا بمصائب الدنيا أو يعني بنكبات، أو عيناه تقعان على ما حوله من الكائنات. يعني المفروض أن الإنسان مش يقعد شخص يعيش في هذه الحياة كما تعيش ولا مؤاخذ الحيوانات الأخرى،
3: أو كم من مهملا لا يقدر على شيء ولا يفعل شيء ولا يستفيد من شيء.
5: لا احنا نبوه تكون نظرته متجددة لنفسه وللكون. يعني انت بتنظر لنفسك نظرة فيها تجدد، يعني كأنك انت خلقت من جديد في كل يوم عندما تصحو، كأنك خلقت من جديد، فتتأمل نفسك وذاتك وأجهزة جسمك وعقلك وحواسك وتحمد الله على هذه النعمة،
3: الصحة والعافية.
5: ايه، تنظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى الأشجار، إلى البحر، إلى الجبال، إلى الصحراء، إلى ما حولك من هذه الأشياء نظرة فيها تجدد وفيها تجديد، مش تصبح مألوفة عندك. هذه نعم، لو أنك نظرت إليها بعين التأمل والعبرة والموعظة لا ازددت منها إيمانا في كل لحظة.
3: فرب شيء نظره أمس ولا يراه اليوم.
5: ايه، لا، وإحنا تول المصيبة أن الإنسان الشيء اللي يكون عنده في يده تحت نظره وتحت سمعه يصبح مألوف ليه، ينسى الحكم اللي من وراه وينسى الاعتبار اللي فيه. لكن المؤمن المفروض فيه نظرته متجددة، فهو كل ما نظر إلى الشيء نظر إليه وكأنه لم يره إلا لأول مرة، ومن هنا يملأ نفسه إيمانا وتعظيما لله وتقديسا لجلال الله، ويملأ نفسه روعة وخوفا من الله في آن واحد. هيبقى هذه الوصايا التسع أعتقد كل واحد منا هو في حاجة إلى أن يتأملها ويطبق ما ورد فيها حتى يعيش سعيدا في نفسه ومع أسرته ومع المجتمع الذي يعيش فيه.
3: نعيد بتلخيص هذه الوصايا التسع التي تناولناها باختصار: الإخلاص لله في العبادة، العدل في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر، أصل من قطعني، أعفو عن من ظلمني، أعطي من حرمني، أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. تكرر السؤال عن صيام ستة من شوال بالنسبة لمن عليه دين في رمضان،
5: وإحنا ما قلنا،
3: إحنا جاوبنا عليه في الحلقة، لكن لا مانع أن نلخص هذا الموضوع بسرعة.
5: إحنا قلنا باختصار على أساس إذا هو أنت عارف أن الأجر على قدر المشقة،
3: نعم،
5: يعني كل ما تعب الإنسان وصام أكثر كان مثلا في التعب في أكثر تعب، يعني أكثر إيش أجر،
3: أكثر أجر وثواب،
5: فاللي عليها دين مثلا الأفضل لها أنها تصوم الدين هو الأول، وبعد ما تنتهي منه تصوم ستة من شوال. وعلى كل حال راه شهر شوال كل صيام، أنا كم وحدة تقول لي والله قالونا إذا كان ما صمتوش عقب العيد مباشرة الصيام الصحيح، نقول ما فيش الكلام هذا، ومش شرط يكون متتابع، راه الحديث الشريف وارد حتى وإن كان بعض العلماء قالوا متتابع، لكن الحديث مطلق من صام رمضان وأتبعه بست من شوال.
3: من شوال
5: لم يقل متتابع،
3: سواء كان في العشر الأوائل أو في العشر الوسط أو في العشر
5: الشهر نتاع شوال كله صيام. فصار قلنا أكثر مشقة، أكثر إيش؟ أجر. تصوم الدين وثم تصوم الأجر. لكن إذا نوت أن تصوم الدين مع الأجر، زي ما ينوي الإنسان في الحجاز مثلا لما ينوي حج وعمرة، يقرن بين عبادتين، أو زي ما ورد في كلام الفقهاء أن الإنسان ينوي تحية المسجد مع صلاة،
3: مع نية أداء الفرض،
5: مع نية أداء الفرض، هذا كله جائز وما فيش داعي إحنا نقعد واحد يقول صح وواحد يقول مش صح، راه فضل الله واسع ولا نستطيع أن نغلق باب الله ورحمة ربي واسعة.
3: الحقيقة أمس سألوني في هذا الموضوع وقالوا إحنا قالوا لنا يعني يقعد فضل الفرض يتخاصم مع فضل المندوب، يعني هذا كلام.
5: أما لا تو حتى العمرة تتخاصم مع الحج لما يكون فيه قران بيناتهم،
3: وهو جزء وهو جانب من جوانب أداء شعيرة الحج،
5: ما في شيء، ما في حاجة
3: يقرن الحج مع العمرة.
5: لا هو مش بالضروري، هذه واحدة من واحدة من ألوان العبادة، لأن إحنا عندنا هنا الحج بالإفراد والحج بالقران
3: والحج بالتمتع،
5: هي ماشي مع كل حال. إحنا جبناه كمثل على أساس أنه هو نية المستحب ما تبطلش نية الفرض. بس حاجة واحدة يقدم الإنسان نية الفرض على نية
3: المستحب.
5: يعني لما جيت تنوي الواحدة من بنياتنا ولا من أخواتنا تقول اللهم إني نويت أن أصوم قضاء رمضان مع الأجر، ففضل الله واسع وربنا يتقبلنا وإياه
3: إن شاء الله. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نأمل أن نكون قد أفدنا واستفدنا من هذا اللقاء، وأن يكون إخواتنا المستمعون جميعا قد تابعوا معنا هذه المناقشة الهادئة الطيبة المباركة إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا لكم إخوتنا المستمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
2: إنما الدين النصيب.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: شوف ابن الجوزي بيقول لي لسان المحب، بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول لي سيد الخاطر فصل 215، عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجع. بيقول من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا، خدوا المثال ده. عشان كده بقول لك اقرأ عن الصحابة كتير، تاخد أمثلة على كل عبادة من العبادات. بيقول إيه؟ بيقول فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك. وإحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمة ممكن نقعد للصبح، بس خد بالك كده من الإشارات. شوف الموضوع بيدور على إيه؟ الرضا، إنك تعرف إن ربنا إيه؟ ملكك أنت، ملكه مش ملك روحك، ولا أنت ملك روحك. مقتضى البيعة ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالعوض أهو بأن لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض ايدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص؟ بعت يبقى خلاص، بعت بقى مالكش دعوة بنفسك بقى، مش بعتها، مش بضاعتك، مش بتاعتك. يحطها في السجن، يحطها في القصر، يقطعها، يسلمها، مش بتاعتك، صح ولا لا؟ علم أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة، هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي إيه؟ حصل عليه قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا، أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، يعني ماسك ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما يقولش كلمة وحشة يبقى جواه ايه؟ ليه بقى واشمعنى انا وانا كل شوية كده وابتلى؟ صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب اصحابه حبايبه قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد واللي بيتقطع واللي بيتحرق واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه، واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح نظره راح. كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده كأنه إيه بقى؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن تجبره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تقوم بالليل تقول له يا رب مالي مالي الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال ايه ده في ناس كي بالكترة دي؟ فلما رأاهم قتيبة ده أسد ضرغام ما يخافش، لكن قال لا ده دول مش هيتغلبوا إلا ده مش موضوع سيف وصد سيف، لا دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة أسرة ثم عاد إليه قال رأيته؟ قال رأيته. قال كيف رأيته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال متكئا على قوسه، قوس قاعد هو على الجمل بتاعه كده وعامل ايه؟ متكئ على قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء عمل ايه؟ أشار بالسبابة. إذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجة الوداع قال ألا هل بلغت؟ وأشار للسماء كده. فقالوا له بلى يا رسول الله، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. واخد بالك من ده؟ فمحمد بن واسع قاعد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما ايه؟ راح رفع السبابة بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي، هو ده الحاجة اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت. ازاي درس القوم ربهم، فهموا عن ربنا، ففضل يدعو لحد ما ايه بقى؟ بدأ بصباعه، وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدأ صباعه يتحرك. اللهم ان تهلك هذه الاصابة اللهم. الراجل شافه كده خليك زي ما انت، ورجع قال لقتيبة فلما اخبره قال كيف وجدته؟ قال متكئا على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. فتهلل وجه قتيبة فرح او تنفذ الصعداء، انتصرنا رجالة خلاص. ازاي؟ قالوا قال اصبع محمد بن واسع احب الي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. لو معايا 100,000 شاب عنده 20 سنة لسه ما طلعتلوش لحية بكامل قوته وكل واحد ماسك سيف، الصباع محمد ده أحسن عندي من كل دول، لأنه أصبع عابد. خلصت المعركة وانتصر، فمسك محمد بن واسع قال لك بقى أما أشوفه. فغنم من المعركة رأسا من الذهب، خد بالك، راح حطه رأس بني آدم، رأس إنسان كده مشكلين رأس ذهب صب كلها مش نفخ صب كلها ذهب. لا ما صحيح، في ذهب بيبقى في راس بتبقى كده وتلاقي جواها فاضي، لا دي كلها صب ثقيله يعني. راح حاططها قدام الناس كده الجنود، فاخذوا يطوفون بها ويتعجبون. قال اتعلمون احدا يزهد في مثل هذه؟ قالوا لا والله. ده انت لو قلت لاي حد فينا، بس انت اقول كده لحد فينا خدها، وانا احنا خدها على طول. شوف خد بالك. فقال اني لا اعلم من يزهد فيها، ادعوا لي محمد بن واسع. راحوا تعالى يا امام كلم اميرك. فرح له قتيبة بن مسلم لبيك ايها الامير، قال هذه الراس لك. فقال لا اريدها، اول ما قال له كده حتى ما عينش مش عايز. فالح عليه فرفض، فقال بعض الحاضرين اميرك على راسك وله حق عليك، فاخذها. راح جايب واحد، هو عارف محمد بن واسع، راح جايب واحد قال له امشي وراه شوفوا هيعمل ايه. الراجل مشي وراه ورجع مذعور. ايه اللي حصل؟ قال وجد سائلا يريد شيئا فاعطاه الراس. الراجل بيقول له لله، قال له خد الراس دي ليك. تصور. اهو يا اخوه، من عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي. اللي يعرف الدنيا على وجهها يعرف ان ما بقي ما انفق هو الذي بقي. قال له اجري هاتها من الراجل، شحات اديله قرشين وهاتها منه، راس ايه اللي خدها؟ فراح جايب محمد بن واسع فقال له يا محمد بلغني انك كنت تبصبص باصبعك الى السماء، ما كنت تفعل؟ عشان تعلمنا الحته دي. فقال كنت اجمع لك الطرق، الطرق المتشعبة دي، طلع لك هنا شوية عايزين مظاهرة، وطلع لك هنا شوية عايزين مصيبة، وطلع لك هنا شوية عايزين صح، وشوية عايزين نعمل معهد لبوزة، وشوية مش كده؟ عايز تخلص مع العالم دي تعمل ايه؟ عايزين شوية عباد. يصحى بالليل يقول له يا رب، يصحوا ململين كل واحد فيهم ميت على فراشي ونخلص ونستريح. وما ذلك على الله بعزيز. كانوا بيقولوا لسعيد بن زيد اهدي عمر فيقول ويهدى عمر، لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر بن الخطاب. لو الحمار ناطق كده وقال ودنا درس ها وجي متأخر لما نطق عمر بن الخطاب ما قالش يقولش التوحيد، فأسلم عمر وبقى أعلى من سعيد بن زيد ولا لا؟ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد عمر رضي الله عنه. القصد أيها الإخوة، فلما تكاملت هذه المعارف، معارف ايه بقى؟ خد بالك، معارف ايه؟ معارف ان الله مالك وانت مملوك، وللمالك حق التصرف، والمالك ده حكيم، مش هيزقني في اي حته، ده حكيم سبحانه وتعالى، هيحطني في المكان اللي ايه؟ المكان المناسب. فكانت العجائب تجري عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. كانش بيقول لو كان كذا ولا حاجة خالص أبدا. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لما فعلت كذا، ولو كان كذا، ولو وهلا فعلت كذا، ما ليش أبدا كده، أبدا أبدا، خلاص انتهى كله بقدر. يقول هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، كان واقف لوحده بس عليه الصلاة والسلام، والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. وأنا عايزك كده، أنا نفسي الإخوة بقى اللي هيقوم يتوضأ اللي هيعمل، إحنا الدنيا كمان 5 دقايق وهنسيبكم هنطلقكم إن شاء الله، بس إهدى اقعد مكانك واسمع كده الكلمتين دول وصلي على النبي كده عشان البركة تنزل، وال نسأل الله عز وجل أن يعمنا ببركاته. يا إخوة المجالس دي النبي بيقول عليها تحفوها الملائكة، الملائكة تبقى عاملة دايرة كده وفوق الدايرة دايرة كمان، النبي اللي قال كده حتى تصل إلى السماء، الحديث صحيح مسلم. أنت بقى كراجل مؤمن بالملائكة بتدرس ده في العقيدة، لو أنت دارس صح لازم تستشعر إيه؟ تستشعر أنسى قرب الملائكة، الملك جنبك، واخدين بالكم؟ فخلي المجلس فيه سكينة كده وخد بالك. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، كل الناس مخلفين وهو لوحده، والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. يطلع يكلمهم في مكة يمشي وراء عمه يقول له كذاب، اوعوا تصدقوا ده أنا عمه، هو كذاب، أما عمك بقى يكذبك شهد شهده من أهلها مش كده، فالناس تصدق. يطلع شوية يروح على الطائف يضرب عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي على أسواق الحجيج 13 سنة، بيروح 12 سنة بيروح أسواق الحجيج، تأمل لحد في السنة 13 كانت بيعة العقبة الثانية ومشي عليه الصلاة والسلام. كل سنة أشوف نفس الوجوه ونفس الخيم ونفس البلاد وعدي عليهم أقول لهم نفس الكلام، من يؤويني أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. تصور 12 سنة وهو ماشي كده عليه الصلاة والسلام، وما تأفف. واستتر في دار الخيزران لما رجع من بره وقالوا له عايز حد يؤويني، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة في الطائف، كانوا بيضربون العيال الصغيرة، كانوا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي تحت اللي هو الكعب، الكعب العظمتين اللي بارزين دول، لو انت ماشي في البيت كده واتخبطت في طرف الانتريه غلط في الحتة دي بتعمل ايه؟ بتقعد. ما حصلش حد فيكم عمل الكلام ده ولا انا بس اللي كفيف ولا ايه؟ ما حصلش حد اتخبط كده مره؟ بيحصل كده تلاقي نفسك قعدت حته. شوف بقى لما تتضرب فيها بطوبه بحجر، ومش مره، دي مرات، حتى انكشف عظمه عليه الصلاه والسلام وادمى. وهم يضربونه اذا خرج ويدمون عاقبه. واللي بيضرب ده صبيان صغيره، يعني ممكن هو بيضرب يشتم كمان، خد يا ابن كذا ولا كذا، مش عاقل بعقل الكبار. وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن. عارفين السلا ده ايه يا اخوه؟ المشيمه. المشيمه دي لو انت شفت زوجتك وهي لما بتولد وتخش مثلا كده عند تلاقي الدكتوره ترمي حاجه كده في الزباله اعزكم الله، دي المشيمه، حاجه كان فيها الاكل، حاجه اعزكم الله من التنة. دول خلوا النبي وبيصلي كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقال ايكم ياتي بسلا جزور بني فلان فقد ذبحوا اليوم جزورا، فياتي بسلاه فيجعله على راس محمد اذا سجد، فانبعث اشقاهم وجاء بسلاه. حاجه بقى من التنة، وخلى النبي سجد وحطها فوق دماغ النبي كده عليه الصلاه والسلام. فظل رسول الله ساجدا والدم نازل والريحه الوحشه نازله، تصور، فضل ساجد زي ما هو مطمئن لربه، راض بتقدير ربه عز وجل، عملاق عليه الصلاه والسلام، عملاق عليه الصلاه والسلام، وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني، من ينصرني يبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكه فلم يقدر على العود الا في جوار كافر. قيل انه رجع عليه الصلاه والسلام فقال لبعض الكفار دخلني في جوارك لحسن. لما خرج قالوا له ما تجيش تاني، ما تخشش تاني. تصور اخرج من بيتنا يقول لي ما تخشش تاني، والكافر اللي بيقول لي كده مش حتى. ولم يوجد من الطبع تأنف، لا ما حدش هيدخلنا الا الكافر ده، طب انا نزل الكافر مش هينفع، لا لا لا انا خلاص. كانه استقرأ المقادير فقال خليني ماشي مع القدر وراضي بما قدره الله عز وجل. ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، اذ لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي انت مالك الخلق وقادر على النصر فلما اذل، ده انا عبدك حتى وما حدش بيدعو لك الا انا، ليه بتذل يا رب؟ ما قالش كده، قال كده ولا اتكلم عليه الصلاه والسلام خالص. ولما قال هذا يقول كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبيه ألسنا على الحق فلما نعطي الدنيه في ديننا. بيقول احنا عندنا مثال اهو، بشر برضه، سيدنا عمر لما اتزنق شويه في الحديبيه ليه؟

جمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما. الأصلين اللي هما إيه؟ إنك مخلوق مملوك لمالك حكيم. فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى. وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر. عارفين الحديث ده؟ يطلع عليه الصلاة والسلام يلاقي سيدنا أبو بكر، إيه اللي خرجك؟ يقول له جعان يا رسول الله. طب وإنت إيه اللي خرجك؟ يقول له والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك، مش لا مفيش حاجة في البيت. بل جاءه رجل يوما فقال يا رسول الله أطعمني فإني جائع، بقيت لي ثلاث ما أكلت. فقال رسول الله طوفوا على أبيات آل رسول الله فانظروا عندهم طعام. فطاف على التسع بيوت، تسع بيوت أنس رضي الله عنه أو غيره، فجاء فقال يا رسول الله كلهن يقولن ليس في بيت رسول الله إلا الماء. ده بتصبر على ده؟ أنا أقدر أبص في عين مراتي لو عدت كم يوم ما عندناش إلا مية وبلح؟ فكيف صبر ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام؟ رضا استسلام، أو ده الاستسلام يا إخوة بقى، استسلام تام، لا بيناقش ولا ليه ولا عشان إيه والحكم ده ليه ودي الحلاوة المولد بتاعت العيال الصغيرة انتوا هتحرموا علينا كل حاجة ما ثويبة عملت، ويفضل يجيب لك كده حتت من هنا ومن هنا. أبو بكر وعمر احتفلوا بالمولد، أنت بتحب النبي أكتر منهم؟ خلاص يمشي ورا أبو بكر وعمر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن أظن يسعك. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، لسيدي مولاي كل الملك ومع ذلك جعان ومش لاقي. وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ما اتكلمش خالص. عمو حمزة عارفين طبعا، مش عايزين شرح ده. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. رزق بإبراهيم، حصل إيه لإبراهيم؟ مات. قال الذهبي وبلغ من حزن رسول الله عليه أن مشى في جنازته حافيا. عارف لما الواحد يقول لك كده أنا عايز أي طراوة يعني مش قادر، أحيانا تبقى لابس طاقية وتحس إن أنت إيه عايز ألعب طاقية. طب يا طاقية مالها ومال ضيق خلقك؟ عايز حزن على إبراهيم لحد فين؟ لحد ما مشي في جنازته حافيا وتعلل بالحسن والحسين، بدأ يلعب الحسن والحسين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه أتى بيت فاطمة فقال أخرج لكع أخرج لكع، فخرج الحسن أو الحسين يشتد، طلع يجري وحضن النبي بدل ابني بقى إبراهيم. فجاءه جبريل وقال إن أمتك ستقتل الحسين. بعض الروايات بتقول كده وبعض العلم بيقول لك لأ، لأنه أخبر قبلها بيناقشوا في الباب ده، لكن موجود في الجملة يعني، ودعك من نقاش تضاعيفه، موجود في الجملة عشان ما نختلفش سوا أنا وإنت، لكن في الجملة ليه خلاص رايح تصور. وقتلت أمته الحسن أيضا. ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها. أحب النساء إليك أحب الناس إليك قال عائشة، يوم يطلع واحد منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول يدور الكلام عليها والمدينة كلها تجيب سيرة عائشة صح؟ ورسول الله ساكت ما قالش حاجة خالص. بالله عليكم انتوا يا اخوة فاهمين حد يستحمل كده؟ ساكن. ويبالغ في اظهار المعجزات فيقام في وجه فيقوم في وجه مسيلمة والعنسي وابن صياد. قالوا الرجل الاعرابي قال له انت نبي؟ قال له ايه اللي يشهد لك؟ راح جايب ضب، قال له الضب ده تعالى. فجاء الضب كده قال من انا؟ قال انت رسول الله. الضب نطق سحلية نطقت. ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك الرجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. يقول الصادق الأمين بعد كده بيقولوا عليه كذاب وساحر وخد حاجتنا وخد مش كده، وسكن وصبر. مع ان ده اكتر شيء السيدة عائشة بكت ثلاث ايام بلياليهم. ليه؟ لانه حرة. لما تقول للحرة تطعن في شرفها ده حاجة جامدة اوي. وانا رأيت مثال، انا ما فهمتش الحديث ده بمشاعري الا ما شفته بعيني.

0: كنت عندنا امرأة جوزها جزار وهي جزارة، وامرأة شديدة الطبع ممكن تقف كده، انت عارف فين بقى اللي بيبقى في السوق وكده. فواحد شتم ابنها بالطعن في امه، يعني كأنه قال يا ابن الزانية. ده عارف الست دي قدام عيني، والله يا اخوة قدام عيني قعدت زعلت كده. فقالوا لها ما تزعليش منه، انت عارفه ده الواد ده عبيط وبتاع وبيقول كلام كده. قالت له قالت لهم هو كان شاف امه كده وراحت معيطه. ودي واقفه في السوق، امال عائشه بقى سيده الحرائر رضي الله عنها طعن. فبقى اللي بيكونش فيه الصفه دي وتقول عليه بيبقى صح. فلما يكون اصدق الخلق طرا غير متهم وتقول له انت مش انت كذاب، تاثر فيه ولا ما تاثرش، ومع ذلك سكن يمرض فما يتكلمش خالص، مع انه في مرض اتنين مش مرض واحد. ما الحمى بتاعت واحد بس تضيع، في حمى بتاعت اتنين، ومع ذلك ما تكلمش خالص. ولما تكلم علم الناس الصبر. دخل ابن مسعود قال له يا رسول الله ده الحمى دي بتاعت نفرين، ده انا ما شفتش حد كده ابدا. فقال له اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، عشان تعرفوا الصبر وتتعلموه. اما دون ذلك ما كانش هيتكلم. ثم يشدد عليه في الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذ. كان بيعالج سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وما عندناش نور في الزيت في المصباح وصبر. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله قط. ابن الجوزي بيقول بقى انا قريت لك التاريخ، محدش ابدا من الانبياء علية الناس صبروا على بعض اللي صبر عليه النبي ده عليه الصلاة والسلام. ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. وخد امثلة، هذا ادم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب حرصه الا على العقر. الجنة كلها مباحة الا الشجرة دي، فحصل ايه؟ اخذته شهوته. سيدنا ادم عليه السلام راح رايح للشجرة اللي فيها العطب، والنبي كانت أبيحت له الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، مع أن الدنيا كلها لو حبت تبقى معاه كانت بقت إيه؟ بقت معاه، يقول ماليش ماليش بالدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى من قومه فيصيح من كمد من كمد وجده فيقول كما قال الله عز وجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل قائلا إن هي إلا فتنتك. سيدنا موسى عايز يا رب احتهلكم وإحنا، فقال له يا رب دي فتنتك ده قدرك. والاحتجاج بالقدر هنا إيه؟ صحيح مش كده؟ ومع ذلك يوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. طبعا ملك الموت لما راح لسيدنا موسى ما كانش بيحلو إنه ملك الموت، كان رايح له في صورة بني آدم إنسان دخل عليه، فلما لقاه في بيته راح مديله طار عينيه. وده الحكم الصحيح للي يبص عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدري فرأى رجلا ينظر من صائر الباب فصوب إليه، لولا أن الرجل قام، لولا أن الرجل قام كان النبي إيه؟ راح منشن عليه ومديله في عينه، وليس فيه دية. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. من كتر خوفه من الموت قال يا رب لو الموت ده لو ممكن ممكن يمشي بعيد عن حد ابعده عني يا رب، لان الموت بشع يا اخوه ولا لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى. وهذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا دوبك على قد يا رب مش عايز اكتر من كده، اجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، عرف الوجود ومن أوجد الوجود يعني سبحانه وتعالى، وده إخبار مش إثبات اسم يعني. فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري، بقى هواه وحبه في إيه؟ في مواقع القدر. وعلمها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى قال ابن مسعود إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. أصحى الصبح كده ألاقي إيه؟ ألاقي ما عندناش أكل، ألاقي معنا فلوس، ألاقي ما فيش حاجة خالص، دي مواضع القدر. كما أحب حاجة لي إن إيه؟ إن أنظر إلى مواضع القدر، وإن دل ذلك يدل على محبته لربه عز وجل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه نبرص ومثال ينبغي أن يحتذى أيها الإخوة، لا سيما ونحن نحيا دنيا مليانة إيه؟ مليانة يرفع القوم فيها عيونهم إلى النهبة لينتهبونها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا، في الحلقة اللي فاتت شفنا ميلاد المحيط الأطلنطي من 200 مليون سنة، لما كانت الخمس قارات قارة واحدة، وكان الأطلنطي مجرد نهير صغير، وكان الديناصورات بتعدي من آسيا لأمريكا بدون موانع مائية. إزاي حصل عملية النحت العجيبة اللي عملت الفجوة الضخمة اللي مليها الأطلنطي حاليا؟ شفنا إزاي حصلت الحكاية دي بانفجار نيران الباطن وطلوع الصهير، المادة الصخور المنصهرة طلعت من الفالق تترامى على الجنبين، وبالتالي بترحل القارات الأمريكتين في ناحية، وأسيا أوروبا وأفريقيا في ناحية، شوية شوية، مليون بعد مليون بعد مليون، 200 مليون سنة حصل هذا الترحيل، واتسعت المسافة ما بين الأمريكتين وأسيا وأوروبا وأفريقيا. العملية دي بيسموها intercontinental drift، اللي هي ترحيل القارات كل مجموعة على جنب نتيجة خروج الصغير من باطن الأرض من الفالق، يطلع من الفالق ويترمي على الجنبين. عملية بطيئة لكن مستمرة عبر ملايين السنين، عملت ونحتت المحيط الأطلنطي لغاية ما بقى بهذا الاتساع والعظمة. وبعدين عدت ملايين وملايين، وجه العصر الجليدي، وبعد العصر الجليدي ابتدت الحرارة تعتدل، ومر 25 مليون شتاء. شفنا نموذج من هذه الأشتية العجيبة في شمال الأطلنطي، لما يجي الشتاء فيغطي كل الأطلنطي بسجادة من الجليد، ويعزل البرد بتاع الجو 40 تحت الصفر من الحياة تحت المية. وشفنا إزاي كلاب البحر الظريفة بتعيش وتلعب في حمى سجادة الجليد اللي فوق، وشفنا سمكة التلج العجيبة، سمكة أرقدة على قاع الأطلنطي دمها شفاف، وربنا خلق في دمها أنت فريز عشان الدم ما يتجمدش. وشفنا أيسلندا والنوافير اللي بتغلي طلعة جنبا إلى جنب مع الجليد، ونزلنا جنوبا للبهامة، وشفنا في البهامة لاجون سمكة القرش اللي بتولد 12 قرش صغير، وحواليها أسماك الرمورة الصغيرة بتمرضها. وشفنا جزيرة ماديرا والتناريف والكناري، وبعدين نزلنا جنوبا شفنا منفى نابليون في جزيرة سانت هيلانا، واتكلمنا عن ظاهرة التنويع المذهل في المخلوقات، وقلنا إنها سنة إلهية، ومن أجل هذا التنويع ربنا شق البحر وسطح الأرض ورفع الجبل وأخرج النار من بطن المية والنوافير اللي بتغلي من وسط التلج، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيسبح واللي بيطير واللي بيعوم، وخلق من كل نوع 1000 صنف، ومن كل صنف 1000 جنس، ومن كل جنس 1000 لون، وده بعض ما نعلم في عالم الشهادة، وفي الغيب ما لا نعلم من جن وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، عالم سماوات 7 وأرضين 7، وكل اللي نعرفه من هذا الكون العظيم هو مجرد معلومات محدودة عن أرض واحدة وسماء واحدة، كل اللي بنشوفه ده في السماء الأولى أو سماء الدنيا. ومع ذلك
الكشوف والمعارف في هذه الأرض لا تنتهي، وآخر النظريات إن هذه الأرض مجوفة، وإن في مدخلين من القطبين يوصلوا لجوف الأرض، وإن الجوف مسكون ومضيء بتنوره الصخور المشعة. الكلام ده قالوه بعد شهادة لطيار تاه وهو ماشي بطيارته، وهو طاير بطيارته عند القطب الشمالي، فبيقول انه شاف ناس طالعين من جوف الارض من فجوة، وقال ان شكلهم زي الاقزام زي بتوع الاسكيم. وطبعا طلعت كتب ونظريات وروايات ساينس فيكشن عن سكان أشبه بيأجوج ومأجوج ساكنين في جوف الأرض، ولهم حضارة وعلوم وتكنولوجيا واختراعات، وبعضهم قال ده الأطباق الطائرة بتطلع من جوف الأرض، محدش عارف. لكن في نفس الوقت محدش يقدر يدعي إنه عمل مسح شامل للكرة الأرضية، فما نقدرش لا نؤكد ولا ننكر الكلام ده. وفي الواقع احنا شفنا ان المحيط الاطلنطي لوحده عالم، ومعلوماتنا فيه محدودة، وده حيرجعنا لرحلتنا ولغواصتنا، ونكمل رحلتنا دلوقتي ونعود الى الغوص في اعماق بحر النور ونشوف الفيلم. احنا ما زلنا في بحر الفيروز وبحر النور في المحيط الأطلنطي، بنكمل رحلتنا وبنتفرج من خلال هذه الغواصة العجيبة، الغواصة الجميلة العلمية دي.

متحف قاع البحر، متحف لا تنتهي عجائبه. بنفكركم بماضي الأرض وإزاي كانت الخمس قارات قارة واحدة، والمحيط الأطلنطي عبارة عن نهير، وبعدين اللي حصل في جوف الأرض، وإزاي طلع الصهير الناري وترمى على الجنبين وترحلت القارات واتسع الأطلنطي بقى بالحجم العظيم ده. ونتيجة الحرارة والسخونة في الخط الاستواء ابتدت الدوامات والتيارات تنشأ في هذا البحر، فبقى في شوارع من المية السخنة والدافية جوه تحت في القاع، والدوامات دي ألفت تيار الخليج الدافئ اللي هو ماشي بالميل ده. نفس الشيء برضو في الجو، السخونة في خط الاستواء عملت الهواء السخن ارتفع وحصل الدوامات والزوابع والرياح نتيجة اختلاف درجات الحرارة. هي دي بيسموها آلة المناخ الجهنمية. السخونة في خط الاستواء هي اللي بتدفع الحياة في عروق الكوكب الأرضي، وتعمل الرياح في الجو، وتعمل الطيارات والأمواج في البحار وفي المحيطات، فهي اللي بتصنع الحركة. الحرارة بتاع خط الاستواء هي اللي بتصنع الحركة. بنشوف دلوقتي منظر عجيب قوي، حاجة زي السفن الشراعية الصغيرة جدا. هي ما هيش سفن، ده هي دي كائنات اسمها الفلاتيلا أو الفاليلا، كائنات رخوية شكلها زي السفن الشراعية، ولها قلع، لها شراع، بس الشراع ده معمول من مادة غشائية حية. شكلها غريب غريب، مين يصدق ان الكائنات متناهية الصغر بتعمل لنفسها مراكب بالشكل ده؟ شوفوا القلع بتاعها جميل قد ايه. القلع ده عبارة عن مادة حية، هنصورها من فوق. نلاقيها قرص كده زي القارب، والقلع في النص اهو، شيء غريب. فاليلا اسمها، ودي كائنات رخوية حيوانات. ده القنديل البرتغالي المشهور بلدغته المؤلمة، وده برضه له شراع زي ما الشراع الأزرق بتاعه ده، وله الدلايات بتاعته دي، الزوائد دي لسعتها فظيعة. هنلاحظ ان هو لا يحب يبل الشراع من وقت الاخر، لانه ما كانش هيتبل بيجف ويتلف. هنشوف الدلافين، البحر لما بيبقى رايق قوي كده بيبقى ايه، فقير في مادته الغذائية، فاذا نشأ فيه تنشأ انواع من الحياة غريبة. شوفوا بقى الحياة، الكائنات الاسيرية دي زي الملايكة، ده عبارة عن رخويات اسيرية بيسموها فانتومز اوف ذا سي. شوفوا الكائن الشبحي ده بياخد غذائه من فلترة المية، فما بيحتاجش الغذاء كتير، لكن كائن غريب، ودي عبارة عن مستعمرة من الكائنات الحية بيسموها سلب، برضو كائن رخوي اسمه السلب، بيبقى على شكل شرايط، الشريط طوله 3-4 متر، وعبارة عن كبسولات جنب بعضها، كل كبسولة فيها المادة الحية والحاجات دي، تمام، أكنها دودة شريطية. الغريبة بقى إن فيه نوع من الجمبري الأنثى بتاعته بتسرق الكبسولات دي، وهنشوفها دلوقتي. شوفوا الكبسولات أهي باينة هنا، الكبسولات أهي،
كبسولات فيها المادة حية مستعمرة، عبارة عن شريط من الكائنات. قلنا إن في نوع من الجمبري اسمه الفرونيما اللي هو دهوبا، أو أكروباتيك شريمب لأنه بهلوان، شوف حركاته البهلوانية. النتاية بقى بتاعت هذا الجمبري غاوية تعمل عملة عجيبة، أو تسرق الكبسولة من الكبسولات ده الذكر. النتاية بتاعته بقى حرامية، تسرق الكبسولة بتاعت السلب وبعدين تفضيها من المادة الحية وتستعملها كابينة، تركبها زي التريسيكل وتتفسح بيها. شوف ازاي اهي خدت الكبسولة اهي وبتتجول بالكبسولة في البحر، بتستعملها تريسيكل او قمر فضائي، وشايفينها مكبرة. دي الانثى بقى، اما هنقرب هنلاقي لها عينين مركبة زي عيون الحشرات. لما بتضرب برجليها كده بيحصل طيار في المية، وتتحرك التريسيكلاية دي وتمشي بيه. شيء غريب قوي، وبالذات الأنثى هي اللي بتعمل العملة دي. ليه؟ عشان بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض، تبيض وبعدين ايه تفقس البيض جوه الكابينة دي. هنشوف شوف العينين على الجنبين اهم، عينيها زي عيون الحشرات. شوف غريبة او عربية بلاش، اهو ده البيض بقى فأس اهو، وايه بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض بتاعها. كائن غريب. شوفوا الولاد كتاكيت الصغارين اللي طالعين، تضمن لهم شقة كده مجانا. عملية عدوانية من نوع عجيب. مرة تانية بنشوف الكابينة بتاعة الفرونيمة أو أكروباتيك شريمب. الدلافين وأنواع الترسة المختلفة دي، يعني السلحفاة البحرية، هنشوف سلحفاة مولودة يا دوبك طلع من الفأس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسة سهلة لأي قرش معدي أو سمك الطربون أو حاجة. في بقى من أنواع الأسماك الضخمة جدا نوع من القرش اسمه الحداية أو المانتا ري، هي دي الحداية. وشوف راكب على ظهرها سمكتين من أسماك الرمورة، دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحداية دي أو المانتا ري بتوصل لأحجام وأوزان ضخمة، بتبقى 2 طن أحيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش إلا الخضرة والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوع على الآخر زي الجراش ومفهوش سنان. وبتتغذى إزاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله إن هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا، يدخل مثلا 2 لوري مثلا.
وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجينا بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده. البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخل ده يسموه ذا وينجد سنيل أو القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته والجناحة توصل الأكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضو المجنحة، ده برضو وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده الأنديل العظيم، قبة البالون دي عبارة عن غشاء حي ونازل من هذا الغشاء الدليات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة أكنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي. وفي بقى خلايا لاسعة على الزوائد دي هي اللي بتعمل اللسعة المؤلمة. ده عبارة عن عنقود من الرخويات على شكل نجفة كريستال. كل الرخويات لها زوائد لاسعة بتقتنص البلانكتون وتعيش عليه. الرخويات دي عالم لوحدها، عالم. دي سمكة بتلقي ظل على البحر. شوف السمك، سمكة ماشية ولها ظل. دي نوع من تضليل الأعداء عشان يجي العدو فيروح للظل، لأن الظل واضح أكتر من السمكة، فبيروح للظل ويسيب السمكة. دي أسماك التربون، بيسموه سمك المراية. ده سمك مفترس وقشر السمك فضي ولامع جدا زي المراية وبيعكس الضوء، لدرجة انك انت لو بصيت للسمكة دي وانت في قاع البحر ما تشوفهاش، لانها زي المراية بتعكس، فيتهيألك انها ومضة نور. واللي بيحصل فعلا ان هي بتنقض على الفريسة كومضة من النور وتبلعها. دي سمكة التربون، سمكة سريعة وعجيبة.

قشر السمك بتاع السمكه دي فضه زيبق زي بلون الزيبق، ومرصوص بطريقه ان هو يعكس الضوء اكنه مرايه بالظبط.

دي السمكة الفلاينج فيش، سمك المجنح دي، لما بيهاجمها الطربون بتعمل حاجة غريبة أوي، بتطلع من الفيلد وتطلع من البحر كله، فجأة توص تلاقي الطربون يبص كده ما يلاقيهاش، يمين شمال قدام ورا تختفي. هنشوف عملية المطاردة وبيعمل ايه الفلاينج فيش في حالات لما يطاردوا سمك مفترس.

هنا قوافل من التربون هتجري ورا شلة ايه؟ ادي سمكة مجنحة. هنشوف بقى السمك المجنح هيعمل ايه في المطاردة دي، والمفاجأة العجيبة اللي هيعملها. شوفوا طلع من البحر خالص، طار في الهواء بيطير 500 متر. شوفوا طاير قد ايه، طاير بقى بره البحر خالص. فطبعا السمكة تفاجأ بانه مش موجود، فجأة اختفى. ده فلاينج فيش. السمك بياكل بعضه، الكبير بياكل الصغير، لكن اللي بياكل الكل بقى واللي بيفترس كل الاسماك المفترسه ما فيش الا واحد، هو الانسان بمكره ودهائه بيفترس الكل. الصياد هنا عامل طعم زي الحبار عشان يضحك على السمك. شوفوا ازاي سمك يتهيأله ده حبار ويجي يبلع الايه السنارة على طول. اهو هنشوف الراجل هيلمح سمكة مارلين. سمك المارلين ده اهو سمك المارلين ده الواحدة بتوصل لطن وطن ونص، سمك ضخم جدا، والسمكة لها حربة ممكن تقطع الصياد نصين. فهنشوف ازاي صيد سمك المارلين. هيصطادها بالفعل. الخوف بقى من الحربة المنشارية بتاعتها، لها حربة ممكن فعلا تخش من بطن الصياد تطلع من ظهره. فأولا هنشوف نلاقي الصيادين كلهم لابسين جوانتيات. نمرة اتنين بيبقى في واحد معاه شومة ومستني أول ما تطلع على المركب هينزل على دماغها طخ طخ بالشومة لغاية ما يغمى عليها وتموت، عشان يأمن شر الخنجر بتاعها أو الحربة الرهيبة دي. اهي طالعه اهي هيمسكوها من الحربه بالايه، كل صياد ما حاطط ايده في جوانتي. بيمسكها من الايه الحربه بتاعتها عشان ما يحصلش مفاجاه غير محسوبه. اهو ماسكها ازاي منين؟ وبعدين يجي دور صاحبنا بتاع الشومة ينزل على الدماغ، ضرب بالشومة ضرب بالشومة لغاية ما تدوخ وتموت بالشومة. ابتدي بقى يجرجروها. مسابقة، بيعملوا مسابقة في الصيد وكرنفال، المزيكا شغالة، هيشوفوا مين اللي هيكسب. كل واحد بيعلق الصيد بتاعه ويوزنه. شوف الحربة بتاعتها شكلها ايه. شوف ما الالف جوانتي وماسك الخنجر بتاعها. ضخمة، سمكة ضخمة.

مجموعة من أسماك المارلين. أضخم واحدة هي اللي هتاخد صاحبها، ياخد الجايزة. العايم ده عبارة عن عشب اسمه عشب السرجسم. لما الملاح يشوف العشب ده يعني معناها وصل إلى تيار الخليج الدافئ، لأن على حدود تيار الخليج الدافئ دايما تلاقي هذا العشب البني اسمه السرجسم. العشب ده محضن سمك، وبيدار فيه سمك حوالي 50 نوع من الأسماك هنلاقيها في هذا المحضن من الأعشاب، كل أنواع الأسماك بتدار وتاكل وتتناسل وتتزاوج كله في حضن أعشاب السرجسم. وبتوصل الأعشاب لكثافة كبيرة، بين الديدان الأنبوبية نوع من الرخويات، دي سمكة شفافة بلاستيك، سمكة بلاستيك شكلها غريب أوي. العشب ماشي بالطول أهو على حدود تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج الدافئ بيتكون من دوامات المياه السخنة، وبيتخلق منها ابتداء من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. شوف هنا كل أنواع الأسماك في هذا المحضن العشبي. دي سمكة اسمها تريجر فيش، أكتر نوع في عشب السرجسم هو أنواع التريجر فيش بألوان مختلفة، وبنلاحظ أن ألوانها شبيهة بالبيئة، يعني لون السمكة زي لون العشب البني، وجميع ألوان أجناس التريجر فيش عبارة عن تنويعات من عشب السرجسم. ونلاحظ ان هذا العشب فيه بالونات نباتية هنشوفها دلوقتي. هذه البالونات هي اللي بتعومه زي حكاية الملانة.

النقشة بتاع تريجر فيش متاخدة من النقشة بتاع العشب البني. اللي بيعوم هذا العشب ان هو متخلق فيه بالونات. هنشوف هذه البالونات، بالونات نباتية مجوفة. بيودينا هنا ازاي تيار الخليج الدافئ بينشأ من تيارات المية السخنة عند خط الاستواء، والدوامات وتفاعلها بيخلق التيار الدافئ اللي هو باللون الأحمر ده، بيبتدي من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. دي بعثة بتاعت مركب أبحاث بتعمل دراسة على أعشاب السرجسم وكائناته، فبياخدوا نماذج وعينات من العشب مع السمك بتاعه. في كل برطمان من دول عينة من العشب، بسمكها وبكائناتها. هنا واخدين سمكة تريجر اهو مع العشب.

شوفوا العشب بيعمل شجرة كاملة لكن طافية على سطح المحيط، والطفو ده بيتم عن طريق البالونات اللي احنا شايفينها دي. الانتفاخات النباتية دي فاضية من جوه وعبارة عن عوامات بتعوم عشب السرجسم. لكن هنا الحاجات اللي زي الشعر دي عبارة عن كائنات اسمها الهيدرويدز، يعني حيوانات رخوية، وده الديدان الأنبوبية برضه رخويات، ده الجمبري بنلاحظ ان هو برضه واخد لون عشب السرجسم كله بني بطش بني، ده جنب ده ده ده كابوريا، والكابوريا برضه هنلاحظ انه بلون عشب السرجسم، وده نوع كاموفلاج، فهو بيبقى في وسط العشب ما يبانش. ده البيض بتاعه بيض الكابوريا كفيار بتاعه، وهو في العشب ما يبانش، لكن لو نزل بقى وسرح يضيع.

شوفوا هنا متداري كاموفلاج كأنه العشب حتة واحدة، لكن لما يقع في المحيط كده يبان على طول، فيبقى فريسة سهلة فينزل عليه السمك.

ده اسمه سمك البيبة، بايب فيش، ده من نوع فرس البحر، وده الذكر فيه بيولد، الذكر هو اللي بيولد، عنده كيس كده يحط فيه البيض لما يفقسه يولده، الأنثى رمت عليه الوظيفة بتاع الحمل. عيلة فرس البحر كلها كده، والبايب فيش من عيلة سمك البحر، سمك فرس البحر.

دي اللي هي سمكة الأنفد أو البالون فيش بيسموها برضه، بيسموها البالون فيش لأن هي لما تنفعل وتغضب تنفش وتتنفخ ويطلع عليها زوائد تبقى مرعبة خالص، فسموها البالون فيش أو البوركوباين فيش لأن بيطلع عليها زوائد زي الأنفد.

دي شوفوا الرجل دي رجل ضفدعة أبدا، هنفاجأ بسمكة بيسموها فروج فيش أو السمكة الضفدعية. شوف السمكة الضفدعية دي رجليها غشائية زي الضفادع، ولونها طبق الأصل لون السرجسم، لكن سمكة مش ضفدعة. شيء غريب. ده قوقع. وبيضع البيضة اللي زي السبحة دي، ده البيض بتاعه. وده البيض بتاعه دي. هيفقس ويطلع منه القوقع الفراشي أو الوينج سنيل اللي قلنا عليه، أو القوقع الفراشي. تنويع عجيب، متحف يعني، تنويع متحفي. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. والغريب ان كل الكائنات في نفس اللون دي اللي حكينا عنها، اللي هي آلة المناخ الجهنمية. وازاي ان سخونة الحزام الاستوائي بتدفع الحركة في عروق الكوكب الأرضي، سواء كان في الجو فتعمل الرياح والزوابع، أو في البحر وتعمل التيارات الدافئة. وبيبقى المحيط جواه الشوارع الدافئة دي، شارع فوق شارع فوق شارع، ودوامات، وتتقاطع الشوارع الدافئة فوق بعض، وتدي فرصة لأنواع مختلفة من الكائنات زي الكائنات اللي شفناها الصغيرة دي. ده نوع تاني من سمك القرش الوديع الطيب، اسمه سمكة الزكيبة. سمكة الزكيبة دي سمكة طيبة جدا ولطيفة ووديعة وغير مفترسة، وبتاكل برضو الايه الخضرة والبلانكتون والطحالب، وبقها مفتوح زي بق الزكيبة ومفهوش سنان زي حكاية الايه منتري او الحداية، وبتاكل بنفس الطريقة لأن بقها مفتوح زي الجراش، وتخش جوه القافلة فتبلع نصها قوافل الايه بلانكتون والطحالب.

شكلها غريب أوي. صاحبنا ده بيرمي سمك علشان مين؟ بيرمي السمك ده علشان مين؟ علشان التونة. التونة لما تشوف الوجبة دي تيجي جري. التونة دي بقى سمكة يعني شهية جدا، الصيادين يحبوا يصطادوها، وسوقها يعني رايق، خصوصا الأسواق اليابانية دايما بتطلب سمك التونة، بيوصل لأحجام ضخمة جدا، وهو أسرع سمكة التونة، أسرع وأضخم سمكة، بتوصل وزنها أحيانا لطن واتنين طن، وهي لا تكف عن الحركة. والسمكة الوحيدة التي لا تنام، ما بتنامش، لأنها لو نامت تغرق، لأن وزنها ضخم. بيرملها الصغير عشان هو ياخد الكبير، هو عاوز ياخد الكبير، الجحش الكبير عاوز ياخده. أيوة عاوز دي، هو عاوز دي عشان يتلمم، ولما يتلمم يبتدي بقى إيه المشغل، المكر بقى والصيد بتاعه. هي السمكة الوحيدة اللي دمها دافئ بين كل الأسماك، وبين كل الأسماك هي الوحيدة التي لا تنام، وقدرها أن تعيش في تجول مستمر، ولو نامت بتموت تغرق. أكبر سكان الأطلنطي هو الحوت، الحيتان، واحنا شايفين هنا أم ومعاها الحوت المولود بتاعها في رحلة العودة إلى الوطن. الحيتان بتعمل هجرة كل سنة، تولد وبعدين بعد ما تولد تاخد أولادها وترجع للوطن الأول بتاعها. والحيتان لها طريقة بتنادي على بعضها في البحر، مش معروف ازاي،

واحد 12 حوت طلعوا. ايه ده؟ مؤتمر ده، اجتماع فوق العادة، ايه ده؟ حاجة غريبة. الحوت برضه من الكائنات الطيبة الوديعة رغم ضخامته، هو برضه بياكل الخضرة والبلانكتون والطحالب وكده. عالم

دي محطات رصد بيرصدوا بيها الطقس ويسجلوا الحرارة والضغط والرطوبة والجفاف ويتابعوا أخبار المحيط أولا بأول.

شوفوا دي اللي هي الديدان الأنبوبية، كانوا الملاحين يسموها جوس بارنكلز. دي ملهاش علاقة بالوز أو حاجة، لكن هم كانوا بيتصوروا زمان إن دي عبارة عن كتاكيت للبط وإنها حطير، فسموها جوس بارنكلز، فاسم بالطريق الخطأ، لكن أصبح علم عليها. نفس الشيء لما يبقى فيه برضو سفينة محطمة، بنلاقي السمك برضو بيتلم عليها ويعتبرها محضن ويعشش. السمك الكبير بياكل السمك الصغير، واحنا بنتفرج لغايه دلوقتي من الغواصه بتاعتنا، وجه الامر للقبطان جه الامر من القبطان بان انتهت الرحله وان احنا هنقلع الى السطح، فابتدت الغواصه تقلع في طريق العوده.

شيء غريب عامله زي قمر صناعي في فضاء اللاذورد، منظر عجيب. الحقيقة شفنا حاجات عجيبة جدا، وشفنا معلومة جديدة عن أسماك القرش، وإنها عائلات وسلالات، ومش كلها مفترس وسفاح، لكن بعض أسماك القرش طيب ووديع جدا، زي سمكة الحداية المانتا ري، وزي سمكة الزكيبة. دي أسماك بتاكل خضرة وطحالب وبلانكتون. وشفنا سمكة المراية العجيبة اللي لو نظرت لها من البحر ما تشوفهاش، لأنها بتعكس الضوء وبتنقض على الفريسة كأنها ومضة نور. وشفنا إن مفيش حد بيقدر يهرب من هذه السمكة إلا السمك الطيار العجيب اللي هو الفلاينج فيش، لأنه بيخرج من البحر بالكلية، بيطلع من الفيل ويطير في الهواء 500 متر. وشفنا عجيبة العجائب الجمبري الحرامي فرونيما أو الأكروباتيك شريمب. وإيه العجيبة؟

ان الحرامي بيبقى دايما النتاية هي اللي بتسرق الكبسولات السلب، فرغها من السائل الحي وتستعملها كابينة او مقصورة او تريسيكل تمشي بيه في المية. والغريبة يعني الواحد لما بيتأمل الاحياء بيلاحظ ان النتاية بتبقى اوسع حيلة من الذكر واكثر عدوانية. بنلاحظ دي في حاجات كتير، يعني مثلا انثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر بيعيش على رحيق الازهار اخر رئه. نفس الحكايه انثى العنكبوت مثلا، انثى العنكبوت في الارمله السوداء اللي هي البلاك ويدو بعد التزاوج تقتل زوجها وتاكله. شفنا أنثى العقرب، شفناها في حلقة بتقتل زوجها وتلدغه وتموته بعد التزاوج. في النمل مثلا الأنثى مالكة والذكور مجرد حاشية وخدم وعبيد. وفي النحل أعجب، الأنثى بتبقى مش بس مالكة والذكور عبيد، لكن الذكور كمان لما يخلصوا الوظيفة ينزل عليهم الشغالة يرنوهم علقة سخنة ويكسروهم وبعدين يموتوهم وبعدين يرموهم برا الخلية يموتوا من البرد. أنثى الترميت برضه، فحشرة الترميت الأنثى هي الملكة وبرضه الذكور حشم وخدم وعبيد. أنثى الأسد اللبؤة بتبقى أكثر شراسة من الأسد وهي اللي بتصطاد، والذكر قاعد يحك فروته ويتاوب. لكن طبعا العجب بقى هي أنثى فرس البحر، لأن أنثى فرس البحر رامت وظيفة الحمل كلها على جوزها. الذكر هو اللي ياخد البيض ويعبيه في كيس عنده ويتنه شايله يا عيني، وبطنه تكبر تكبر تكبر تكبر يبقى شكله يعني يثير الشفقة، وبعدين تنفجر البيض ويطلع منها الايه يولد صاحبنا بالمية وبالمية وخمسين فرسايا صغيرين. عيلة فرس البحر كلها بنفس النظام، يعني برضو البايب فيش أو سمكة البيبة اللي زي البيبة اللي شفناها دي برضو لها كيس، الذكر هو اللي بيحمل وهو اللي بيلد. آخر موضة في أمريكا دلوقتي إنهم بيحاولوا يعملوا عملية جراحية للراجل عشان يحبل، يعملوا له كيس كده زي الرحم علشان يحط فيه البويضة. الظاهر ان في انتكاسة في العالم وعودة الى سيادة الانثى وهامشية الذكر، وده طبعا واضح من القيادات والرياسات الانثوية الكثيرة، تاتشر، اكينو، بنزير بوتو، باندرا نايكا، اندير غاندي، سيمون ديفيل اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي، جولدا مائير، إيميلدا ماركوس، إيفا بيرون، يعني عدد كبير من الرئاسات والقيادات الأنثوية في عملية غزو. واضح إن الراجل تراجع في المجتمع وبرضه تراجع في الأسرة وسلطاته تراجعت، وبقى يتقرطص ويتعبى يا عيني في أكياس بلاستيك، وبقى حاله عدم والمستقبل محفوف بالمخاطر يا إخواني. في أوروبا وأمريكا دلوقتي الزوجة لما تتطلق القانون يديها الحق في 50% من مرتب الراجل ومن مدخراته ومن أرصدته ومن كل ما يملك مدى الحياة، وأيضا لها حضانة الأولاد. تكون النتيجة إن عيني الراجل يشوف مراته ماشية مع عشيقها وبتاخد فلوس ونص نص ما يملك وتصرف على عشيقها من فلوسه قدام عينه كده وما يقدرش يفتح بقه. قانون بيديها الحق تمشي على كيفها ويديها الحق تاخد نص فلوسه وهو يعيش طول عمره مدى الحياة يصرف عليها وعلى عشاقها غصب عنه، ما يقدرش يفتح بقه. القانون بتاع الأحوال الشخصية في أمريكا أوروبا بالشكل ده.
ولو طبعا نجحت الجراحة في أمريكا وقدروا يخلوا الراجل يعملوا له رحم ويحبل، الزوجة الأمريكية طبعا هترمي عليه شؤون الحمل وتخلص، وهو اللي هيتدبس تدبيسة ملهاش آخر، مش عارف إيه آخرتنا. شفتوا يعني الخواطر المرعبة دي جاتني منين؟ جاتني من قاع البحر. الحقيقة لما الواحد ينزل قاع البحر ويشوف العجائب، البحر مسرح ملهم ومرعب، وأشكال الحياة فيه تبرجل المخ. شفتوا مثلا الكائنات الأثيرية العجيبة دي اللي في البحر، الكائنات الشبحية دي، أكنها يعني ملائكة أو إيه، ده طالع منين؟ إيه الكائنات العجيبة دي اللي بيسموها فانتومز أوف ذا سي، كأنها أرواح محلقة في الفضاء الفيروزي. فعلا اللي عمره ما آمن بالله ولا بآخرة لو نزل في أعماق البحر لابد حيؤمن بالله وبالآخرة والملائكة وبكل شيء. العلم يا إخواني يعين الإنسان على الإيمان، مش صحيح الكلام اللي بيقولوه العلم يؤدي إلى الكفر، أبدا. العلم نص العلم جايز هو اللي يؤدي إلى الكفر نتيجة الغرور، لكن كل ما تعمق الإنسان في علمه كل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويزداد إماما ويزداد إيمانا كل لحظة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنزداد إيمانا أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة، فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكون أو لم يكن لهما نسب ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. أمه كانت تدعى خيرة وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار والحسن هذا ابنه. أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن. فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة. وكان مشهورا بالزهد، كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا نضع لها عنوانا فهو: كان زاهدا بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة، لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي سنة 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 121 وتوفي في سنة 110، فعاش قرابة 90 عاما، فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة، فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة ورأى تغير الناس وخبر الناس وخبروه وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي سنة 110. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، السنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم، مثل هذا الكلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه. ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر وهو من كبار السلف، وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة، وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد، وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل حسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجه، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذنون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل. ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة، وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن ما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى ألا يجيب وألا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة عن أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء شجعان المسلمين الكبار، وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في الجملة من أهل السنة، لكن هؤلاء شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثل هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن: اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا الرجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تأل على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله، على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع، نادى الحسن فأتي به إليه، فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال فاعتبر بهم. ونكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال أنه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء، لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكئا على عصا وكان أميرا للعراق، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة، ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة، فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ور له بكلام، والشعبي ور له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب، قال يا عمر ابن هبيرة اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله، ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك. وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلباقة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال استغفر الله، وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال استغفر الله. فقاله أصحابه في ذلك يعني كيف؟ قال ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هناك قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم، فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا. قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء، فلم يستطع الشيخ أن يتعداه. قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظروا البر كيف، بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب، فإذا بجارية سداسية، سداسية يعني كم، 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة، عمرها 6 سنوات، حتى تعلموا ما نزل بنا من البلاء. 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 10 و100. فكان هذا الحادث ما بين 100 و10 و100. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذه جارية عمرها 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت، فقال: يا أبا سعيد، إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله، هو الزاهد الكبير. قال: فاستلن لي منه. فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات. قال: فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا 3 آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو، أخذ بيد والده وخرج. فقال: يا أبتي، هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال: أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح، الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما، جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن، أيضا كلامه في القرآن. قال: إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاة، القضاة كانوا يسمون القضاة حكاما، إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله، وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول: يا ابن آدم، احذر الدنيا فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك 10 أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال؟ قال إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد أن يزاهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا، ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ إذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعان. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين: زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره، المهم واكتبوا لأبي هشام، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات. فهو قد عاصر الزمنين، زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي لكنه يعنى بالفقه المقارن مع يعني مع المذاهب الأخرى، مثل مغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن في مسائل الحسن الفقهية بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامي عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن، قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون فيه، لأن الحسن لم يرق قلبه، لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر. يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن. فهذا بعضه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار، النوار هذه امرأة الفرزدق كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه؟ قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون: اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم، رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان اللي الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا لهم، ونحن نحمل بشر بن مروان. فأتينا به إلى المقابر، وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه على صاحبه، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحانت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة، رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مرة جاءهم رجل فسأله مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا الكلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريدان أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجد فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد حميد المهري كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال: قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه، لأن يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا، ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. لذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلت التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء، وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان الحسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي، وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا، لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري، وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو مما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بالحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير

التوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه، ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية، طبعا من المعروف. فجاء رجل فقال: يا أبو سعيد، فقال: أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد؟ لأن هو صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد. فقال له: يا أبو سعيد، فقال: أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد؟ فجاء إليه رجل وقال: يا أبو سعيد أدخل. هذا رجل ثاني قال فسكت، قال: يا أبي سعيد أدخل. فسكت ثم قال: قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. والثالثة: يا أبا سعيد. ناهي: لا يا أبا، ويا أبو، يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له: يا أبو سعيد أدخل. فصمت. قال: يا أبي سعيد أدخل. قال: قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال: مات رجل وورث أباه وأخاه، وورث أبوه وأخوه. نعم، قال: مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال: مات رجل، نعم، وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه. قال: قل وترك أباه وأخاه. قال: فما لأباه وأخاه؟ قال: قل فما لأبيه ولأخيه. يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال: ومات رجل وترك أبوه وأخوه. قال: قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال: طيب فما لأباه ولأخاه؟ قال: قل فما لأبيه ولأخيه. قال: فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني. قال: أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ؟ وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها. قال: أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له: يا إمام، إني رأيت طائرا. وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور. قال: إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار. قال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل: وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبقى أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نوافذ على الدرب.
1: نوافذ على الدرب.
0: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا.
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكاء المشاعر لدى الأطفال والأشباع العاطفي أساس مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. التربية هي أساس حياة الإنسان، فحين يولد الطفل لا يحمل معه فقط حاجاته للطعام واللباس، بل يحمل حاجة أعظم وأخطر، وهي حاجة إلى الأمن العاطفي. فالطفل يولد ولديه استعداد نمائي للعاطفة، فهو لا ينمو نفسيا بما يملأ معدته فقط، بل بما يملأ به قلبه. كم من طفل يعيش في بيت مكتمل من الخارج لكنه مكسور من الداخل، وكم من طفل حرم من كلمة احتواء واهتمام، فكبر وهو لا يعرف كيف يحب ولا كيف يحب، مع إن الطفل يولد ومعه العاطفة، فهي غريزة يولد بها، ولكنها تحتاج لمثير خارجي لإظهارها وتعزيزها وتهذيبها. الطفل الذي نحتويه اليوم لن يبحث عن الاحتواء غداً في أماكن خاطئة، والطفل الذي نفهم مشاعره لن يكبر وهو يجهل نفسه. الإشباع العاطفي ليس رفاهية بل ضرورة نفسية، بها نصنع جيلا سليما قبل أن يكون جيلا متعلما. الإشباع العاطفي يؤدي إلى التوازن النفسي، وبالتالي يستمتع بالصحة النفسية. من نافذتنا اليوم، وهي النافذة التربوية، نناقش بعمق ذكاء المشاعر لدى الأطفال وآثارها وأثر الإشباع العاطفي الأسري في صناعة مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. عندما نتحدث أو نسمع كلمة ذكاء المشاعر لدى الأطفال، الكثير يتساءل ما المقصود بذكاء المشاعر لدى الأطفال. طبعا من المعروف زي ما حكيت من شوية أن الذكاء هي غريزة المشاعر، والذكاء المشاعري العاطفي هي غريزة موجودة لدى الإنسان، فبالتالي تحتاج هذه الغريزة إلى الظهور والتهذيب والتعزيز. فذكاء المشاعر أو الذكاء العاطفي لا يعني كثرة البكاء، يعني مثلا نقول الطفل يبكي نقوله إنه هو عنده عاطفة ودلوع زي ما نقوله إحنا بالدارج، ولا ضعف الشخصية ولا دلع، بل هو قدرة الطفل على فهم مشاعره. لما نتكلم عن الذكاء المشاعري فمعناها أنا أتكلم عن الطفل يعي ويفهم مشاعره، إذا كان مشاعر الحزن أو مشاعر الفرح، وأيضا يستطيع التعبير عنها. مثلا على سبيل المثال، ماما أو بابا أنا زعلان، لما الطفل يقول لك ماما أنا زعلان أو يقول لك يا بابا أنا زعلان، لا تتهاون ولا تستهين بهذه الكلمة، هو أراد أن هو يعبر لك عن مشاعر يعني ألماتها داخليا، هو حابب يعبر، متضايق مثلا يقول لك أنا فرحان، حابب يعبر عن فرحته. ومن أخطر المسائل اللي تحدث في البيوت وعند العائلات لما الطفل يجيب يعبر عن فرحته، طبعا يعني يسكتوه، يقول اسكت بطل هرجة هو مسكين فرحان، خاصة لاحظوها في العيد، تجد الطفل فرحان ينتظر في العيد، يبدأ الأب يهذب أو يعارك أو يرفع صوته ويكسر الفرحة في قلبه بدل ما يشجع على الفرح. فبالتالي لابد من الاستماع لأطفالنا، ولابد أن نجعل الطفل يعبر بطريقة سليمة ولغة واضحة، يستطيع أن يتحكم في انفعالاته، سواء انفعالات الفرح زي ما قلنا أو انفعالات الحزن. أيضاً يتفاعل مع مشاعر الآخرين. الذكاء العاطفي لدى الأطفال يجعل الطفل يتفاعل مع مشاعر الآخرين، لما يشوف أمه زعلانة أو بابا زعلان أو أحد من أصدقائه أو أخته زعلان، يتفاعل مع هذه المشاعر ويحترمها أيضاً، ويستطيع أن يحل مشكلاته دون اللجوء إلى العدوان أو الانسحاب.

إذن لابد من استماع الطفل واحترام تلك المشاعر الجميلة والبريئة أيضا في نفس الوقت، لأن معظم المشكلات اللي نجدها عند أشخاص الكبار في العمر سواء كانوا شباب أو فتيات أو حتى متزوجين، تجد أن كل مشكلاتهم كانت أساسها عدم التعبير عن مشاعره، يا أما يصبح عدواني ومش قادر، لأن التعبير عن مشاعر الإنسان هي عبارة عن مجموعة انفعالات. تخيل إنسان الانفعالات هذه تقعد مكبوتة في داخله، فبالتالي يا أما هو حاجتين بتحصل، يا أما يكون عدواني أو يكون الانسحاب، ونقصد بالانسحاب يدخل في دوامة العقد النفسية والأمراض النفسية والمشكلات أو الاضطرابات النفسية كالانطواء والاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب، يعني مرحلة خطيرة جدا لأن يصل الإنسان إلى مرحلة الاكتئاب. طبعا من علامات أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، طبعا تسأل فيه إحدى الأمهات قولي يعني حقيقة تحية لكل أم مهتمة بأطفالها من الناحية الشعورية ومن ناحية الحب والإحساس والمشاعر، في بعض الأمهات تهتم بهذا الجانب وهذه حقيقة يشكر عليها. يعني فتسألني إحدى الأمهات كيف أنا ممكن نعرف أن ابني لديه ذكاء عاطفي؟ أولا لا يخجل من حزنه، يعني ما يقولش أنا مثلا ما نقدرش نحكي عن حزني أو يخجل أنه يعبر، بل يعبر عما أزعجه ولا يخاف من التعبير من غضب من غضبي بطريقة محترمة مؤدبة. يعني الطفل يقولك ماما أنا زعلان، لما يقولك ماما أنا زعلان لابد أن تستمعي. هنا تعرف أن الطفل لديه ذكاء عاطفي. الطفل اللي مهما تضربي، في بعض الأطفال مساكين من كثر الحياة الفوضى اللي هو عايشها في الأسرة أو من كثر الضرب والإهانات والسب والشتم زي ما حكينا في الحلقة السابقة، تجد حتى أصبح عنده تبلد في المشاعر. أما الطفل اللي عنده ذكاء المشاعري لا، ما يخجلش يجي عبر يقولك ماما أنا زعلان، ماما أزعجتني الحركة هذه، ماما أنا ما نحبش الحاجة هذه. فأنت هنا تعرف أن ولدك عنده ذكاء عاطفي، هنا لابد أن تستثمر هذا الذكاء، تستثمر الذكاء وتبدأ أنت تخرج من حالة الحزن اللي هو فيها. ولو هو قالك ماما أنا فرحان، أعرفي أنه هو عنده ذكاء مشاعري وحابب أنه يعبر بصوت مرتفع بيحكي لك، أسمعيه ما تكسفيش ابنك. إحنا معظمنا يعني إلا ما رحم ربي طبعا، أكيد في عائلات تتفاهم هذه المواضيع، ولكن أنا أوجه هذا الكلام لبعض العائلات اللي هم ممكن مش عارفين كيف يتعاملوا مع الوضع أصلا. فبالتالي هنا لابد لما يجيك ابنك يشكي لك سواء من حزن أو من ألم أو سواء من فرح أو يحكي لك يعبرك عن فرح، أسمعي بقلبك بوجدانك، لأن الطفل يشعر. ممكن إحنا أطفالنا ما يحكوش، ممكن لأن مفردات اللغوية قليلة عندهم مازال ما تعلموش، ولكن يستطيع أن يعبر بحركاته بلعبة، ممكن يعبرها بكلمة واحدة، أنا أحبك يا ماما، فجأة بدون سبب. ساعات يجي الطفل يحضن أمه يقول أنا أحبك يا ماما، معنا ما فيش قبلها موضوع سائر، لكن أعرفي هنا أنه في اللحظة هذه أو نحبك يا بابا، أعرف أنه باللحظة هذه لديه طاقة عاطفية حابب يطلعها ويعبر بها. هنا أحضن أنت وقول له حتى أنا نحبك، ونحن هنا موجودين من أجلك أنت ومن أجل سعادتك. هذا الشيء يدل على أن طفلك لديه ذكاء عاطفي اجتماعي. أيضا يعني في بعض

العائلات يضرب الولد أو يقول له سكر، يعني ما تحكيش اسكت، ما فيش داعي للدواء هي، فبالتالي يعني ينفجر الطفل هنا. فبالتالي تقولي أنا ابني ديما يكسر في البيت، ديما يكسر في الأشياء ويخرب الأشياء وما يخليش الحاجة في مكانها. ولدك عادة الأطفال، مستمعينا الكرام، عادة الأطفال يعبروا عن انفعالاتهم الوجدانية تحديدا العاطفية عن طريق تكسير الأشياء وتخريبها بسبب يا إما يحاول يقولك أنا هنا موجود انتبهي لي، أو يحاول إنه هو يفجر الطاقة الانفعالية نتيجة عدم قدرته على التعبير أو عدم إنك أنت ما سمحتلاش إنه هو يعبر. فبالتالي هذه ردة فعل، لكل فعل ردة فعل. فبالتالي يا إما يكسر ويخرب الأشياء أو يصير انطواء وينعزل. هنا يعرف كيف يتصرف عند أي موقف. طبعا الطفل المكبوت حنتكلموا هنا، أما الطفل اللي عنده الذكاء العاطفي يعرف كيف يتصرف عند أي موقف، يعطي رأيه دون خجل أو خوف. مثلا يعني تخيل أن طفل ينعجب بلبسة أمه، يقولها ماما لبسة هذه حلوة عليكي، أعرف أن الطفل لديه مشاعر قاعدة تتحرك اتجاهه. وأول علاقة، أول علاقة عاطفية مشاعرية يقوم بها الطفل هي العلاقة الأولى والحب الأول في حياة الطفل والوجدان الأول والعاطفة الأولى للطفل هي الأم والأب. فبالتالي ما نمنعوش نحن لما نمنع أطفالنا من التعبير عن الحب وعن الوجدان والعاطفة اللي جواتها هنا. عشان هيك بعض الناس لما تقول يقولك أنا ما نقدرش نعبر عن حب، يعني أنا صح نحب زوجتي ولكن ما عنديش قدرة على التعبير لأنه هو ما تعلمش، ما تعودش أن يعبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أحدكم، إذا أحب أحدكم فليخبره. يعني هذه شيء من الشرع، يعني حاجة شرعية، يعني سبحان الله، الله عز وجل وضع كل شيء في هذا المنهج العظيم ألا وهو القرآن الكريم. بس إحنا لو تدبرنا، لو قرأنا وتدبرنا لتعلمنا حقيقة هذه. يعني كل يوم أتفاجأ، كل ما نقرأ، كل ما أتفاجأ، كل ما موجود في علم النفس من حتى من مشاعر، من الحب، من العاطفة موجود في القرآن الكريم. لكن مشكلتنا إحنا بعيدين شوي عن القراءة والفهم للأسف الشديد. إذن التعبير عن الحب هذا أمر نفسي وأمر شرعي وأمر اجتماعي مطلوب جدا جدا جدا. خلي طفلك يعبر، بنتك تعبر لك. أول علاقة حب للبنت هو أبوها، أول رجل في حياتها هو الأب. خلي بنتك تعبر لك عن الحب عشان بنتك تكون عندها القدرة والقوة بكرة لما تتجوز يكون عندها جوز مش تقدر تعبر عن مشاعرها لزوجها. والعكس صحيح عند الولد، لما يعبر لأمه عن الحب وعن العلاقة اللي القوية اللي بينه وبين أمه يستطيع أن يحب زوجته ويستطيع أنه يعبر عن حياته. هذه هي المشكلات التي تحصل عند الناس الكبار بسبب الكتمان، بسبب عدم التعبير نتيجة التربية الصارمة ونتيجة الخوف من الأب والأم. والذكاء هو عملية استعداد موجود داخل الأطفال، داخل أي إنسان كامل، هي استعداد كامل موجود. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سبحان الله، الذكاء استعداد كامل لا يخرج تلقائيا، يحتاج إلى بيئة تحفيزية وبيئة تستطيع أن تخرج هذه الاستعداد إلى حيز الوجود. وأفضل بيئة تساعد الطفل من المعروف البيئة التربوية هي الأسرة. لابد أن نجعل من أطفالنا أن هم يعبروا داخل البيت، وهذا التعبير هو عبارة عن مثير خارجي يحفز أو يعمل على إظهار العاطفة أو الشعور العاطفي حيال الأشياء أو المواقف أو الأسرة أو المدرسة. الأطفال لما يجوا يعبروا لابد أن نتيح لهم فرصة التعبير. على فكرة أتكلم عن الأسرة كأب وأم، نعم صحيح، ولكن عندي ملاحظة أيضا حتى في المدرسة، لما تكون المعلمة لديها طفل جايها من بيئة سليمة ولديه القدرة على التعبير العاطفي وعنده رأي، لأنه هو رأيه مسموح في البيت، لأن الأسرة أعطتها فرصة وأتحت له فرصة أن يعبر عن مشاعره، سواء كان مشاعر الخوف أو الحزن أو مشاعر الفرح والانبساط. هنا الطفل لما ينتقل إلى الروضة أو ينتقل إلى المدرسة لابد الأسرة أن هي توضح للمعلمة. هو مش يعني المفروض المعلمة يكون

الباطن فهم الموضوع الجانب هذا التربوي. فبالتالي لما الطفل يعبر ما تسكتاش. أنا بعض الأطفال وهذا شيء لاحظته حتى كثير في المدارس، لما الطفل يعبر والأب لا تسكت وتقول لا اسكت وانت كذا كذا، فالطفل يصاب بصدمة، يعتقد أن البيئة المدرسة تشبه بيئة المنزل. هو يفترض أن يكون كذلك تحديدا، يعني يفترض أن التربية المدرسة تكمل دور الأسرة في التربية، ينبغي أن هي تمشي على نفس النمط. لكن للأسف بعض المعلمات سبحان الله تكون من نوع العصبي أو من نوع اللي هي لا مبالاة، فلما الطفل يجي يعبر هنا بتسكت. بالتالي تجد بعض الأطفال يكرهوا المادة نتيجة كرههم للمعلمة اللي أسكتت مشاعرهم وأحبطت مشاعرهم، وزي ما تقول عملت لعملية كسفة أمام الأطفال. طبعا المعنى أو معنى الإشباع العاطفي الحقيقي، جاءني أحد الأباء يسألني قال لي شن تقصدي بالإشباع العاطفي؟ نحن طبعا مش منقصين حاجة على أولادنا، يعني كيف يكون شن تقصدي بها؟ فطبعا بعض الحالات حقيقة في ناس تحب تسأل وتحب تعالج مشاكلها وتحب تجهز نفسها للاستعداد لإنجاب طفل، تحب تفهم كيف يتعامل مع الطفل، هذا شيء جميل جدا. يعني طبعا الإشباع العاطفي هو إغداق المشاعر لدى الأطفال بالحنان والأمان، وهذه أشياء معنوية تتحس يعني ولا ترى إلا من خلال السلوك. يعني الطفل ليش الطفل هو صغير قبل حتى ما يتعلم الكلام، لما يشوف أبوه يجد فرحان ويتنطط أو يشوف أمه، ليش؟ هو تعبير عن الحب، لأنه هو خذا جرعة حب من هذا الأب أو من هذه الأم. فبالتالي أول ما يشوفهم يعرف أن الأب أو الأم تحديدا مصدر إشباع له هو، خاصة عملية الرضاعة أعتقد في حلقة من الحلقات تكلمت عنها وهي مهمة جدا، خاصة الأمهات الجدد لما تجي ترضع ابنها لابد من حضن الطفل حتى ولو من خلال الزجاجة، يعني مش من صدرك، لابد أن تضعيه كأنك ترضعي فيه من صدرك. هذا الحضن وهذا الضمان لضمي صدرك هذه في حد ذاتها جرعة عاطفية غير عادية للطفل. فهو العملية الإحساس والمشاعر ليست كلمات، هي شعور متواصل سبحان الله، وكأنه يعني كوميونيكيشن، يعني كيف تواصل، كأنه اتصال روحي مشاعر ما بين الأم وما بين طفلها. فبالتالي هذه الأشياء لا ترى ولكنها تتحس. يعني الأطفال اللي ليس لديهم قدرة على الكلام يشعر بحب أمه بعاطفتها ويشعر بحب أبوه وعاطفته. فالإشباع لا يعني تلبية كل الطلبات أيضا، هذه ملاحظة مهمة. يعني أنا طفلي لما أكبر شوية وأنا نعطي في حب وحنان وعاطفة لابد أن تهذب، لابد أن نعطي العاطفة بطريقة مهذبة جدا، لا نخلوها لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في التربية والاهتمام ولا تفريط فيها أيضا، لأن الإفراط والتفريط الاثنين يسببون مشكلة. فمش كل الطلبات اللي يطلبها طفل ولا دلال زائد ولا السكوت عن الأخطاء، خلي له هو طفل خلي ما تعدلش عليه، لا عدل عليه وفهم أن هذا خطأ، ولكن إحنا عارفين وين مشكلتنا، مش في أنك تدلل أو أنك تعارك الطفل أو تسكت الطفل، مشكلتنا في طريقة الأسلوب، في أسلوبنا في التعامل مع الطفل. ممكن أنا نقول له اسكت ولكن بطريقة مختلفة، مش بطريقة تخوف، طريقة تسبب له عقدة، بطريقة تخليه هو يتأخر، لا نخليه يفسد الأشياء ولا ندلعه بحيث أنه هو يفسد أخلاقيا ويبدأ هو كل شيء غصب عنك تلبيه حتى لو ما عندكش تعدي تدبر أموره. لا، لازم الطفل، وأنا من قبل في الحلقة أيضا سابقة تكلمت عليها، لازم نحط أطفالنا أمام ظروفنا الحياتية، ظروفنا الحياتية لازم الطفل يكون يعلم بها، خاصة لما يكون من 5 سنوات فيما فوق. الأطفال اليوم أذكياء مش كيف أطفال زمان، الآن المؤثرات الخارجية والنوافذ الحسية تستقبل في أكثر من مؤثر في اليوم، المؤثرات الخارجية. فالأطفال يفهموا الآن على السوشيال ميديا موجودين، تلقاهم على النقالات، تلقاهم على الأيباد، تلقى الأطفال الآن بدأ يفهموا أكثر منا نحن حتى في بعض الأمور. فبالتالي تعامل معاه، فأحكي معه مثلا في الشهر هذا نقدر نجيبه كذا، الشهر اللي بعده نجيبه كذا، نحن نشوفه، لا زي ما قلت لا إفراط ولا تفريط، لا ندلع يفلت منا الحبل التربية ولا نمسك حتى نعقد الأطفال، زي ما يقولوا لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر.
هذا يسمى التفريط وسوء التربية، قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية زي ما قلنا، وقد يبحث عن هذا الأشياء خارج البيت. فالإشباع العاطفي حقيقة يعني أن يشعر الطفل أنه مقبول، هذا هو المعنى الحقيقي للإشباع العاطفي، يشعر أنه هو مقبول، أنه هو محبوب داخل الأسرة، أنه هو مطلوب، أنه هو يعني فرحة البيت، أنه هو مهم، شخصية مهمة. لازم نحسس أبنائنا أنهم مهمين في حياتنا، مهم وجوده في البيت. لازم نعطوه الإحساس بأنه هو إنسان كامل متكامل، ما نقصوش من حقه، ما نسكتوش، نعطوه حقوقه ولكن بقدر، إن كل شيء أنزلناه بقدر. الله عز وجل الذي اللي هو قادر على كل شيء ينزلنا الأشياء بقدر معلوم. هذه أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له وناخذ بالنا منه، اللي هو أن نحن لا نعطي لحد الدلال والإفساد ولا نحرم أطفالنا حتى لا يدخلوا في مشاكل سلوكية وعقد نفسية. مثلا عندما يخطأ يتم توجيه ولا يهان. مثلا أنا نوجه ابني لما يخطأ منهنش طفلي، من مسخرش منه، وأنا أقول له أنت فاشل، وأنا أقول له أنت مش سير منك، كنت ديما تكسر في الحاجات، عارفين حتى هو ما يكسرش لا شعوريا في شيء يقزن في اللاواعي عند الطفل. مثلا أنت لما أنت كل ما أنت تقول تمنع من شيء، كل ما هو أصر إنه يفعل هذا الشيء، كل ما أنت قلت له أنت تفسد في الأشياء هو لا شعوريا هيقعد يفسد في الأشياء. فبالتالي نحن نحتاج إلى وعي وإدراك وفهم بكيفية التعامل مع مشاعر أطفالنا تحديدا، لأن الطفل الآن اللي أنت تربي فيه بكرة بيكون رجل مسؤول، بيكون رجل معلم، بيكون زوج، بيكون أب إن شاء الله في المستقبل. كذلك الفتاة، مش الولد بس، أنا أتكلم على لما أقول ولد بس نجمع الولد والبنت، حتى البنت ما تسخرش من مشاعرها لأنها بكرة تتزوج. أنا عندي قضية من أغرب القضايا، تقول لي أنا مشكلتي مع زوجي إني ما نعرفش نقول لا. ما تعرفش تقول لا، تعلمت إني تتلقى الأوامر بدون أخذ رأي، لدرجة إنها أعطت هي في فكرة أن هي تساعد في زوجها وأهل زوجها. الآن على يعني المفاجأة العظيمة أن أقولها إنها مليت منك، أنا بنطلقك، جهزي روحك للطلاق. ليش؟ لأن تعلمت أنها تعطي، وقالت لي قالت لي أنا مشكلتي عندي أنا، لأني تربيت على أني نعطي ونكون دائما في المقدمة، ما تعلمتش أني نقول لا في بعض المواقف. لازم نعلم أولادنا في أمور حساسة جدا. هذه الطفلة متربية ومتعلمة وما شاء الله، ودائما هي الخدامة وهي السباقة وهي اللي توقف لهلها، ما تعلمتش مرة تاخذ قسط راحة لها هي، ما تعلمتش ان هي تهتم بذاتها، تتفرغ لنفسها، لدرجة ان زوجها سامحه الله استهان بهذا التصرف وأهانها بكل هدوء. انا معش نبيت، مليت منك. شفت احنا وصلنا اولادنا لمرحلة صعبة جدا لما يكبروا، احنا نهز ونقولك توا هذه الأستاذة تتكلم على اطفال احنا وتربينا وعشنا كيف قبل. لا، تربيتك غير تربية أولادك. هذه الإسقاطات النفسية اللي محملين بها من أبائكم وأجدادكم وأهلكم بتصبوها في قالب جديد مع ابنك، أنت قولبت ابنك على تاريخ وعلى أشياء ممكن تربية بوك كانت تنفعك في زمنك أنت، أما الآن نحن في زمن يحتاج الطفل إلى الاهتمام ويحتاج إلى وعي الأسرة في التعامل معهم حتى لا نصل إلى مشكلات كبيرة جدا فيما بعد. الإشباع العاطفي يعني عندما يتألم يتم احتوائه وليس رفضه. لما يقول أنا تعبان يا ماما، حاولي ترقدي معه، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تكوني جنبه، أو أنت الأب طبعا، وليس رفضه أو إهاناته وضربه. لما يتألم أو يجيك من المدرسة يقول لك أنا عرفت مع أصحابي أو أنا عندي مشكلة في المدرسة، يقول لأنك أنت صفتك نعتك والكلام هذا، لا، حاولي أنك تسمع بهدوء وشن الأسباب. الإشباع العاطفي هو الحزن عند الخوف، لما يكون ابني خايف. الأطفال حقيقة لديهم خيال، ولديهم يعني دائما لديهم خيال، ممكن سامع قصة أو شايف فيلم يبدأ في الليل يكون عنده نوع من الخوف. حاولي، من أكبر مشاكل الإنسان حقيقة وخاصة في الطفولة وتكبر معه هي عملية الخوف. حاول أنك تقول لك كلمة طيبة،
بعد الفشل مثلا، او طاح او ما قدرش، او انت كلفتي بمهمه هو فشل فيها، حاولي تقولها معلش مش مشكله، المره الجايه هتكون احسن. لابد ان تعطيه ايضا نظره الامان. نحن طبعا تفنيس، نظره الامان انه يعني مش مشكله، المره الجايه هتكون افضل. فالطفل لما يكون منكسر أو يكون منحرج نتيجة سوء تصرف عمله، هو طفل يا أخي، فنقدر نحاسبه فيه كان نحاسبه في شخص كبير، هو طفل يصير إنه يخطأ. نحن لو ما أخطأناش ما كناش تعلمنا، كنا أخطأنا وكنا صار عندنا أخطاء، لكن تعلمنا. هنا تدخل الأسرة عشان يتعلم من الخطأ ولا يكرر الخطأ. لكن لما تكون أنت نظرتك صعبة ونظرتك قوية أو تكون شديد عليه، صدقني الخطأ هيتكرر، وهيتكرر في السر أيضا. طبعا الطفل الذي يشبع عاطفيا يكون أكثر استقرارا نفسيا، وهذا أمر مفروغ منه. حصل نقاش بيني وبين أولادي، تكلمنا في هذا الموضوع، الجانب العاطفي والجانب المشاعري لابد أن يشبع الإنسان. ما فيش نقولهم حتى لما تشوف المدير بتاعك زعلان حاول أنك ما تحكيش معه، لأنه هو مشاعريا مضطرب. لأن الاستقرار الإشباع العاطفي يعطي توازن نفسي للإنسان، ويكون أقل عرضة طبعا للانحراف. أنا أتكلم عن الأطفال طبعا في اللحظة هذه، هيكون أقل عرضة للانحراف وأقدر على التعلم، وأهدأ سلوكا وأقوى شخصيا وأيضا مسالم، ويتمتع بالصحة النفسية. فمهم جدا اهتمامنا بأطفالنا في هذا الجانب الشعوري، الجانب العاطفي، الجانب الجميل. أطفال يعني عجبتني إحدى الأخوات كان معها لقاء في راديو، تقول الأطفال هم أكسجين الحياة. هذه حقيقة. أنت ليش تمنع الأكسجين من أنه يكون منتشر في البيت؟ الطاقة الإيجابية، الفرح، الأطفال هم أساس الطاقة الإيجابية حقيقة في البيت.

طبعا هناك سؤال مهم جدا اللي يطرح نفسه، الفرق بين الحب والإشباع العاطفي. هل الحب هو الإشباع العاطفي؟ يختلف عنا. دائما نسمع من الأباء والأمهات يقول أنا أحب أبنائي كثيرا، أنا أبنائي أحبهم، أنا نحب بناتي، أنا نحب أولادي، ولكن الحب وحده لا يكفي، لأن الإشباع العاطفي يحتاج سلوكا صحيا وسليما ليظهر هذا الحب. عندنا مشاعر حب، لكن مش هنسموها عاطفة، هو مشاعر حب. أمتى يكون عاطفة؟ لما نظهر هذا الحب على هيئة السلوك، زي الحضن، زي الكلمة الجميلة لابني أو بنتي. فالحب الحقيقي مواقف وأحداث وأفعال تعبيرية. يعني ما ينفعش أني نحب ابني وما نقولش أني أنا أحبك، لابد من قول هذه الكلمة الرائعة اللي تحيي فينا روحا جديدة وتعطينا أملا جديدة. لما نقول أنا أحبك يا ماما، أو هو يقول لي أنا أحبك يا ماما، أو أنا أقول أنا أحبك، أنت يعني غالي علي وأنت روحي. في الكلمات هذه تعطي طاقة. صدقوني أنا عن تجربة أتكلم، عن تجارب حقيقية. كلمة أحبك أو يا ماما أو أنا أحبك يا ابني، أو الأب يقولها، محلاها لما تكون من أب. دائما نحن نقول الأم نتيجة الانشغال الأب فقط، ولكن محلاها ولو أنت عندك إجازة في يوم في الأسبوع دير لأولادك. تخيلوا حصل معي موقف، أمامي حصل الموقف مش معي، فالطفل الأب يحكي لي، يقول لي أنا عندي شغل، يعني يحكي لي في تفاصيل جدول عمله. الطفل كان جالس معنا حوالي في أولى تانية ابتدائي، قال له بابا أمتى تفضل تكون معنا نحن؟ أنا كنت طالبة أصلا كلفتها بعمل. لما قال لي الكلمة هذه قلت لا، أنا تو خلاص بنستغني عن العمل، خليك مع أولادك، وأمتى ما يتم العلاقة مع ابنك ويتم إشباع ابنك تعطيني بابا. أمتى؟ يقول لي لما بعد يضحك، يعني أمتى ما هو يشبع من أبوه ممكن أن نأخذ بونا، أنا عندي معاه شغل. فقلت لا، وقفت العمل، قلت لا، عنده حق. الطفل طلب حق من حقوقه أنك أنت تكون معاه. أمتى يا بابا تفضلنا ونطلع مع بعضنا؟ أمتى يا بابا تجلس معنا في البيت؟ لأنه هو يخدم عشانهم. فتكلمت قلت له بابا يخدم عشان يوفر لك حاجتك اللي انت تبيها. شفت اللبسة الحلوة اللي لابسها؟ جايبها بابا. فأنت هو يخدم عشان يجيب لك ملابسك، يطلع فلوس ويجيب لك ملابسك. فابتسم هو، فقال لي خلاص. قلت له لا، هو لازم يكون معك، عندك حق. بالفعل الأطفال غير ما يعرفوش يعبروا. الأطفال صدقوني، الأطفال يتمنى أن أبوهم يجلس معهم، يأكل معهم على صفرة واحدة، يتفرجوا على التلفزيون، يحكوا مع بعض من غير ما تمسك تليفون. خليك مع أولادك، عطي جل يعني عطي ولو ساعة ساعة ساعة في اليوم يا سيدي، ساعة كل يومين مش كل يوم، عطيهم ساعة اجلس معهم، أفهم مشاعرهم. ربما حد منهم واقع في مشكلة محتاجك أنك أنت تسمع. الأب هو مصدر الأمان والسلطة في البيت. لما السلطة تسمعني والأمان يسمعني، أنا هنشعر بالأمان، معاش نخاف من زملائي في المدرسة، أو نخاف حد من الشارع، أو خاف من أي وجود. الأب فعلا أمان نفسي، وحب الأم هو الإشباع العاطفي والاستقرار النفسي. فطبعا قد تحب ابنك صحيح، لكن لا تسمع كلمة حب، لا تحاوره ولا تحترم مشاعره. قد تلبي له كل الطلبات لكنك لا تحتضنه ولا تطمئنه ولا تشعره بالأمان. كثيرا ما أسأل بعض الحالات، هل تحب زوجتك أو أبنائك؟ أو هل تحبي زوجك وأبنائك؟ طبعا ترد علي تقولي نعم، ولكن ما هو الدليل على حبك لهم أو حبك لهم؟ هل أنت سمعتي زوجك هذه الكلمة أو سمعتي أبنائك هذه الكلمة؟ هل غمرتين بعطفك وحنانك لفظيا وسلوكيا؟ نقصد الكلمة والفعل طبعا. أنا يعني قولي لي أنا أحبك، وري أفعال أنك أنت تحبيه، سواء زوجك أو أولادك، أو أنت زوجتك أو أولادك. كلمة الحب ما هيش عار، ما هيش عيب، فطلعها. عارف أنت لما تعبر عن مشاعرك لزوجتك أو أولادك، أنت بتعالج نفسك في ذات الوقت، أنت بتعالج نفسك، لأن عندك مكبوتات عاطفية موجودة في داخلك. أنت مجرد ما عبرت لزوجتك ولأولادك تحديدا، يعني أنت بتعيش مرحلة طفولة مرة ثانية مع أولادك. عيش طفولتك، ممكن كان عندك نقص أنت في الطفولة، حاول تعوضه في أولادك وتعيش معهم مرحلة الطفولة، تلعب معهم، تحكي معهم، تضحك معهم،
أنت في حد ذاتك هذه طاقة إيجابية لك أنت، سواء للأم أو الأب. أنت لما تلغي أولادك أو تلعب أولادك أنت أو أحفادك، يعني الناس الكبار، أنت في حقيقة الأمر ترجع لطفولتك أنت ولحياتك أنت تحديدا. هذا أمر مهم جدا ربما غائب عند البعض يعني. فكلمة أحبك أو الغمر والعطف والحنان لفظيا وسلوكيا أمر مهم. نحن هنا نوجه ونرشد ونعلم ونذكر، ربما الإنسان ينسى، نذكر أنك أنت اليوم قرر وأنت مروح البيت، قرر أنك تحضن زوجتك أو أولادك اليوم. كل واحد يحط التليفون على جنب اليوم، نجلس جلسة عائلية حلوة لما تديرها اللقطة هذه، ولو مرة في الأسبوع ولو كل أسبوعين مرة، هيشعروا بالأمان. هتجد كل واحد عنده مشاكل كان مخبيين وحاول يطلعهم يحكيهم لك. هذه يراها علاقة، علاقة راه فيها عبادة وفيها فيها أجر عند الله عز وجل عز وجل. طبعا أيها الأباء والأمهات، الحب شعور يحتاج إلى ترجمة فعلية. أنا بوش كلام، نبو فعل، ترجم لي هذا الشعور. أنت تحب أولادك لكن تعبر؟ لا ما نعبرش. ليش؟ والله هيك تربينا. لا هذاك زمان، حول لي على جنب وخليك أنت ابن الآن. الآن سمعت صوتي في الراديو، الآن أبدأ فعل هذه المنظومة الرائعة، المنظومة العاطفية في داخلك، فعلها وروح للبيت وعبر عن مشاعرك لأولادك ولزوجتك. الإشباع العاطفي ممارس يوميا منذ لحظة الصباح، وكلمة صباح الخير قولها بحب، الحضن ديرها بحب إلى المساء وعند النوم حتى يناموا مطمئنا وليس خائفا أو مضطربا. أو لا الأطفال لازم، أنا أول ما ننظر الصبح صباح الخير ماما وتحضن، أو بابا وتبدأ تحضن، تبدأ ابتسامة. أطفالنا ما يعرفوش مشاكلنا الخاصة، ما فيش داعي هم يعرفوها أصلاً، إحنا كبار نقدر نحل مشاكلنا. هو شن ذنبه تبدأ أنت تحط غضبك وحزنك وألمك في طفلك؟ هو شن ذنب الطفل؟ بالعكس، هو اللي مرات يطلعك من الأزمة اللي أنت فيها. لابد من أن نجعل من عاداتنا عبادة، بدل العادة عبادة. صباح الخير بحب، الحضن بحب، نفطر بحب، نحط أولادي في مدرستهم، نمشي العمل، نحل مشاكلي برا البيت، ما نحطش همي في البيت. ممكن أنت تحتاج في البيت إلى الاختلاء بنفسك، ممكن هتخبر زوجتك بحيث تهيئ لك الجو في البيت. الأطفال يقول بابا شوية عنده موضوع يفكر، عطوا شوية هدوء البابا عشان يرتاح وبعدين نبدو نلعبه. هكذا الأم الذكية طبعا. الشيء الآخر نبي نعرفه أثار الحرمان. حتى كلمنا عن العاطفة عن الحب، يعني حقيقة وأنا أصلا وأنا نحكي في الموضوع صارت عندي حالة حب. يعني العاطفة شيء جميل يهذب الإنسان، ينسيك مشاكلك، ينسيك أحزانك. العاطفة أجمل شيء في الحياة حقيقة. يعني الإنسان لما يعيش بحب وبعاطفة وبالعاطفة، العاطفة تخليك رقيق، تخليك حليم. أراه من صفات المؤمن العاطفة، لأن المؤمن حليم ورؤوف وكريم، وهذه صفات المؤمن. والله الحب هو أساس هذه الأمور. لما أنا أحب هنكون رحيمة، هنكون لطيفة، هنكون سعيدة، هنعطي بحب، حتى في عملي هنديرها بحب. فالحب شيء جميل، الله يحب، الله يحب وكلنا نحب. فالحب أجمل عاطفة إنسانية. طبعا أثار الحرمان العاطفي على المدى القريب والبعيد، ماذا يحدث لأبنائنا في حياتهم المستقبلية؟ الحرمان العاطفي لا يظهر فورا، بل يزرع ببطء، ثم نرى أثاره تطفو على السطح في صورة قلق دائم أو خوف من الهجر والفراق والتعلق المرضي بالآخرين، لأن نتيجة احتياجا لهذه العاطفة الذي حرم منها في داخل البيت. أيضا من ضمن الأثار ضعف الثقة بالنفس، السلوك العدواني الشرس أو الانسحاب من العلاقات، ودائما يكره الناس، ولما يشوف حتى أسرة سعيدة يكرههم، ما يحبش مثلا عيد عمه أو ما يحبش عيد خالة أو ما يحبش عيد جيرانهم. ليش؟ لأنه شايف أن عندهم عاطفة هو كان محروم منها، قد تسبب انعكاس. في ناس يعني سبحان الله تبحث عن العاطفة المفقودة من خلال علاقتها مع الآخرين، أو تحاول أن هي تصلح من ذاتها. في نوعية لا، في نوعية يصبح حاقد على من لديه عواطف تجاه أبنائه، وفي نوعية إسقاط نفسي، بدل ما يكون عاطفي يصبح شرس ويبدأ يدير العكس ما هو يتمنى. لابد من احتواء الطفل، احنا نعرفه، أو زي ما قلت، والحرمان العاطفي يؤدي إلى مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، خاصة عند النوم عند الأطفال. أيضا صعوبة في الدراسة،
وعلاقات عاطفية فاشلة في المستقبل، ما يعرفش يحب لأنه لم يتعلم معنى الحب أصلا والعطاء، وبالتالي هيكون عايش في حياة زوجية غير آمنة نفسيا.

0: والأخطر هو أن الطفل يكبر وهو لا يعرف أن طفولته كانت ناقصة، يشعر في أنه هو في تايه، ما يعرفش أنه شني ناقصني أنا. مرات ما فيش مشاكل وعصبية في البيت، ولكن ما فيش تعبير عن الحب. يعتقد أن أكل وشرب ولبس ومدرسة ويروح، لكن ما فيش حضن، ما فيش تعبير عن الحب، ما فيش أي علاقة عاطفية في البيت. لما يكبر يشعر أنه عنده لديه فراغ كبير في داخله وفي شيء ناقصة. فبعض الحالات، في أحد الحالات تقولي تربينا أحسن تربية، والدي كان يوكل فينا أحسن أكل، يلبس فينا أحسن لبس، ولكن سألت هل شعرت بالعاطفة لفظيا أو سلوكيا كالحضن أو ما شابه ذلك، يقول لي لا أبدا، عمره في حياته ما قال لنا كلمة حلوة، ولا عمره في حياته حضننا. كل حب أبونا لنا كان عبارة عن توفير الأكل والشرب والملابس فقط. فكيف أنا ممكن نعطي أولادي؟ أنا تربيت على هيك ومش قادر نعطي عاطفة لأولادي. يعني هل هو مفهومك للعاطفة هو توفير الأكل واللبس فقط؟ هنا المفاهيم تداخلت وصارت في نوع من الخلط بين الاهتمام والرعاية وبين الاحتواء والعاطفة، خلطت الموضوع في بعضها. لا، الرعاية الأكل والشرب والصحة هذه رعاية، أما العاطفة والإشباع العاطفي هذا هو الاحتواء النفسي والاستقرار النفسي، هذا هو الشجون الإنسان الداخلية اللي يبدأ يعبر عنها بحب. هذا تخيلوا أن معظم الأسر، يعني سامحونا، هذه حقائق نتيجة عادات وثقافة شعب معين أو منطقة معينة، ممنوع التعبير عن الحب. إذا كان الزوج ما يناديش اسم زوجته أصلا، ممنوع، عندهم عار لو يناديها باسمها. فنحن الآن خلاص تقدمنا 2026، يعني الآن الحياة تقدمت والوعي أصبح أكثر والفهم أصبح أكثر، فنحن نساعد بعض العائلات اللي عندهم الجفاف العاطفي والحرمان العاطفي، لأن أطفالنا صدقوني عدم الإشباع يدفع ثمنه أطفالنا في المستقبل في كل علاقات، سواء في العمل أو في الشارع أو في الأصدقاء أو في زملاء أو في علاقته مع زوجته أو علاقته مع أولاده أو علاقته مع نسباته، دائما تلقاك جاف ودائما تلقاك بعيد. فهذه الأمور، الإسقاطات النفسية والخبرات السلبية الموجودة داخل الإنسان، فبالتالي الإنسان دائما يبحث عن، دائما شوفوا عدم الإشباع العاطفي يجعل في داخلنا فراغ نفسي كبير، وقلنا مش ناقصني شيء، كل شيء واتي، كل شيء عندي، بس نشعر أني في شيء رايح. لو خليني نقول الكم في كلمة أجمل، اللي هو الشغف. العاطفة تخلق الشغف في نفس الإنسان، يخليه يخدم بشي، يوفر حاجته. العاطفة فعلا هي المحرك، اللي هي الشغف، محرك الشغف، يخليك تعمل وتشتغل وتفكر وتنجح في حياتك وتنجح في علاقاتك وتنجح في عملك وهكذا. طبعا دور الوالدين، الآن بنتكلم عن دور الوالدين في تنمية ذكاء المشاعر. الأب والأم هما المدرسة العاطفية الأولى للطفل، هما المصدر الرئيسي والمنهل الذي يتغدى وينهل منه كل العواطف والمشاعر، يتعلم منهما كيف يحب أو يغضب أو كيف يغضب أو كيف يهدأ أو كيف يعتذر ويتحكم حين تثار انفعالاته. دائما أعول على التربية السليمة من خلال الأب القدوة زي ما حكينا أمس والحلقة السابقة، وزي ما حكينا عن الأم القدوة والأب القدوة. الطفل يتلقى أول تعليمه وأول حياته يتلقاها من داخل الأسرة، فلابد أن الأم والأب هما المدرسة وهما المنهل الأول وهما المصدر الذي ينهل منه الأطفال كل حياته، سواء مشاعره، تعليمه، سلوكه من داخل الأسرة. ولذلك نقول لكم دائما اختيار أو التربية تبدأ من اختيار الأم الصالحة والقدوة، وأيضا يتم من خلال الأب الصالح والقدوة. ما تستهينوش بالأمر، هو الزواج مش مجرد أني بنتجوز فقط، إنما أنا أريد أن أؤسس أسرة قوامها أم صالحة وأب صالح. يرى طبعا الأبناء لما يشوف أبوه يصرخ وأمه تبكي والأحد يحتضن أحد، يتعلم أن الانفعال هو الطريق الوحيد للتعبير. أما حين يرى الحوار والهدوء والاحتواء والاهتمام يتعلم أن الأمان لغة الحياة. الأبناء الذين لا يعرفون معنى الحب والإشباع العاطفي الممارس في البيوت السليمة يصبح طفل أو شاب مشوه نفسيا، يبحث عن الحب خارج البيت، والله أعلم ماذا يحدث خارج البيت، فقد يؤدي ذلك إلى الانحرافات الأخلاقية بحجة الحرمان العاطفي. طبعاً إن شاء الله الحلقة القادمة عندي موضوع يخص هذا الجانب اللي هو الحرمان العاطفي والأسرة السليمة، قصة فتاة من أبشع القصص، يعني مش عارفة ممكن أن قلت أبشع القصص ولكن هي من أحزن القصص المحزنة، يعني كيف يمكن الأب والأم يوصلوا البنت إلى هذه المرحلة. فبالتالي الفتاة والشباب يتم الانحراف أو الانسياق إلى اتجاهات خاطئة نتيجة الحرمان أو بحجة الحرمان العاطفي، فهو يحاول أن يريد يغذي هذا الجانب الناقص في حياته، فيلجأ إلى البحث عن العاطفة خارج البيت وربما مع رفقاء السوء، لأن البيت مليء بالماديات وفقير في العواطف، مليء بالأكل والشرب نعم ولكنه فقير في العواطف. قد تكون بعض البيوت فقر مادي ولكن يوجد فيها عاطفة جميلة، زي مثلا قصة الأم اللي تشجع في بنتها على البغاء وجمع المال، أو ابنها على السرقة زي ما حكينا في الحلقة السابقة. طبعا هناك بعض في دائما في نهاية كل حلقة لدينا توجيهات ونصائح والعلاج العملي والسلوكي للأسرة الأب والأم. حابة نقول عزيزي الأب وعزيزتي الأم، خصص لأبنائك وقتا يوميا بلا هاتف، ولو على الأقل نص ساعة، لا مقاطعة، لا تقل له لا تبكي، بل قل أنا هنا معك. علمه تسمية مشاعره، لا تقمع هذه المشاعر، إذا كان حزين خليه يقول أنا حزين، إذا كان فرحان خليه يعبر عن شعوره، يعني علمه التعبير عن الحالة الشعورية اللي هو موجود فيها، علمه إذا كان فرحان زي ما قلنا أو متضايق وهكذا. حسس إنك حسس ابنك أو بنتك إنك فاهم مشاعره وحاسس به. لا تسخروا من مشاعر أبنائكم ومن عواطف أبنائكم، اضبط غضبك أمامه. لما تكون أنت في حالة انفعالية حاول تضبط الغضب بتاعك، ما تحاولش تثار وتنفجر أمامها. الطفل لا يعرف ولا يعني ماذا يحدث معك خارج البيت، فحاول أنك أنت تضبط نفسك أمامه، فأنت مرآته. لا تفضله عن إخواتي ولا تقارنه بغيره، لا تهين مشاعره أمام الآخرين والإحراجات، وهذا كثير ما يحدث عند بعض الأمهات، تحرج بنتها قدام صحباتها أو قدام صحبات بنتها أو سواء أو صحباتها هي أو قدام أعمامها وقدام أهلها. هذه طامة كبرى، طامة الإحراج، أنا انكسار، يحصل انكسار داخل النفس. حاول تفهموا أولادكم وتحتضنوهم بعد كل خطأ، لأنه خايف منك، هو لما يكذب عليك الخوف يعلم الكذب، وهنا هي المشكلة الأعظم والكارثة الأكبر، إنك أنت تزرع الخوف فبالتالي هيضطر إنه هو يكذب عليك. أزرع بينك أزرعوا بينكم وبين أولادكم الحوار والاحترام بدل الخوف. أعزائي المستمعين، في عالم يتسارع فيه كل شيء يبقى قلب الطفل هو الأبطأ والأصدق، فالطفل لا يحتاج فقط إلى طعام والتعليم، بل يحتاج إلى من يفهم لغته الصامتة ويقرأ مشاعره قبل كلماته. إذا إن ذكاء المشاعر لدى الأطفال ليس رفاهية تربوية، بل هو أساس بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف والتعبير والارتباط الصحي بالآخرين. فالطفل الذي يتعلم كيف يسمي مشاعره ويعبر عنها بأمان هو طفل أقل عرضة للاضطرابات النفسية والسلوكية وأكثر قدرة على علاقات مستقرة في المستقبل. أما الإشباع العاطفي فهو ذلك الاحتواء الدافئ الذي يمنح الطفل شعور الأمان والانتماء ويرسخ داخله رسالة عميقة: أنت مهم، مشاعرك تحترم، وأنا هنا لأجلك. وحين يغيب هذا الإشباع لا يختفي الاحتياج، بل يتحول إلى سلوك عناد وانسحاب وسلوك غاضب أو حتى صمت مؤلم لا يفسر. ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في أساليب تعاملنا مع أطفالنا، ليس فقط كمربيين بل كمترجمين لمشاعرهم وحاضنين لعالمهم الداخلي. فالطفل الذي يحتوى عاطفياً لا يبحث عن الاهتمام بطريقة مؤلمة ومؤذية، بل ينمو بثقة ويتعلم أن يعبر لأن ينفجر. الإشباع العاطفي ليس تدليلاً بل هو بناء لنفس سليمة. لذا افهم مشاعر طفلك قبل أن تصحح سلوكه، فالسلوك رسالة والمشاعر هي الأصل. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا التربوية من نوافذ على الدرب، على أمل أن نكون قد فتحنا نافذة وعي جديدة نحو تربية أهدى وأبناء أكثر طمأنينة. دمتم بخير، كنت معكم أنا زينب رمضان، وإلى اللقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وما تسمعوا فيها وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط نسألكم فيها سؤال بسيط. شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفوا شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى انت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك او تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من اعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس

كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله أن ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار أساسا. أول شيء لازم نعرفه أن الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس. الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح أول شيء لازم نعرفه إحنا كبشر إن الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش الكلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول. شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس. ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علناً عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب أن العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس، مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس. فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي كشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شن كان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلاني الفلاني سمعتوا بي، ريتوا شن خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا. الباقي احنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس، ونفرحوا ان نفضح انسان معين كان في يوم من الايام واحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلموا عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكروا اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة. أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا، فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي رجع للصواب، ادعي إن الله يستره. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم. ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوا له حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم. إلا من ظلم، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم.

انت انسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لانك انت انسان ظلمت. ولكن في الامور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لان ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هكي وانتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك او الفيسبوك والمكالمات، عارفين امتى توقيتكم، ولكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب انت عملته في حياتك ودرته في حياتك، هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر انت تطلع من الشارع او تطلعي من الشارع؟ اسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة، وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا اخطاء واغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع، او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا، ما نقدروش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، انه هو سترنا، انه هو مفضحناش. في قصة هكي يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علاش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه ان ذنبه انكشف وانت ربك، او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك، تنزع منك نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه. تمام، كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا إله لله محمد رسول الله، اعرف ان النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن ان في اللحظة هذه ينزعها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح امام الملأ. إن شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم، لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقوله إحنا في خط غير صحيح، نقوله إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجح له الطريق الصواب. نسترة، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة؟ نيه؟ لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر، زي ما انت تنشر فيه نفس الذنب، راهو اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، ش
شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في ديننا الإسلامي نعرفوا ان هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه. زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا. لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا، باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه. هو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه، والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شنو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غدوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستره، ما فيش إنسان يستره، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقة لزوجة لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة، صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة. وجهاد النفس هنا له دور كبير. فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61.
شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبوا عليه مباشرة وبسرعة، والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبوا عليه طول نتعاقبوا عليه، والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك أنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة إنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي علي كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي علي راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا، وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي علي راه كان عاقبني أعطاني عقاب، لا، راه هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه،
جلارة. هنا استمر يا عبدي في المعصية، واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها، وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا شو الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما انت تستر إنسان ريت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت، والتصوير بدأ، والنشر بدأ، والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيحة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راهو، وانت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي
لا هو يستاهل، لأنه هو كان هو فاهم وعاقل، راه ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا استتروا، احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي صفقوا له تو. بايع الدنيا واسعة، غضوة شنية. مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة. أنت وين حتكون؟ أنت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معدنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفتحاش. لأنك أنت لما تفتح شن اكتسبت أنت؟ شن اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة معدنا نضيف ومعدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ معدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك إن هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، خيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو انت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل انت تبي ان تكون سبب في هدم انسان وهدم حياته، او تكون سبب في انقاذه من المعاصي؟ لا
إلا ما نفضحاش لأنك مش مسهل نشكيلي ربي اليوم الدين. به كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا إن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلت حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر، ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثه واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد يعني العقاب بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل كلمة يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه، ومشي وخلاه، فقال: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ ديننا الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل
يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستروا كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، رأوا كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قاعدة الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما نسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا ممكن يهدم حياة إنسان، وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قالنا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك هو يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجات هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهي بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم أمها، تكلم أختها، هو يكلم صاحبة، يكلم أخوه أخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا آه
علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال. في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي، احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا أنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك أنت تحكينا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكينا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا أساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني أننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني أني نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني أنك أنت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني أن احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني أن احنا نخلوا المعتدي يستمر. الإسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب أو كان يمكن نصحه. أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش إننا مثلا نشبح جريمة معينة أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا، هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون
قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام. فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش ما زال عندي وقت وما زال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أن دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على مخدة وترقد، ما تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله، ودعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم من الأيام في ذنب معين، بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما في شفاء. او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شني أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أنه يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدامك ترتكب في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت ما عادش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الندم توبة. فدائما أسأل نفسك، آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب. لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايروا فيه، قاعدين نستغلوا فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذه باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف، راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايام تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا، بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكون

يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا احنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسبوا أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن له أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ، فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة أرواحكم، دي مسألة أرواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندوروا على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معانا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك، مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه أمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذه مش من أخلاق الإسلام، مش من أخلاق ديننا الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحته، راه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة، وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في دنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين، شو يقولوا؟ رب معصية أو